0: في الضفة الغربية ردا على قرار هولندا حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية. أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن خيار توجيه ضربات لإيران قبل انتخابات تجديد النصفية ممكن. في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أكد ترامب أن الولايات المتحدة ستنتصر في الحرب قريبا جدا على حد تعبيره.
1: أعتقد أن ما سيحدث هو أننا سننتصر قريبا جدا، وبمجرد أن نفوز ستنخفض أسعار النفط إلى ما كانت عليه قبل الحرب، والمفتاح هو أن إيران لن تحصل على سلاح نووي. هذا هو المفتاح للأمر برمته.
0: هل تعتقد أننا سنفوز من خلال هذه الحرب الاقتصادية التي تقوم بها وزارة الخزانة أم من خلال الضربات؟
1: أعتقد أننا سنفوز من خلال الطريقتين. نحن فزنا أصلا من وجهة نظر عسكرية، ولا يعني ذلك أننا سنوقف ذلك، ولكننا نفوز بالتأكيد بشكل كبير.
0: وقال ترامب إن أسعار النفط ستنخفض بمجرد أن تتخلى إيران عن موقفها وتنتهي الحرب. ترامب أكد أنه تم إخراج كميات هائلة من النفط عبر مضيق هرمز.
1: مع كل ذلك سيبدأ النفط بالانخفاض بمجرد أن تستسلم إيران وبمجرد أن تنتهي الحرب، وهو ما سيحدث قريبا، فإن أسعار النفط ستتهاوى وستنخفض جميع الأسعار. تذكروا أمرا واحدا، النفط الآن أقل سعرا مما كان عليه في عهد إدارة بايدن، ولكن بالرغم من كل ما قيل فإننا نخرج كميات هائلة من النفط. الليلة الماضية أخرجنا كمية قياسية من النفط من مضيق هرمز، أكثر مما كنا نخرجه قبل الحرب.
0: وفي تصريحات لموقع أكسيوس قال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب قال إنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون المزيد من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع. أضاف أن إيران بالغت في تقدير موقفها، وفي الاتفاق الذي تريده ليس ما يريده هو. ولوح ترامب بعودة الحرب قائلا إنه يفكر دائما في استئناف الضربات ضد إيران. قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتس إن مطالبة طهران بشروط مسبقة كانت السبب وراء رفض واشنطن اقتراحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز. أشار والتس إلى أن الرئيس دونالد ترامب سيعمل على منع تهديد إيران للعالم بسلاح نووي، وأنه سيبقي على جميع الخيارات للتعامل مع طهران.
2: الرئيس سيبقي جميع الخيارات مطروحة على الطاولة لضمان أمان العالم من احتجاز إيران له كراهينة بسلاح نووي. الأمر يتعلق بحماية الجيل القادم من تهديد إيران للعالم بسلاح نووي. النظام الإيراني هاجم جيرانه من كل الجهات، مستهدفا البنية التحتية المدنية والمنتجعات والموانئ والفنادق، وهو أمر غير مقبول.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اعتقال 5 أشخاص قرب قاعدة فيرفورد الجوية جنوب غربي إنجلترا تم بالتعاون بين السلطات الأمريكية والبريطانية. أضاف ترامب أن المعتقلين حاولوا إحداث إضرار بالقاعدة التي تستخدمها بلاده لقصف مواقع صواريخ إيرانية.
2: كانت عملية الاعتقال في المملكة المتحدة والتعاون مع الجانب البريطاني أمرا رائعا، لقد كان عملا مذهلا. كنا نضع هؤلاء الأشخاص قيد التحقيق والمراقبة، إذ كانوا يخططون لإلحاق أضرار جسيمة بمنشآتنا، وقد أثمر التعاون مع البريطانيين عن نتائج ممتازة. ربما كان الجهاز المعني هو سكوتلاند يارد، لست متأكدا تماما، فقد تعاملت مع العديد من أجهزتهم، لكننا راقبناهم لفترة طويلة حتى تمكننا من القبض عليهم.
0: قالت صحيفة التلغراف البريطانية إن شرطة مكافحة الإرهاب تحقق في صلة إيران بمخطط تفجير قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني. أوضح المتحدث باسم الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء أندي بيرنام يتم إطلاعه على المستجدات بشكل مستمر. وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت إخلاء منازل وتوقيف 5 أشخاص في بلدة ويلفورد غربي بريطانيا للاشتباه في ارتكابهم مخالفات لقانون المتفجرات. قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن الاقتصاد العراقي تأثر نتيجة إغلاق مضيق هرمز، خاصة عمليات تصدير النفط وانخفاض الإيرادات. وفي مقابلة خاصة مع سكاي نيوز عربية أكد حسين أن الحكومة العراقية مع الحل الدبلوماسي لوقف الحرب وإعادة فتح المضيق بشكل كامل.
3: بسبب الصراع القوي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جانب وجمهورية الإسلامية الإيرانية من جانب آخر، نحن أيضا أصبحنا ساحة الحرب، ليس فقط من الناحية الأمنية والعسكرية. في الواقع نحن نعتبر أنفسنا من بين الضحايا الأولى لهذه الحرب، وخاصة الوضع الاقتصادي والوضع المالي، لأن بالنتيجة العراق يستند إلى تصدير النفط وإنتاج النفط. الإيرادات الأساسية للدولة العراقية تأتي من الإيرادات النفطية، وحينما لا يمكن تصدير النفط هذا يعني أنه قلة الإيرادات أو عدم وجود الإيرادات، وعانينا من هذه المسألة. ولهذا نحن مع الحل ومع فتح مضيق هرمز، وفي الفترة الأخيرة بدأنا نصدر النفط العراقي من خلال المضيق، ولكن نحن نحتاج إلى عملية استقرار في المنطقة.
0: فيما يتعلق بالشأن الداخلي، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن قرار العراق حصر السلاح بيد الدولة هو قرار يستند إلى الدستور. أكد حسين أن يونيو المقبل سيكون موعدا نهائيا لعملية سحب السلاح من الفصائل.
3: السيد رئيس الوزراء حينما يتحدث عن حصرية السلاح بيد الدولة ينطلق من الدستور العراقي، هذا منطلق من الدستور العراقي، و هناك خطة وسوف تطرح هذه الخطة خلال الفترة القادمة، وبها فترات زمنية وكيفية تسييم السلاح ونوع السلاح. بعض الفصائل كان يربط مسألة رحيل قوات التحالف بتسييم السلاح، الآن تم رحيل قوات التحالف، فمن المفروض أن العملية عملية تسييم السلاح تبدأ. ولكن هناك خطة فترة زمنية تبدأ من الشهر العاشر وتنتهي في الشهر السادس من العام القادم.
0: أكدت مصادر يمنية أن الحوثيين تكبدوا عشرات القتلى والجرحى من جراء غارات جوية على معسكر لهم في منطقة الحبان في تعز غربي اليمن، كما استهدفت ألوية العمالقة الجنوبية تجمعات وآليات للحوثيين في جبهة كهبوب المطلة على باب المندب. وفي محافظة حجة وصلت تعزيزات بشرية ومعدات للحوثيين في جبهتي ميدي وحرد، بينما زادت القوات الحكومية مستوى الجاهزية في عدد من المحاور. وأفادت وسائل الإعلام الحوثية بتعرض مواقعهم في صعدة وتعز لأكثر من 27 غارة جوية. شهد الجنوب اللبناني تصعيدا إسرائيليا مع تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي، وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطائرات المدفعية الإسرائيلية استهدفت بلدة النبطية الفوقة وأطراف كفر تبنيت، بالإضافة إلى عدد من البلدات. كما نسف الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل في بلدة المنصوري ونفذ عمليات تمشيط بالرشاشات الثقيلة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف بنى تحتية لحزب الله ردا على إطلاق طائرة مسيرة مفخخة باتجاه جنوده في المنطقة الأمنية جنوب لبنان. أكدت قوات اليونيفيل في لبنان العمل على تهيئة الظروف للمرحلة المقبلة وتجنب أي فراغ أمني، ذلك مع الاقتراب من نهاية مهام القوات بحلول نهاية العام. أوضح قائد اليونيفيل أن الحفاظ على الاستقرار يتطلب تعاونا مكثفا مع

0: 10 و21 دقيقة داخل استديوهاتنا. اليوم مع بداية الهوليداي للتلاميذ المدرسي اللي بلشت اليوم، فمنقول أكيد إن شاء الله تقضوا وقت حلو مع العائلة، وخاصة اليوم الأمهات اللي بتكون هيك بلشت تتوتر أعصابهم، وخاصة من خلال الأم يلي بدها تشتغل أكيد عندها شغلة وظيفتها وعندها الأطفال وعندها أولادها، ويعني كمان اليوم بس يكونوا قاعدين بالبيت بنعرف بترتفع منسوب العن والنق. فأكيد بنقلكن يعطيكن ألف عافية وبنوجهلكن أطيب تحية لكل أم حاليا عم تسمعنا وعم تهتم بعائلتها وولادها. بدنا نقولكن خاصة نحن اللي يعني طبعا كتار يلي مرقوا بهذه التجارب، قد ما فيكن استفيدوا من هيدا الوقت يلي بتقضوه مع أطفالكن مع أولادكن. هلا وقت بتعبوا هني شوي كتير بتعبوا، بس تعبون حلو، تعبون روعة. بعد فترة من الزمن بتصيروا تعرفوا قيمة هيدي اللحظات الحلوة يلي انتو كنتوا يمكن تشكوا منها، وكنتوا تحسوا حالكم تعبانين وهيك يعني مرهقين، ولكن كمان بنفس الوقت بعد مثل ما سبق ذكرت بعد فترة رح ترجعوا تشتاقوا لهيدي العجقة ولهيدي الضجة ولكمان هيدا الاهتمام بأطفالكم بولادكم. فهيدي لحظات لو فيها تعب بس فترات كتير لذيذة وكتير إلى معنى، وبقدر هيدا التواصل بينكم وبين ولادكم بقدر ما بيكون في عنا كمان تربية صحيحة وسليمة ومجتمع كمان يكون مجتمع صالح. فهذا شيء بنتمنى، وفي كتير من المشاكل اللي نحن عم نعاني منها بالمجتمعات وخاصة بالمجتمع الأسترالي هو عدم صرف الأهل وقت مع أطفالهم. هي سبب من الأسباب يلي عم بتخلي بعض الأطفال والولاد والشباب بالمستقبل يعني ينحرفوا، ويكون تأثير الرفقة والصحبة عليهم بشكل أكبر. فكرمال هيك الوقت اللي منقضيه مع أولادنا، الحوار اللي منفتحه مع أولادنا أكيد هيدا كتير إيجابي وكتير صحي، حتى لو فترة يعني في ساعة خصصوها هيك شو ما كانت تقولوا لهم أنه نحن مهتمين فيكم، نحن حدكم، نحن لنسمعكم. كل هالأمور هيدي بتساعدهم بشكل كتير كبير. في كتير من الأوقات الأهل بيفكروا أنه لعبة هيك بتعود، مثلا بيكونوا كل الوقت ملتين عن أولادهم بالشوبينج وبالمبعرف، يعني كل واحد عنده ظروفه وحياته، ولكن مش ضروري كمان يكون شوبينج أوقات الشغل، كمان حتى الشغل أوقات بنكون منهمكين بالشغل وبالعمل، بتلاقيك بعدت عنهم فترة وانت لحتى ضميرك هيك بأنبك لحتى تعود عليهم، بتروح شو؟ بتروح على الشوبينج، بتروح تشتريوا هدية مثلا. فما تفكروا أنه الهدية بتعود، اللي بيعود هو القعدة مع الأولاد واللعب مع الأولاد والاهتمام فيهم والسمع لقلهم شو ما كانوا، حتى لو شو ما كانوا عم بيحكوا عن جد، لو شو ما كانوا عم بيحكوا وقوات يمكن بيقولوا مثلا أحاديث بايخة، أحاديث يعني أنتوا ما قلكن جلادتها مثلا. فبس تعودون على السمع هيدا الشيء بيساعدكم بشكل كتير كبير لحتى الولد بس يواجه مشاكل بحياته يرجع لعندكم، ما يروح لعند حدا تاني يعطيه النصيحة الغلط، يرجع لعندكم لحتى ياخد النصيحة الصح منكم. فكيف بتبلش هيدي؟ بتبلش أنك أنت تعوده للولد أنه تستمع لقله. بس إذا أول مرة قلت له خلص هلا بعدين وبعد شوي مشغول وبعدين بنحكي وبعدين وبعدين وبعدين، بتأجل هيدا الشيء، هيدا الشيء بيخليك أنه هو بيتعود أنه ما يلجأ لقلك لحتى يشكي لك مشاكله وهمومه، وبيبعد هيدا الحوار بينقطع بيناتكم، وهون بتوقع المشكلة. فكمل هيك لكل الستات اللي اليوم عم بيعنوا عم بينقوا، نرجع لحديثنا، فقد ما فيكن استفيدوا من هاي اللحظات الحلوة اللي ممكن تقضوها انتوا ليه تكونوا عيالكن ومبسطوا فيها وفرحوا فيها، لأنه يوما ما رح تشتاقولا وتشتاقولا كتير كتير كتير. Listen live, live the dream in pure digital stereo.
1: 2me.com.au. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطيرة

0: انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
1: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
2: The greatest songs of all time and the best of the new stuff. This is 2ME.
3: سوا من كامل نحن وياكم عبر راديو 2ME أستراليا 1638 AM مع زميلنا نشأة اللي رح ينضم لنا بعد لحظات، وكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع حابين تشاركونا فيه 02-96-33-330. أكيد عم نستقبل أراءكم ومداخلاتكم طبعا على الهواء. الموضوع الأبرز هو اليوم استطلاعات الرأي الأخيرة اللي بيّنت أنه بولين هانسة مش بس أنه حزب ونيشن عم بيتقدم باستطلاعات الرأي، إنما اليوم بكوينزلاند شكل مفاجأة استطلاع الرأي اللي انعمل واللي بيّن أنه تتصدر بولين هانسن استطلاعات الرأي كأفضل رئيسة وزراء متقدمة على رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي. هل فاجأتكم هذه الاستطلاعات أم هو نتيجة عدم الرضا على إداء الحكومة؟ نشأة يعطيك ألف عافية وصباح الخير.
4: يسعد لي صباح كلود ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان. هو مش عشان هي أفضل، لأن هي أفضل الموجودين. نعم. يعني عارفة زي يعني هي أفضل الموجودين، ما هيش أفضل رئيسة وزراء ولا هتكون أفضل رئيسة وزراء، ولكن هي أفضل. كان عندنا مثل يقولك أحسن الوحشين.
3: حلو،
4: سمعتها قبل كده دي؟
3: بس اليوم اللي عم تطرحه بولين هانسن. نعم. هو عم بيلاقي استحسان عند المواطن اليوم الأسترالي اللي هي عم بتحاكي مشاكله.
4: بالضبط، لأن اللي هو كان لازم يتكلم بالنيابة عن الشعب أو بلسان حال الشعب مغيب زي ما احنا شايفينه. بالعكس ده يعني بيودي البلد، يعني النظام الحالي يعني مودي البلد الى مكان يعني جحيم جهنم، زي ما يعني رايحين على جهنم زي ما بيقول العماد ميشيل عون، قال له رايحين على جهنم. فهو واخدنا على طريق يعني مظلم جدا جدا ومخيف جدا للغاية. وطريقة يعني إن هو يستلم البلد ويتصرف بهذا التصرف والظروف اللي ده، انت عندك مستوى الجريمة عالي بنسب خيالية، والسبب الفقر والغلاء اللي احنا عايشينه والبطالة وكل الحاجات اللي يعني البلد يعني الحقيقة في مشاكل كبيرة. فالناس عايزة أي حد ينقذهم، أي حد. فإحنا محتاجين حد، فكانت بولين هانسن هي البديل الحالي. وأنا شايف البرنامج بتاعها وحتى البرنامج بتاعها الانتخابي يعني رائع حقيقة، إذا نفذ يعني حقيقة. ونتمنى أن هي يعني إحنا مش أي حد، طالما عنده القدرة والقوة والحنكة والحكمة وأدرجي بيعرف يدير. ما هي المشكلة إن هي إدارة البلد، إدارة الموارد هي المشكلة الكبيرة. إزاي أنت تدير مواردك؟ يعني مثلا عندنا كانت دائما يعني حتى بقول لأولادي كده، الكارثة المصيبة حبيبي هي أنك أنت تصرف أكتر ما بتدخل. يعني المصروف يكون أكتر من الدخل، هي دي الكارثة، هي دي المصيبة.
3: نطرح السؤال على المستمعين، هل بتشوفوا اليوم بولين هانسن يوما ما رئيسة وزراء أستراليا؟ هيدا هو يعني هل بتتخيلوا أنه زعيمة ونيشن بولين هانسن قد تكون يوما ما رئيسة وزراء أستراليا، أم هيدا الأمر بعده مستبعد؟ يمكن يعني حسب تصريحات الجريئة لبولين هانسن، واللي طبعا حسب كمان مثل ما سبق ذكرت برنامجها الانتخابي اللي بلشنا نشوف يعني مواقفها وما عم تحاكي فيه الشعب الأسترالي.

0: من غلاء المعيشة، من الاقتصاد، من الهجرة، من يعني كمان الانتماء، مسألة الانتماء لأستراليا. هيدا اللي أكتر شيء
1: مهم جدا. طبعا
0: هيدي مسألة كتير مهمة، يعني ركز انت عليها.
1: انت مثلا شوفي مثلا رئيسة وزراء إيطاليا، كان في تخوف منها، كان الناس بيقول ان هي يمينية متطرفة. دلوقتي بقت أيقونة في إيطاليا، يعني كشخصية كسياسية، يعني كان كل شيء، يعني من الناس اللي هي زيها زي، يعني قالوا ان هي متطرفة ويمينية ومش عارف ايه، واتكلمت على ماكرون، وشفنا احنا دورها بالنسبة لليسار الاوروبي، وشفناها دلوقتي في اليمين الايطالي، في يعني ايقونة، يعني مثال يحتذى به حقيقة. فبولين هانسن ممكن توصل لهذا. انا شايف حتى اسلوب بولين هانسن في الكلام، انا شفتها الست في تغير كتير إيجابي، يعني حتى في لبسها، حتى في كلامها، حتى في تصرفاتها،
0: ظاهر أنه بلشت تاخد الأمور يمكن كمان بشكل أكثر جدي. عم تشوف يعني
1: نعم
0: اليوم الاستطلاعات الرأي اللي عم تبين تأييد لها لتكون على مسافة من الكل، فهيدا كمان مثل ما قلت أنه بيأثر على الإداء.
1: نعم، فأنا شايف الحقيقة إن هي تكون مناسبة. وبعدين إحنا هنا الشعب هو كل حاجة، يعني إحنا مش زي بلادنا، إحنا في بلادنا الرئيس بينصب حاله وبيعمل كل حاجة وبيختار، هو اللي بيختار مجلس الشعب تخيل، يعني إحنا عندنا كوارث، لكن هنا الشعب هو وراء كل شيء، هو اللي بيحاسب، هو اللي بيراقب، هو كل شيء. فإذا الشعب في يعني في ايده السلطة، ما فيش خوف ابدا نهائيا، ممكن اي حد يتصرف تصرفات عشوائية زي اللي بيحصل دلوقتي اللي احنا شايفينه لسوء الحظ من ارتفاع فوائد والمهاجرين. يعني انت يعني التصرفات والمهاجرين دول، يعني جاب ناس هو مفكر ان هم هيفيدوه هو شخصيا او حزبه في الانتخابات القادمه، دلوقتي هتنقلب، هينقلب السحر على الساحل، وهتبقى العمليه مش هتكون لصالحه ابدا.
0: فاحنا يعني عم نلاحظ انه بكل الولايات، بكل نعم. المدن والولايات نعم. الأسترالية نعم. اللي بينت نعم. تغيير كبير بشعبية نعم. بولين هانسن، يعني نعم. بين هاي السنة والسنة الماضية بتلاقيها كملها بتقدم، يعني
1: نعم صح. فهي لازم يتعدلها فرصة، لازم يتعدلها، والشعب هنا الأسترالي هيدي فرصة لبولين هانسن. ولكن لو الشعب اختار التاني يبقى أم حرين
0: تاني يعني اللي ما يسمي يعني في كلمة
1: هو كان هو أنا أقول لحضرتك نقطة جميلة جدا
0: ما فيني أقولها.
1: اتنين عندنا يعني عائلتين بيتعاركوا يعني وبيحاربوا بعض، فمسكوا واحد من عيلها فقالوا له قول لنا أنت معانا ولا مع التانيين، فطبعا خاف قال لهم أنا معاكم طبعا أكيد معاكم، قالوا له لا إحنا بقى التانيين.
0: على كل نشأة مننتقل لموضوع آخر، هو في سلام ما في سلام، في حرب ما في حرب. اليوم ما الموقف الإيراني كمان ضروري نضوي عليه، أنه اليوم صارت إيران تلاحق الجانب الأمريكي لحتى تروح للمفاوضات. شو اللي صار اليوم؟ هل فعلا هيدا المشهد اللي عم نشوفه، هيدا الكلام اللي عم نسمعه، هيدا حقيقة أنه إيران هالقد موجوعة اليوم لحتى عم تدعو إلى مفاوضات وإلى محادثات؟ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي ظاهر أنه مرتاح، ما بده يعني، ما حسيته عم يتدلل أكتر شوي.
1: أنت حصار الطيران ومنع الطيران من وأنت عارفة أن الدول الوحيدة المحتاجة لبنان والعراق، سبحان الله. لا
0: طبعا سمعت وزير الخارجية العراقي شو بيقول عن تسليم السلاح أو حصرية السلاح لأجلها ليونيو المقبل، على أساس مش هيدا الشهر أنه بأيلول، لنهاية أيلول
1: نعم.
0: أجلت رجعت حالته نعم. مثل حالتنا
1: نعم نعم. فالطيران
0: ما بدك تفوت بموضوع سلاح، ما بعرف ليه ما بدك، ما بعرف حسيتك نشأت ما بدك تفوت بموضوع سلاح.
1: لا السلاح، السلاح ازاي بقى من الاهلي؟ بالعكس، ده السلاح هو حصر السلاح في اي بين في الدوله، طالما في سلاح منفلت، وانا ضد السلاح المنفلت. ان شاء الله يكون يعني باروده واحده بدون ترخيص، يعني باروده بدون ترخيص في اي بلد في العالم، كارثه مصيبه، يعتبر يعني خرق للقانون. ولازم، فاحنا تخيلي ان احنا عندنا احزاب وعندها اسلحه تحت الارض وعندها يعني، انا الحاجه الوحيده ان انا شفت الدول عندنا بيعملوا خنادق، اول حاجه بيعملوها للناس مخابئ للناس. نعم. احنا ما نعملش مخابئ للناس، احنا نعمل مخابئ للسلاح تحت الارض في الانفاق والحاجات ده هي. يعني عمرنا ما عملنا مثلا حاجه للبشر لو حصل حاجه، يعني مثلا في اسرائيل لما بتحصل اي حاجه على طول الناس بيعملوا لهم مخابئ، اول ما يبني البيت اول حاجه يعمل مخبأ محصن للناس، للبشر، للإنسان. إحنا الإنسان آخر هم، وهي دي سبب الفشل بتاعنا. إن إحنا بنعمل حساب للسلاح، ولما أي دولة بتحب تشتري أول ما تبقى يقولك عايزين نشتري سلاح. يا عم اشتري تكنولوجيا، اشتري بحث علمي، يعني اعمل حاجة تفيد البشر. لا، تفيد يعني الإنسان آخر هم. احنا في إسرائيل بتشوفي أول ما يسمع غارة ولا حاجة كله يجري على المخابئ، والمخابئ فيها أكل وفيها شرب لمدة معينة. يعني الدولة عاملة حساب الإنسان، لأن الإنسان هو مصدر كل شيء.
0: نعم. خلينا نتابع نشأة مع نبيلة من بلاك بيرن ميلبن. صباح الخير.
2: صباح الخير كلود، قال لي كل نشأة.
0: صباح النور.
1: صباح الفل.
2: بالنسبة لحفرية السلاح، أنا بعتقد لازم كل الدول تسلم منشان يرفعوا العشرة لإسرائيل وأمريكا. حصر السلاح بالعراق، حصر السلاح بلبنان. بس أنا بدي أسأل نكتة، شو رأيك بالمؤتمر اللي كان بأمريكا والمجرم نتنياهو يتباهى بالبيجر إنه هيدي اللي نفذنا عملية الغدر بلبنان وأطفأنا عيون شباب بالعشرينات وبالخمسة وعشرينات؟ أنا بدي أسألك شو رأيك أنت برفع البيجر بأمريكا اللي رفعها نتنياهو المجرم؟
1: مركزة عليها أوي.
2: لا ما تضحك، ما في شيء بضحك.
1: لا أنا مش بضحك، بالعكس أنا.
2: لا أنت بتاخد الأمور بمهزأة، لأنه
1: في حاجات، في حاجات
2: إذا المجرم نتنياهو والمجرم ترامب. لازم العراق يسلم، ولازم لبنان يسلم، وسوريا تسلم، وكل الدول تركع لأمريكا وإسرائيل.
1: بتعرفي مجرمين تانيين؟
2: مين؟
1: معرفش أن إيه هم دول بس اللي عندك ولا غيرهم؟ في غيرهم.
2: بس أنت ما تاخذ الموضوع نشأة بالمهزأة، لأنه رفعت البيجة بأمريكا هيدي لازم يتحاكم عليها. صحيح. الحرب حرب، بس الغدر منه مضبوط.
1: البيجة هيدي كانت، كان يعني هم بيعتبروا إنجاز في إسرائيل، بيعتبروا إنجاز، لأنه هم قاموا بعملية دي، أثبتت أن هي في اختراق لحزب الله، اختراق يعني للنخاع لحزب الله. والدليل أن حزب الله كان مخترق، أن هم وصلوا للسيد سماحة السيد حسن نصر الله شخصيا، وهو كان السيد حسن نصر الله هو السلاح الاستراتيجي لحزب الله، ما في غيره، هو بس الوحيد السلاح الاستراتيجي لحزب الله. والدليل بغياب السيد حسن نصر الله، كان لو كان السيد حسن نصر الله موجود دلوقتي ما كانش شفنا. فإسرائيل عارفة مين هو السلاح الاستراتيجي لحزب الله، هو كان السيد حسن نصر الله الله يرحمه، وكان العملية البيجة دي كانت يعني هي بداية النهاية. فالبيجة
0: من ضمن الحروب أكيد، هذه جريمة كمان كتير كبيرة. ما نتذكر يعني أنه في أطفال راحت، في ناس أبرياء يعني كمان راحت في هذه العملية، اللي أكيد نحن منتأسف بشكل كتير كبير على ما قامت فيه إسرائيل. ولكن كمان بنفس الوقت هذه كمان نبيلة بتجي من ضمن الحروب، مثل ما قال نشأت، هيدا اختراق كان كتير كبير لحزب الله.
2: طب ممكن أقول كلمة بليز؟
0: تفضلي. أكيد.
2: حصرية سلاح بالعراق وباللبنان أو أي دولة تانية، أمريكا وإسرائيل بيصدروا سلاح لكل الدول. إذا أمريكا وإسرائيل بتوقف صدر تصدير السلاح فرح يصير في سلام بالعالم. أمريكا وإسرائيل إذا ما بيبيعوا سلاح الاقتصاد تاعهم بتصير بالأرض، فهن لاقين التجار من دول عربية، ف يعني ما في دولة عربية بتصنع سلاح. مصر بتصنع، العراق، مين؟ لبنان، كله بيستورد من أمريكا ومن إسرائيل.
0: عظيم. شكرا.
1: وإيه السبب إن هم ليه بيستوردوا؟ ده دليل على إن هم يعني قليلي الحيلة، يعني ناس ما عندهاش أي حاجة، يعني يعني بيستوردوا حتى السلاح.
2: لأنه هن عارفين نقطة ضعف العرب، عارفين نقطة الضعف عند العرب.
1: إيه هي نقطة ضعف العرب؟ إيه هي نقطة ضعف العرب في نظر حضرتك؟
2: نقطة ضعف العرب إنه يتخانقوا مع بعض، أو مثلا مثل ما هلا السعودية عم تضرب اليمن واليمن عم تضرب السعودية، يعني نشأت ما بدها اثنين يحكوا فيها. العرب من كل الدول العربية لدول الخليج هول قدام عند أمريكا وإسرائيل.
0: أوكي، شكرا لك على المداخلة نبيلة. رح نتابع مع مزيد من أصوات المستمعين. معنا صباح. صباح من وايلي بارك سيدني. صباح الخير
3: قليلة. ما زال نبيلة عم. صباح الخير سيد ناشئة. صباح الخير كلود. قليلة نبيلة ما زال عارف الأمريكان واليهود هن الوحيدين عم يصدروا سلاح للعالم لكن، فإذا أنت جايب سلاحك منهم؟ وقليلة نبيلة بدي أقولك يا نبيلة، مظبوط هن اليهود كتير شريرين ومجرمين، مظبوط، ومنن هن جمعية الرسل بولس، بس كيف تشفتين هن مجرمين؟ كيف ما شفتي نظامك الأسد اللي انت موالية لقلو من 55 سنة كان عن يجرب سوريا وبالشعب السوري وبالشعب السني، مليون قتيل قتل النظام السوري اللي انت موالية لقلو بتأيديه، والحبوسات اللي كانت بسوريا، الإجرام، الحبوسات، التعذيب، الشمعة، الكهرباء. كيف شفتي نظام اليهود هن مظبوط مجرمي، بس كيف ما شفتي نظام الشيء الإيراني شو اسمه الحرس الثوري اللي من 33 سنة دمر لبنان، سرق لبنان، اخذ مصاري لبنان من البنوك، دمر المطار، هودي كيف ما بتشوفيهم؟ بس لأنه انت موالية لأش اسمه لحزب الله لكن، فإذا انت عم تقشئي من فرد عين ما بيحق لك تحكي لكن فإذا الدكتاتورية وبالإجرام.
0: هيدا رأيك صباح. رح نتابع نحن وياكم كمان مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا. حميد من باراماتا سيدني. صباح الخير.
4: صباح الخير ست كلود نشأة والمستمعين.
1: صباح
4: يعني أنا بالعربية عم بتضحك، يعني عرفت كيف بيطلعوا في ناس بعد جهد كبير يفسرون الماء بالماء، وعندك جماعات بدهم يحاربوا التكنولوجيا بسبام. ان شاء الله بيعرفوا ايش بقصد يعني.
1: نعم.
4: سو ما عم بقدر بفهم. بيطلعوا على الراديوات وبيحكوا ورون، يعني انه بيقول لك البيجا والبيجا. الحرب مثل ما قلتي حضرتك ست كلود، الحرب هي تكنولوجيا.
1: صح.
4: اذا بدك تضل انت تحارب كانك انت اسيك على ايام الجاهليه.
1: لا ومش بس كده،
4: ده البشر. انت وين بدك توصل انت؟
0: نحن ندين ما قامت فيه إسرائيل، لأنه في ناس من خلال بيجر أبرياء لدخل لقلهم ولزنت في هذه الحرب ومش كانت خياراتهم، ولكن هني كمان تأذوا من خلال هالتفجيرات اللي صارت. وكمان يعني حكينا أنه هيدا الخرق هو من ضمن يمكن المخططات، بس تكون في هونيك حروب ونزاعات بتكون بين دول أو بين أحزاب. فبس نحن أكيد نحن متأسف كتير حميد وكل المستمعين يعني على الشيء اللي صار يعني بحق أطفال وأبرياء.
4: شو اللي صار؟ تابعين البيجة ست كلود؟ تابعين البيجة كل التابعين كانوا لحزب الله؟
1: ما فيش أطفال.
0: لا ما بحكي لا بيكون مثلا بالقرب منهم أطفال، ناس عم تتصور
4: الحرب. أنت أعلنت الحرب ست كلود، أعلنت الحرب على إسرائيل. شو بتنتظري من إسرائيل؟ بدنا نعطيها كل المواصفات الوحشية وكذا. شو بدك تنتظري منه؟ أنت اللي بتبعتي بسير صغير يتحشر بالدب أو بالأسد، شو بدك تنتظري من الأسد؟ شو بدهم ينتظروا منهم يعني؟ بتلاقوا على الراديوات
1: دائماً
4: بيحكوا أنا بتحكي منهم دائماً يعني إنه
1: نعم
4: شو عم بيحكوا هول؟
1: دائماً في الحروب، دائماً في الحروب في ناس أبرياء وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن هم اللي بيدفعوا أثمان باهظة حقيقة، وده في الحروب بيحصل عادي، في يعني لسوء الحظ، لسوء الحظ بيصير، ولكن الحرب دائماً بتكون هيك، في حد رابح وفي خاسر وفي ضحايا كمان بيكون الشعب.
4: أكيد بده يكون في ضحايا وبده يكون في ضحايا أبرياء.
1: نعم.
4: بس أنت بدك تشوف مين اللي بسبب والمسبب. نعم. بدك تشوف مين اللي أعلن الحرب.
0: طيب خليني أسمع رأيك حميد. حميد خليني أسمع رأيك بالنسبة لما عم توعد فيه كانت الدولة اللبنانية الرئيس وأيضا رئيس الحكومة رئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة وعدوا بحصرية السلاح، اليوم شو حققوا من هذا الأمر؟ واليوم وزير الخارجية العراقية اللي كمان قال أنه بشهر يونيو المقبل رح يتم حصرية السلاح، بحس أنه دايما عم بيكون في تأجيل لعملية حصرية السلاح، فشو رأيكم وشو تعليقكم على هذه الوعود؟
4: ست كلود عليك بالكي بقى خلاص الكي
1: اخر
4: رئيس
1: اخر
4: الجمهورية مع كل احترامنا لإله ورئيس الوزراء مع كل احترامنا لإله عم ياخد خصوصا رئيس الوزراء شابو بقى عم ياخد القرارات بس رئيس الوزراء ما عنده جيش ينفذ خلاص
0: بس الجيش بده قرار سياسي
4: هو قائد القوات المسلحة هو قائد المحل المسلح يعطي امر للجيش خلص
0: ايه من حيث اللي عم
4: يفوت يا ست كلود يفوت الجيش على المناطق اللي بيعتبروها امنة ما كلها اوقار مسلحة ليصير في هيبة للجيش بعدين حزب الله انتهى فينيش بده يقتنع رئيس الجمهورية ست كلود انه ما بقى عنده قوة حزب الله خلاص يا بتسلموا سلاحكم يا بدنا نجيبه
0: بس اليوم
4: خلاص بقى الدولة اللي انت بدنا نعيشين تحت ظل الدويلة
0: شيخ نعيم قاسم يلي بيقول حكي عن أسرار أنه فيها مخططات وأسرار يعني ما بيقدر يحكي
4: بيضحكنا يا عم يا نعيم قاسم بيضحك العالم عليها أي أسرار وأي مخططات قبل ما يسقط علي الطاهر هذا الثالث الطاهر مدري علي مدري أشوه كان يقولوا هيدي من معارك هرمز بدنا الاقتصاد العالمي كله بدنا نهدده هلا لأنه سعد يقولوا لك إيه نحن ما فينا نعطي أسرار عسكرية شو عم يلعب تضحكوا أنتو خلاص بقى رئيس الجمهورية المفروض يعطي القرار الحسم حزب الله فينيش
0: شكرا
4: أنا هيدا رأيي كلبناني لأنه عم بتعذب نحن بلبنان
0: نعم شكرا لك حميد على مداخلتك خليني تابع كمان مع مزيد يا أهلا وسهلا فيك كمان رح ننتقل إلى بلاك تاون سيدني معنا شادي صباح الخير
5: صباح الخير ست كلود إليك ولمستمعينك
0: صباح النور
5: ولضيفك الكريم أنا بحب أعلق على موضوعين هلا انفتحوا هو قتلة حسن نصر الله والبيجر ونتنياهو بالنسبة لقتلة حسن نصر الله هيدي كانت كتير منيحة لأنه العالم ولبنان ارتاح من هاتي رجل إرهابي
0: إيش
5: والشغلة الثانية بالنسبة للبيجر ونتنياهو
0: بس يعني انت بكلامك عم بتشادي بت يعني تهين كتار يلي كانوا بيعتبروا انه
5: والله اللي بحسه اهاني هذا شيء بخصه اللي بحسه اهاني شيء بخصه هذا ارهابي وقتله واجب
0: هيدا رايك
5: بالنسبه لنتنياهو والفيجر بالعمليات العسكريه يحق الاختراق المخابرات وإسرائيل اخترقت حزب الله مخابراتيا وفجرت فيه وكان من ضمنهم السفير الإيراني
0: طيب خليك يعني خلينا نتابع كمان مع بعض الآراء عبر هواة أمية نبيلة من بلاك بيرن ميلبن عودي كمان لنبيلة لحتى تعطي رأيها تفضلي
6: أنا بس بدي أقول له لشادي مش الحق عليه الحق على إيران ما بتضرب نوى وبتريح الأم كلها من هيك شعور
1: ما عندهاش
6: حرام
1: ما عندهاش
6: العالم.
1: بس ما عندهاش
6: لبنان كله ودول الخليج كلها بتحتبي
1: بس ما عندهاش إيران
6: مش السيد حسن نصر الله السيد هيدا على راسها وراس اللي خلفها
0: لا لا لا لا بدنا بدنا بدنا بدنا بدنا روح بدنا روح.
1: نبيلة انا اعرف حضرتك كويس، ست راقيه جدا.
0: ابو هبه
1: ما تخلي العاطفه تاثر عليك.
0: ابو هبه من ليفربول سيدني، صباح الخير.
7: صباح الخير ستي، صباح الخير إليك وللأستاذ نشأت.
0: صباح النور
7: العزيزة. كل هاللي ما حد يسلم سلاح وكل شيء ما يعمل الخير، الكل المنطقة ما لم تطبق جميع ما يراد. شنو الراسمين للمنطقة هو يصير بالعراق، شوفي هسه ناخذ السلاح رجع السلاح بلبنان بكذا، لأنه الخطة بعتي ما كاملة وهم كلهم يشتغلون لهم. صحيح. كل القوى الوطنية بالدول العربية هي تأسسها اللوبي الصهيوني والأمريكان وكانوا الإنجليز، فهاي ندوخ بلاش، ندوخ بلاش، وإلا يبقون الحالة ضربني حتى آخر شرعية أضربك.
1: أيوة بس أنا هقول لحضرتك حاجة، بس معلش
7: فضل
1: معلش هقطعك بعتذر.
7: لا كلك بركة، كلك بركة يعني.
1: انت عسل. المشكلة انه هم بيلاقونا احنا تربة خصبة لاستعمالنا، لان احنا شعوب قابلة للاشتعال، ممكن يشعلونا اني تايم، يعني ما يقدروش يعملوا هيك في في في في دول فيها استقرار، يعني يعملوا في الدول الضعيفة، في الدول اللي فيها تخلف، الدول اللي فيها يعني حاجة زي مثلا فيها فساد، زي حتى أوكرانيا مثلا، أوكرانيا حتى في أثيوبيا، انت دلوقتي لو تشوف اللي بيحصل في أثيوبيا كوارث بتحصل، والسبب ان احنا شعوب قابلة للاشتعال، فهم يقدروا، هم اللي معاهم الشعلة، فهم بيولعونا اني تايم.
7: هو هذا أنا اللي أقوله، هو هذا، هم حتى اللي بالدول العربية، حتى القادة.
1: نعم.
7: حتى الربيع والخريف والصيف هم يسووا وهم يجيبوا، بعدين إحنا ملتهين، إحنا العرب والعرب قاطبة جاهلوهم بشكل مو طبيعي.
1: صح.
7: وتشوف صار الدين السياسي طاغي عندنا، وصار عندنا التفرقة طاغية، وصار بدأ يفكرون بشي يفيد، ماكو شي يعني يفيد.
1: أنا هقول لحضرتك حاجة حاجة غريبة جدا طبعا. تخيل إن هم الغرب يجيبوا واحد رئيس دولة كان في الأصل إرهابي، إرهابي الوحيد الإرهابي في العصر الحديث، وكان مطلوب عليه 10 مليون دولار، يجيبوه رئيس جمهورية والشعب يهلل بالروح بالدم. تخيل يعني
0: احنا نشأت انه هالأنظمة اللي كانت حاكمة ما بتعتبرها أنه هيدي كانت أنظمة كمان إرهابية، كانت تحكم بإرهاب مثلا، أنه
1: اللي عندنا كلهم ديكتاتورية، عايشين مسكين الشعوب، بس عشان الشعب طيب. يعني جوز أمي أقول له يا عمي على طول، يعني ما أقولش مثلا أتأكد من، لا أقول له يا عم. فإحنا عندنا هذه مشكلة كبيرة، يعني مجرد إن هو الراجل كان رئيس الإرهابي، جه مسك الحب وخمس سنين وعمل مجلس شعب والناس بيهللوا. ما هي دي المشكلة، احنا انا ما يهمنيش هو يجي مين اللي يجي، يهمني انا قد ايه احنا شعوب طيبة قوي قوي قوي، جدا طيبين.
0: نعم. خلينا نتابع مع سمير من بوكيم هيلز سيدني، صباح الخير.
7: اشكركم.
0: صباح الخير. اهلا وسهلا فيك ابو هبه.
1: صباح الفل.
8: انا ما حاخذ من وقتكم لانه بعرف الوقت صار ضيق. مدام كلود السفير الايراني كانت معروفه هيدي بلبنان كلها، كان معه الفيجا ونقطش اصابعه وكذا، يعني تمنه كان سفير عادي عم يمارس الاشياء الدبلوماسيه بلبنان. بس انا الاهم شيء بدي اقوله اليوم بالنسبه للتصريح نعيم قاسم بيقول فيه انه نحن ما كنا بجبل الطاهر، علي جبل علي الطاهر تنضل موجودين فيه، نحن عم نشتغل كمقاومه. اوكي، من بعد الاحاديث اللي صارت وشو بدهم يعملوا بجبل علي الطاهر، انه اوكي 70-80 ضيعه بلبنان كمان كنتوا موجودين فيها وتدمرت، وعبكره موجودين بالضحي وببيروت كمان حتتدمر، بدي اعرف وين وجودهم. بس أنا الأهم شيء بدي أقول كلمة بالأخير بس على السريع، أنه إسرائيل السياسة إسرائيل اللي كانت عم تستعملها من 40-50 سنة سياسة الاحتواء، اليوم إسرائيل سياسة الإلغاء، شأنا أم أبينا.
1: صحيح.
8: كل هيدي الحيشة اللي شافيها من الحوثيين لحزب الله للحرس الثوري للسوري، لا مطرح ما بدك تدلي وين في ميليشيات وأكبر بدهم يمحون، ما في مجال مدام كلود إلغاء.
0: شكرا سمير، شكرا لزميلنا نشأت، وشكرا لكل المستمعين اللي رافقونا من الفترة الصباحية لغاية هالوقت. رح اتابعوا مع زميلي ماريا منصور مشوار المورنينج شو فترة بعد الظهر، بتلاقيكم زميلي كمان كاتيانا لتابعوا مع مشوار الدرايف تايم بروجرام. بدي ارجع كمان اشكر ضيفنا اليوم الاعلامي والكاتب الاستاذ جورج راشد اللي كنا تابعنا صباحا زيارة قداسة البار بابا ليون 14 إلى فرنسا، وبالوقت الملفات المتعلقة بشأن الأسترالي كنا تبعنا موضوع التقدم الكبير اللي حصلت عليه زعيمة ون نيشن بولين هانسن، اللي كمان اليوم استطلاعات الرأي المفاجئة اللي كانت في كوينزلاند اعتبرت كمان استطلاعاتها الرأي أنه زعيمة ون نيشن هي أفضل رئيس للوزراء متقدمة على رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي. بالوقت اللي تبعنا السجل الحاصل اليوم بين النائب بولا يعقوبيان والأعلمي مارسيل غانم وغيرها من الملفات الحصرية السلاح اللي كان الحوار جدا حار قبل شوي مع مستمعينا اللي تلقينا منهم عدد من المشاركات، فأنا بدي أشكركم ودي أتمنى لكم بقية نهار ممتعة تقضوه برفقة برامج راديو توأمية أستراليا. خليكم معنا على السمع لـ 16:38 AM جولة أخبار متابعة بعد لحظات من هالوقت، كونوا معنا وتابعونا.
9: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وأشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميز زي وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
10: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءا من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم. وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
11: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
10: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم. وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
12: On the hour, every hour. First.
13: 2MA Australia News. ABC
14: News. Tonight, Connor, with the top stories. The Albanese government is today expected to unveil a $6 billion improvement to the federal budget. The final budget outcome for 2025-26 is expected to show a lower deficit than what was forecast in May. Labor insists it's been showing spending restraint, but the announcement comes as the federal government faces pressure over households being stretched by the cost of living. The Reserve Bank looks set to increase interest rates for the fourth time this year, hitting borrowers with higher repayments. The government says international factors are playing a big role, notably the US and Iran war. That conflict's led to a fresh surge in the price of fuel, especially diesel, which is hurting industries across the board. There's no end to the war in sight, although US President Donald Trump says he expects his negotiators to engage in more talks with Iran this week after he rejected a proposed deal to reopen the Strait of Hormuz. Meanwhile, terrorism investigators are also probing possible Iranian links to a suspected bomb plot at an airbase in the UK that's being used by the US to strike Iran. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
0: صباح الخير لأستراليا وكل المستمعين من أي مكان، يسعد أوقاتكم بهالتنين. أنا ماريا معكم على 2ME 1638 AM. إن شاء الله تكون بداية أسبوع موفقة وخفيفة على الجميع. منضل سوا لثلاثة بعد الظهر، موسيقى وأغاني وأجواء حلوة. رح نبلش هلأ مع وائل كفوري، ملك الرومانسية.

0: بنشوف اليوم كيف هي أجواء الطقس مع بداية الأسبوع. اليوم الحرارة بتوصل بسيدني لل 19 درجة واحتمال خلال النهار لتساقط الأمطار. مشمس جزئي بملبورن الحرارة كمان 19، وعندنا هون ببيروت طقسنا ممطر والحرارة 26. رح ناخد أول استراحة كتير هيك سريعة من مشوارنا لنرجع من بعدها لعندكن ونكمل.
1: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المي.
2: No one but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland Denture Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: Maryland Denture Clinic 515 Maryland Road Maryland West Corner of Marcus 9897222 خلف الكي اف سي.
8: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
9: The music. Turn it up. 2ME Australia.

0: ورجعنا لعندكم مستمعينا، وأول خبر اليوم رح أشارككم إياه للأسف بيرجعنا للجنوب اللبناني. واللي لفتني هالمرة إنه رغم كل الحكي الدبلوماسي اللي صار بنيويورك خلال الأسبوع الماضي، الميدان بعده عم بيعطي صورة مختلفة تماما. الجيش الإسرائيلي قال إنه مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقت باتجاه قواته الموجودة بالجنوب، وإنه ما وقع إصابات بين الجنود، وبعدها أعلن تنفيذ ضربات على مواقع قال إنها تابعة لحزب الله. وهذا التطور مهم لأنه عم يجي بعد أسبوع كامل من الكلام عن مستقبل الجنوب، تقوية الجيش اللبناني وانسحاب اليونيفل لاحقا. يعني سياسيا في محاولة لبناء مرحلة جديدة، بس أمنيا بعد في مسيرات وضربات وردود عم نسمع عنها وعم بتصير. وهنا بيطلع السؤال اللي صار يتكرر، قدي ممكن المسار السياسي يتقدم إذا كل حادثة ميدانية بعد قادرة ترجع ترفع مستوى التوتر؟ وبالنسبة لأهل الجنوب تحديدا، كل هالملفات يعني آخر شيء تختصر بشيء كتير بسيط، بدهم بس يعرفوا إذا فيهم يرجعوا ويعيشوا بأمان، وإذا التهدئة رح تكون فعلا طويلة الأمد. الله يحمي المدنيين وأهل الجنوب، وإن شاء الله هالأسبوع الجديد يحمل هدوء فعلي أكثر على الجميع. رح أكمل أنا وياكم أنتو برفقة ماريا من استديوهات 2ME ومايسات من بيروت، خليكن معنا.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

خبر تاني بشارككم إياه مستمعينا بيستحق نراقبه منيح هالأسبوع. من كم يوم كنا عم نسأل إذا الخطة الإيرانية بشأن هرمز ممكن تفتح باب الحل. ترامب رفضها بس إيران اليوم عم بتقول بوضوح أنه بعدها ما بدها تسكر باب التفاوض. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال أنه طهران بعدها مقتنعة أنه الحل لازم يكون دبلوماسي رغم رفض ترامب للمقترح الإيراني. الخطة كانت بتقترح إعادة فتح هرمز خلال 7 أيام ضمن تفاهم أوسع بيخفف المواجهة، ولكن الرئيس الأمريكي قال أنه رفض العرض. وهون ما لازم نفهم أو نفسر كلام إيران كأنه صار في اتفاق أو حتى قربنا منه، بالعكس الخلافات بعدها كبيرة، بس الفرق أنه بعد كل الضربات والتهديدات الطرف الإيراني عم بيقول علنا أنه بده يبقى قناة سياسية مفتوحة، يخلي فيه هيك ولو على القليل قناة مفتوحة. وهيدا مهم لأنه أي اتفاق فعلي على هرمز مش رح ينعكس بس على إيران وأمريكا، النفط والشحن وأسعار الوقود حول العالم كلها بتتأثر. فبهالأسبوع يمكن أهم شغلة هيك نشوفها ونراقبها هو إذا كلمة دبلوماسية رح تضل تصريح أو إذا رح ترجع فعلا اجتماعات ومفاوضات جديدة. خليكن معنا، وطبعا لتضلوا قريبين من كل جديد دايما من الأخبار للبرامج والأغاني اللي بتحبوها، تويمي أستراليا معكن على الموجة 1638 AM، وفيكن تسمعونا مباشرة كمان عبر مايسات فيسبوك أو tume.com.au. ولعشاق الأغاني القديمة والكلاسيكية، تويمي جولد موجودة لكم. بناخد استراحة صغيرة وبنرجع.

0: app now.
1: Go.
2: I thought you'd never ask.
0: And listen for free. 2ME Australia and 2ME Gold. 2ME
3: Gold. المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا. إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

2ME, Maximum Hits, and more. Maximum Music. Maximum Hits. 2ME.

0: وقربنا سوا من موعد الأخبار وببداية أسبوع مليان ملفات مفتوحة، أكيد كتير مهم نضل على اطلاع بكل اللي عم بيصير وعم بيتغير بكل ساعة، تطورات بالجنوب اللبناني، آخر المستجدات من المنطقة وكل الأخبار المحلية اللي بتهمكن كمان بأستراليا. تو ام اي رح تجمع لكم هلأ أبرز وأهم أخبار التنين 28 سبتمبر. بنترككن مع الزملاء من استوديو الأخبار، ومن بعدها أنا برجع لعندكن ومنكفي سوا المشوار.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاووسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
8: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبيريد بانكستون، 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
9: 2MA The Original.
10: Twenty-four-seven. On the hour, every hour.
9: First. 2MA Australia. News.
11: ABC News.
12: Ted O'Connor with the top stories. The Albanese government says it's taken several steps to further protect data after a breach by the maker of ChatGPT in June. The tech company OpenAI disclosed this month that one of its autonomous agents gained unauthorised access to Medicare. The head of the tech giant has been called to face a Senate inquiry led by the Greens. While there's debate in Australia about what consequences, if any, OpenAI should face. The Australian government wants the country to realise potential productivity benefits from AI, while also addressing concerns over safety and copyright. Australia's struggling productivity is a major reason why interest rates are expected to rise tomorrow, but another significant factor is surging costs from the war in the Middle East. US President Donald Trump's rejected Iran's latest peace proposal to open the Strait of Hormuz, prompting the oil price to climb further. This is causing a lot of pain for people at the bowser in Australia, especially commuters and industries relying heavily on diesel. And despite the gloomy news, the Australian government is out today talking up its improved budget position. Labor says the budget deficit has ended up $6 billion lower than originally thought. The government says Australia's budget position remains relatively strong compared to other countries. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: ترامب لا يستبعد توجيه ضربات لإيران قبيل الانتخابات النصفية، ويؤكد أن الانتصار في الحرب بات قريبا جدا. بريطانيا توقف 5 أشخاص بشبهة التخطيط لعمل إرهابي قرب قاعدة جوية تستخدمها القوات الأمريكية، واشتباه في صلة إيران بالمخطط. في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، وزير الخارجية العراقي يؤكد أن يونيو المقبل سيكون موعدا نهائيا لعملية حصر السلاح بيد الدولة. إسرائيل تعلن عن إلغاء اعتماد دبلوماسيين هولنديين في الضفة الغربية ردا على قرار هولندا بحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية. أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن خيار توجيه ضربات لإيران قبيل الانتخابات انتخابات التجديد النصفية أمر ممكن. وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، أكد ترامب أن الولايات المتحدة ستنتصر في الحرب قريبا جدا على حد تعبيره.
1: أعتقد أن ما سيحدث هو أننا سننتصر قريبا جدا، وبمجرد أن نفوز ستنخفض أسعار النفط إلى ما كانت عليه قبل الحرب، والمفتاح هو أن إيران لن تحصل على سلاح نووي. هذا هو المفتاح للأمر برمته.
2: هل تعتقد أننا سنفوز من خلال هذه الحرب الاقتصادية التي تقوم بها وزارة الخزانة أم من خلال الضربات؟
1: أعتقد أننا سنفوز من خلال الطريقتين. نحن فزنا أصلا من وجهة نظر عسكرية، ولا يعني ذلك أننا سنوقف ذلك، ولكننا نفوز بالتأكيد بشكل كبير.
0: وقال ترامب إن أسعار النفط ستنخفض بمجرد أن تتخلى إيران عن موقفها وتنتهي الحرب. وأكد ترامب أنه تم إخراج كميات هائلة من النفط عبر مضيق هرمز.
1: مع كل ذلك سيبدأ النفط بالانخفاض بمجرد أن تستسلم إيران وبمجرد أن تنتهي الحرب، وهو ما سيحدث قريبا، فإن أسعار النفط ستتهاوى وستنخفض جميع الأسعار. تذكروا أمرا واحدا، النفط الآن أقل سعرا مما كان عليه في عهد إدارة بايدن، ولكن بالرغم من كل ما قيل فإننا نخرج كميات هائلة من النفط. الليلة الماضية أخرجنا كمية قياسية من النفط من مضيق هرمز، أكثر مما كنا نخرجه قبل الحرب.
0: وفي تصريحات لموقع أكسيوس، قال الرئيس الأمريكي إنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع. وأضاف الرئيس الأمريكي أن إيران بالغت في تقدير موقفها، وأن الاتفاق الذي تريده ليس ما يريده هو. ولوح ترامب بعودة الحرب قائلا إنه يفكر دائما في استئناف الضربات ضد إيران. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن وسطاء أن ضغوطا تمارس على إيران لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي، وذلك من أجل إحياء المفاوضات مع واشنطن. وأوضحت الصحيفة أن إيران لم تقدم سوى مؤشرات محدودة على استعدادها لبحث برنامجها النووي، فيما تبدي ثقة بقدرتها على تحمل حصار أمريكي طويل أو حملة قصف جديدة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أقليميين قولهم إن السلطة في إيران تتركز حاليا إلى حد كبير بيد الحرس الثوري المعروف بموقفه المتشدد إزاء تقديم تنازلاته. قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولز إن مطالبة طهران بشروط مسبقة كانت السبب وراء رفض واشنطن اقتراحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز. وأشار وولز إلى أن الرئيس دونالد ترامب سيعمل على منع تهديد إيران للعالم بسلاح نووي، وأنه سيبقي على جميع الخيارات للتعامل مع طهران.
3: الرئيس سيبقي جميع الخيارات مطروحة على الطاولة لضمان أمان العالم من احتجاز إيران له كراهينة بسلاح نووي. الأمر يتعلق بحماية الجيل القادم من تهديد إيران للعالم بسلاح نووي. النظام الإيراني هاجم جيرانه من كل الجهات، مستهدفا البنية التحتية المدنية والمنتجعات والموانئ والفنادق، وهو أمر غير مقبول.
0: نقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر حكومي عراقي قوله إن بغداد تلقت تحذيرا أمريكيا مباشرا من مغبة استمرار استقبال شركات الطيران الإيرانية. وأضاف المصدر أن الإجراءات العقابية قد تشمل المطارات والجهات العراقية التي تقدم خدمات للرحلات الإيرانية. وأوضح المصدر أن قرار بغداد بوقف استقبال رحلات الشركات الإيرانية جاء لتفادي العواقب القانونية والاقتصادية للعقوبات الأمريكية. وقد عقد قادة الإطار التنسيقي اجتماعا بحضور رئيس الوزراء علي الزيدي لبحث القرار وتأثيراته المختلفة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اعتقال 5 أشخاص قرب قاعدة فيرفورد الجوية جنوب غربي إنجلترا تم بالتعاون بين السلطات الأمريكية والبريطانية. وأضاف ترامب أن المعتقلين حاولوا إحداث إضرار بالقاعدة التي تستخدمها بلاده لقصف مواقع صواريخ إيرانية.
3: كانت عملية الاعتقال في المملكة المتحدة والتعاون مع الجانب البريطاني أمرا رائعا، لقد كان عملا مذهلا. كنا نضع هؤلاء الأشخاص قيد التحقيق والمراقبة، إذ كانوا يخططون لإلحاق أضرار جسيمة بمنشآتنا، وقد أثمر التعاون مع البريطانيين عن نتائج ممتازة. ربما كان الجهاز المعني هو سكوتلاند يارد، لست متأكدا تماما، فقد تعاملت مع العديد من أجهزتهم، لكننا راقبناهم لفترة طويلة حتى تمكننا من القبض عليهم.
0: قالت صحيفة التلغراف البريطانية أن شرطة مكافحة الإرهاب تحقق في صلة إيران بمخطط تفجير قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني. وأوضح المتحدث باسم الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء أندي بيرنام يتم إطلاعه على المستجدات بشكل مستمر. وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت عن إخلاء منازل وتوقيف 5 أشخاص في بلدة ويلفورد غرب بريطانيا للاشتباه في ارتكابهم مخالفات لقانون المتفجرات. قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن الاقتصاد العراقي تأثر نتيجة إغلاق مضيق هرمز وخاصة عمليات تصدير النفط وانخفاض الإيرادات. وفي مقابلة خاصة مع سكاي نيوز عربية أكد حسين أن الحكومة العراقية مع الحل الدبلوماسي لوقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل.
4: بسبب الصراع القوي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جانب وجمهورية الإسلامية الإيرانية من جانب آخر، نحن أيضا أصبحنا ساحة الحرب، ليس فقط من الناحية الأمنية والعسكرية. في الواقع نحن نعتبر أنفسنا من بين الضحايا الأولى لهذه الحرب، وخاصة الوضع الاقتصادي والوضع المالي، لأن بالنتيجة العراق يستند إلى تصدير النفط وإنتاج النفط. الإيرادات الأساسية للدولة العراقية تأتي من الإيرادات النفطية، وحينما لا يمكن تصدير النفط هذا يعني أنه قلة الإيرادات أو عدم وجود الإيرادات، فعانينا من هذه المسألة. ولهذا نحن مع الحل ومع فتح مضيق هرمز، وفي الفترة الأخيرة بدأنا نصدر النفط العراقي من خلال المضيق، ولكن نحن نحتاج إلى عملية استقرار في المنطقة.
0: وفيما يتعلق بالشأن الداخلي، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن قرار العراق حصر السلاح بيد الدولة هو قرار يستند إلى الدستور. وأكد فؤاد حسين أن يونيو المقبل سيكون موعدا نهائيا لعملية سحب السلاح من الفصائل.
4: السيد رئيس الوزراء حينما يتحدث عن حصرية السلاح بيد الدولة ينطلق من الدستور العراقي، هذا منطلق من الدستور العراقي، وهناك خطة وسوف تطرح هذه الخطة خلال الفترة القادمة، وبها فترات زمنية وكيفية تسييم السلاح ونوع السلاح. بعض الفصائل كان يربط مسألة رحيل قوات التحالف بتسييم السلاح، الآن تم رحيل قوات التحالف، فمن المفروض أن العملية عملية تسييم السلاح تبدأ. ولكن هناك خطة فترة زمنية تبدأ من الشهر العاشر وتنتهي. Direct from the 2ME
5: Archives. What we gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

0: من الأخبار رجعنا لعندكم بساعة جديدة وبهالساعة الذهبية. بلشنا برفقة أم كلثوم وهلأ كنا مع مايا دياب. إذا كنتوا بلشتوا أسبوعكم على السريع خلينا نعطي هيك وقت أكتر لحالنا للموسيقى الحلوة لنغير جو، وأكيد هيك قبل ما نرجع لكل ضغط هالأسبوع شوي شوي وبطاقة إيجابية. معكم ماريا من وسط بيروت، أطيب التحيات بدي أوجه لكم إياها لإلكم فردا وين ما كنتوا. رح نتابع بعد استراحتنا فخليكم معنا للآخر.
1: Check them out.

0: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.

Be My Lover مع لابوش. سمعنا هالغنية ورح نكمل ولكن بأجواء مختلفة تماما, أجواء فيروزية بامتياز. طلت حكي له رح اسمع أنا وياكن عبر 2ME Australia 1638 AM.

0: ورجعنا من جديد وفي مناسبة عالمية اليوم بصراحة بتلبق كتير خصوصي للإعلام، وأنه نحن بزمن الواحد يعني بيفتح اليوم تليفونه بيلاقي 100 خبر بس مش دايما بيعرف أي واحد منه المزبوط. الأمم المتحدة ويونسكو مخصصين 28 سبتمبر للحق بالوصول إلى المعلومات، وشعار هالسنة بيركز تحديدا على صدقية المعلومة بعصر صار فيه التضليل والمعلومات الخاطئة أسرع من أي وقت مضى. والفكرة وشوي شوي بينهارنا وصلنا سوا لموعد أخبار الساعة 1، ولأنه التطورات ما بتوقف وبتضل يعني في أخبار جديدة عم تتغير، فبين كل هالأغاني رح ناخد هلأ وقت للأخبار، ناخد هيك صورة شاملة أكتر شو الجديد محليا عندكم بأستراليا، شو عم بيصير بلبنان والمنطقة، وأي تطور مهم كمان عم بيطلع حول العالم. نترككم هلأ مع الزملاء من استوديو أخبار 2 إم إي أستراليا، وخليكن معنا تأرجع لعندكم بساعة جديدة ونكمل أحلى مشوار.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland Dental Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: Maryland Dental Clinic 515 Maryland Road, Maryland West, corner of Market Street. 9897222 خلف الكي اف سي.
6: لحظات وبتكونوا مع اخر الاخبار المحليه ومن الشرق الاوسط. كل الاخبار واجدد الاخبار من 2ME اوستراليا. لحظات.
7: لا تريد للرسوم غير المدفوعه ان تعطلك او تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير
8: Today, Connor, with the top stories. Tech experts backing calls for AI companies to testify before a Greens-led Senate inquiry. It comes after an OpenAI agent infiltrated Medicare and targeted other government and international sites. OpenAI has paused training of its latest models as a result. The Albanese government says it's taken several steps to further protect data after the breach by the maker of ChatGPT in June and hopes to introduce further reforms by the end of the year. It comes as Microsoft co-founder Bill Gates adds his voice to those calling for governments to put in AI safeguards, saying it's the world's most obvious thing. Experts have been warning that artificial intelligence could destroy all humans if left unchecked. US President Donald Trump has been playing down the threats, saying it's all a hoax, but Mr. Gates says the matter is super urgent. And the federal government is talking up a $6 billion improvement to the budget deficit, the day before it faces scrutiny over what's widely tipped to be another interest rate rise. The war in the Middle East, struggling productivity and huge investments in data centres are all contributing to inflation. Australians are already dealing with another round of sky-high diesel prices. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن خيار توجيه ضربات لإيران قبل انتخابات التجديد النصفية أمر ممكن. وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أكد ترامب أن
1: من استديوهات الأخبار رجعنا لعندكم لاستديوهات الهواء. أهلا وسهلا بكل اللي انضموا لنا هلا. ماريا معكم وبعدنا مكملين مشوارنا لغاية الساعة 3 بعد الظهر. خلينا نبلش مع أول غنية ضمن هالساعة الجديدة، وبجولتنا الأولى رح نسمع

0: رح ناخد لمحة سريعة عن حال الطقس بكرة التلاتة ونشوف كيف حيكون. بسيدني مشمس، الحرارة بترتفع لل 21 درجة و 24 بملبورن، أما هون ببيروت فطقسنا ممطر والحرارة كحد أقصى 26. ومعلومة صحية كتير مهمة بدي أذكركم فيها مستمعينا، إذا احتجتوا رعاية صحية عاجلة ولكن الحالة مش خطيرة أو بتهدد الحياة، في خدمة مجانية ممكن تساعدكم من البيت اسمها Virtual Emergency Department، ومن خلالها فيكن تحكوا عبر الفيديو مع أطباء وممرضين متخصصين بحالات الطوارئ. هالخدمة متاحة ليلا نهارا كل أيام الأسبوع، وما بتحتاج موعد مسبق ولا إحالة من طبيب عام ولا حتى بطاقة ميديكير. كل اللي عليكم تعملوا انكم تبحثوا عن Virtual Emergency Department او فيكم تزوروا الموقع vid.vic.gov.au بتفويض من حكومة ولاية فيكتوريا. رح ناخد استراحة ومن بعدها نرجع سوا للفنان ملحم زين.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعيمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
4: كل شيء جديد دايما على 2ME.

في خبر اقتصادي اليوم لفتني صراحة، لأنه يمكن كلمة سندات الحالة ما تشدنا كتير، بس اللي عم بيصير بسوق السندات حاليا ممكن بالنهاية ينعكس على الفايدة، القروض وحتى فرص العمل بأستراليا. فخلينا هيك نبسط الصورة شوي. الأسواق العالمية عم تشهد موجة بيع كبيرة بالسندات، ووصفها محللون بأنها من التحركات النادرة اللي ممكن يكون لها انعكاسات أوسع على الاقتصاد. ببساطة، السند هو نوع من الدين بتصدره حكومة أو شركة.

0: الفايدة ظلت مرتفعة لفترة أطول حتى ينزل التضخم، الاقتصاد نفسه ممكن يبطأ أكثر، وهون بيطلع الخوف من ارتفاع البطالة أو حتى دخول الاقتصاد بمرحلة ركود. يعني لما نسمع أنه سوق السندات عم بيتحرك منه يعني خبر للمتداولين، بس هو أوقات إشارة مبكرة لشيء ممكن بعد فترة نوصل نحس فيه بالقرض بالشغل أو بقدرة الشركات على الاستثمار. ومنشوف كمان يعني رح تشوفوا خلال الفترة الجاية إذا الأسواق عم بتبالغ بالخوف أو فعلا عم تعطي انذار عبكير. رح كمل أنا وياكم، تابعونا للآخر، تابعوا معنا الأجواء الحلوة عبر 2M يا أستراليا والأغاني والمنوعات. 2M Trusted
1: Talkback. 2M على طول كل ساعة بسمع الأخبار، ما بترك على طول على طول.
2: Listen to Australia's only Talkback.
3: أنا أول مرة بتصل بس دايما بستمع لبروغرامكم.
2: Listen to Talkback. 2M Talkback Australia.
4: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم، وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
5: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.

0: ورجعنا من بعد هالبيئة الحلوة من الأغاني، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا ونالت كل أعجابكم. دايما راديو 2ME بترضي كل الأذواق بالموسيقى والاختيارات الحلوة. في قصة من إسبانيا حسيتها هيك مهمة بدي أحكي عنها، لأنه المشكلة اللي عم بيحتجوا عليها هونيك صارت كتير مألوفة بكتير من الدول. الناس عم تشتغل بس السكن عم بيبعد عنا أكتر وأكتر. عشرات الآلاف نزلوا إلى شوارع مدريد للاحتجاج على أزمة السكن، وطالبوا بحماية أقوى للمستأجرين ومكافحة الاحتيال ومنع طرد الأشخاص من بيوتهم من دون توفير بديل مناسب. هالاحتجاج اكتسب كمان ضجة أكتر بعد قضية امرأة عمرها 87 سنة أخرجت من بيتها، وتحولت قصتها بالنسبة للمتظاهرين لرمز على الضغط يلي عم بعيشه المستأجرون. وبعض المشاركين نصبوا خيمة كمان بساحة بوير دلسول وقالوا انه ناويين يضلوا بالمكان. والموضوع مش بس اسباني، اسعار البيوت والاجارات صارت ملف سياسي كبير ببريطانيا، كندا، وحتى باستراليا ودول اوروبيه مختلفه، لانه وقت راتب الشخص يزيد بنسبه صغيره والاجار او سعر البيت يزيد اسرع بكتير، بعد فتره سكن ما بقى مجرد مصروف كبير، بيصير العامل يلي بيحدد وين فيك تعيش، إذا فيك تعمل عائلة وقديش بيضل معك من راتبك. ويمكن هيدا السبب يلي عم بيخلي ملف الإسكان يطلع أكتر وأكتر من صفحات الاقتصاد للشارع والسياسة، وعم نشوف هالموضوع وين ما كان. رح كمل أنا وياكم مشوارنا وبين خبر وخبر. إذا بتحبوا تضلوا دايما بالصورة وتتابعوا أهم التطورات والبرامج والأغاني، 2ME معكم دايما على الموجة 1638 AM، وكمان مباشرة عبر MySat وعلى فيسبوك و2ME.com.au. خليكن معنا، بعد استراحتنا رح نسمع سوا للفنان عمرو دياب.
1: هلأ صرنا موجودين معكن على طول على شاشاتكن. فيكن تنزلوا الأب على فيسبوك وعلى إنستغرام فيسبوك 2ME Australia، أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au فيسبوك 2ME Australia.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل الصدف على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: دعاية تقل موسيقى أكثر.
5: And the best local talkback.
4: بس على 2ME.
5: Only on 2ME. 2ME.

0: ومعكم منكون وصلنا بهالأثناء لموعد أخبار الساعة 2:00. وإذا كنتوا انضميتوا إلنا من الأول أو من شوى، فخلال الدقيقة الجاية رح تاخدوا صورة أوضح عن أبرز اللي عم بيصير لليوم الاثنين 28 سبتمبر من الأخبار المحلية بأستراليا للتطورات المهمة بالشرق الأوسط والعالم. خليكن معنا، خلوا توأمي أستراليا قريبة منكن لتتعرفوا دايما على كل جديد، وتابعونا.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News.
7: Today, Connor, with the top stories. Tech experts backing calls for AI companies to testify before a Greens-led Senate inquiry. It comes after an OpenAI agent infiltrated Medicare and targeted other government and international sites. OpenAI has paused training of its latest models as a result. The Albanese government says it's taken several steps to further protect data after the breach by the maker of ChatGPT in June and hopes to introduce further reforms by the end of the year. It comes as Microsoft co-founder Bill Gates adds his voice to those calling for governments to put in AI safeguards, saying it's the world's most obvious thing. Experts have been warning that artificial intelligence could destroy all humans if left unchecked. US President Donald Trump has been playing down the threats, saying it's all a hoax, but Mr. Gates says the matter is super urgent. And the federal government is talking up a $6 billion improvement to the budget deficit, the day before it faces scrutiny over what's widely tipped to be another interest rate rise. The war in the Middle East, struggling productivity and huge investments in data centres are all contributing to inflation. Australians are already dealing with another round of sky-high diesel prices. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني وتطوراته في اليمن وللتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يعد على بلاده القلق بشأن امتلاك إيران أسلحة نووية لأن قدراتها في هذا المجال دمرت. وكان ترامب قال في وقت سابق إنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع. وأضاف الرئيس الأمريكي لموقع أكسيوس أن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق لكنه ليس الذي يرغب فيه، مؤكدا على أنه يفكر دائما في استئناف الضربات على إيران. وفي الأثناء نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الوسطاء القطريين يواصلون جهود الدبلوماسية المكوكية في محاولة للتوصل إلى اتفاق. أما إيرانيا، قال وزير الخارجية عباس عراقجي لشبكة NBC إن بلاده مستعدة للتفاوض بقدر استعدادها لمواجهة أي عدوان حتى وإن وصل الأمر إلى حرب مدمرة. في اليمن، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت أكثر من 750 عملية استهداف نوعية ضد أهداف للحوثيين خلال 72 ساعة. وفي الضفة الغربية، أفاد الهلال الأحمر بإصابة فلسطينيين اثنين جراء اعتداء مستوطنين عليهما في عنبتة قرب طول كرم. هذا وفرضت الحكومة الإسرائيلية إغلاقا شاملا على المعابر خلال الأعياد اليهودية حتى السبت المقبل. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس. ونبدأ بملف التوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في مضيق هرمز، وينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد، أهلا بك من جديد، وتصريحات جديدة للرئيس الأمريكي، ماذا لديك؟
1: نعم، تماما سالي. الرئيس دونالد ترامب ولدى عودته إلى قاعدة أندروز الجوية في ولاية ميريلاند قبل توجهه إلى البيت الأبيض، قال بأنه لم يعد هناك ما يدعو للقلق بشأن امتلاك إيران أسلحة نووية لأن قدرتها في هذا المجال قد دمرت وفق تعبيره. لكن هذا لا يعني بأن الملف النووي خرج من الحسابات الأمريكية. ترامب نفسه كان قد قال لفوكس نيوز بأن أهم شيء هو ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا، وبأن واشنطن قريبة بحسب تعبيره من تحقيق النصر، مع إبقائه أيضا احتمال توجيه ضربات جديدة ضد إيران كخيار قائم ومطروح. الملف النووي نفسه يبدو الآن في صلب مسألة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. وول ستريت جورنال كانت قد كشفت عن مصادر بأن الوسطاء يضغطون على طهران لتقديم تنازلات في الملف النووي بهدف إعادة تحريك مسار المفاوضات وتثبيت الهدنة أو العودة إلى الهدنة ومسألة وقف إطلاق النار، بينما إيران تتمسك بأن واشنطن يجب أن ترفع الحصار أولا والعقوبات مقابل فتح مضيق هرمز، وهو ما أكده أيضا عباس عراقجي في مقابلة اليوم مع شبكة NBC الأمريكية. لكن ما يعزز الموقف الأمريكي سالي هو اعتقاد واشنطن أن ورقة هرمز تتراجع وتفقد قيمتها شيئا فشيئا. ترامب تحدث عن كميات قياسية من النفط تمر عبر المضيق، وأكسيوس أيضا نقلت عن مسؤول دفاعي أمريكي بأن نحو 22 مليون برميل عبرت ليلة الجمعة، بالإضافة إلى أكثر من 60 مليون برميل كانت أكسيوس قد أشارت إليها نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأنها مرت أيضا من مضيق هرمز خلال الأيام القليلة الماضية. في المقابل، وزير الخزانة سكوت بيسنت قال بأن المتبقي من النفط الإيراني العائم لا يتجاوز 15 مليون برميل، وبأن إيران قد تنفذ آخر شحناتها إلى الصين خلال الأسبوعين المقبلين، وهو ما سيفقدها عمليا بحسب وزير الخزانة الأمريكية القدرة على مقايضة النفط بالسلع. وهذه المعطيات أيضا تفسر لماذا لا تبدو واشنطن في عجلة من أمرها لإبرام هذا الاتفاق، بالرغم من أن العرض الإيراني سالي الذي قدمه عرقجي يقدم عمليا نوع من الإنجاز الدبلوماسي لترامب في حال قبوله، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي وفي ضوء الارتفاع مسألة ارتفاع أسعار الوقود. لكن ترامب بالمقابل رفض هذا المقترح لأنه يعتبر أنه لا يلبي بعد المطالب الأمريكية. عمليا ترامب يقول بأن النفط يعبر من مضيق هرمز، وواشنطن تؤكد بأن الضغوط الاقتصادية مستمرة على إيران، ومع ذلك الرئيس دونالد ترامب لا يغلق باب المفاوضات بشكل كامل. قال لأكسيوس بأنه يتوقع مزيد من المحادثات هذا الأسبوع، فيما نقل الموقع أيضا عن مسؤولين في المنطقة بتوقعات بإجراء جولة ثانية من المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين، وقد تتم يوم الاثنين، خاصة أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يفترض أنه موجود في نيويورك، وذلك قد يكون مؤشر على احتمال عقد هذه الجولة الثانية في الوقت الذي يواصل فيه الوسطاء العمل بشكل كثيف وحثيث من أجل تقريب وجهات النظر وسد الفجوات بين الجانبين. سالي
0: محمد، يعني بالحديث عن الوسطاء والرد أيضا الأمريكي، يعني كان عباس عراقجي ذكر أن إيران استمعت إلى الرد الذي نشر في وسائل الإعلام، ولكن لم تتلقى ردا مكتوبا عبر الوسطاء، وذلك سيحدد موقفها. هل هذه الخطوة حدثت بالفعل؟ باختصار لو سمحت.
1: في الحقيقة سالي، المحادثات ونقل الرسائل لم تنقطع بين الجانبين. صحيح أن إيران قدمت مقترحا من خلال وزير خارجيتها عباس عرقجي، لكن الرئيس دونالد ترامب كان واضح برفض هذا المقترح. لكن في جميع الأحوال هذه محادثات مستمرة وعملية تبادل نقل الرسائل مستمرة، وبالتالي هناك عمل جاري على سد الفجوات بهدف تقريب وجهات النظر، ومن ثم أيضا تلافي احتمال العودة إلى التصعيد بين الجانبين، خاصة أن الجانبين يراهنان ويؤكدان على أن الدبلوماسية لا تزال الخيار المفضل لكل طرف. سالي،
0: من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، شكرا جزيلا لك. في إيران قال وزير الخارجية عباس عراقجي إن بلاده ستقف في مواجهة أي عدوان حتى لو أدى ذلك إلى حرب مدمرة، لكنها مستعدة في الوقت ذاته للانخراط في دبلوماسية حقيقية. أما ميدانيا، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه سيطر على غواصة متطورة وذاتية التشغيل للعدو تعمل تحت الماء في مضيق هرمز، مؤكدا سيطرة بلاده على المضيق.
2: الحرس الثوري الإيراني يؤكد السيطرة على غواصة مسيرة لمن وصفهم بالأعداء في مضيق هرمز، ويقول بأنها متطورة ويصفها بغنيمة استخباراتية. عسكريا، هناك هذا التأكيد على هذه الاستعدادات لدى إيران للرد على أي هجمات أو ضربات تشنها الولايات المتحدة الأمريكية ضد طهران. دبلوماسيا، يؤكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن بلاده تنتظر الرد الأمريكي على مقترحاتها وما قدمته عبر الوسطاء من رؤية وتصور للولايات المتحدة الأمريكية. ويؤكد عرقجي استعداد بلاده للانخراط في دبلوماسية حقيقية، وساعدتها أيضا في الوقت ذاته للرد على أي عدوان حتى ولو أفضى ذلك إلى حرب مدمرة. الرئيس الإيراني مسعود بازشكان يؤكد أيضا على ضرورة وحدة الصف الداخلي والتعاون مع دول الجوار في مواجهة ما تعيشه بلاده من ضغوط من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما في المجال الاقتصادي.
0: ومعنا من واشنطن السيد محمد المنشاوي، الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، أهلا بك. معنا وأستاذ محمد، كيف تنظر إلى آخر تصريحات ترامب الذي يقول فيها لم يعد هناك ما يدعو للقلق بشأن امتلاك إيران أسلحة نووية لأن قدراتها في هذا المجال؟
3: ساعة جديدة وعم نرجع نكمل نحن وياكم أجمل موسيقى وأجواء التنين اليوم بنشاط واستعدادا لهالأسبوع. بتمنى يوم حلو رايق للجميع وتكونوا بألف خير. بداية هالساعة هلأ رح تكون مع فريد الأطرش، تابعونا للآخر.

بشلى انا عطشان ما اقدر ارتويك من حسنك.

يا دجلة أنا عطشان ما أقدر أرتوي من حسنك.

0: معكن دايما مكملين وتو ام اي برفقتكن كل ايام الاسبوع على مدار الساعة. خليكن برفقتنا اذا بتحبوا تتعرفوا على المزيد من الاخبار، اذا بتحبوا تسمعوا برامج وتسمعوا اغانيكن المفضلة، كونوا مع اذاعة 2 ام اي 1638 ام، وكمان 2 ام اي جولد لتسمعوا الاغاني الكلاسيكية واغاني قديمة وهادية ومطولة. كمان فيكن من فيسبوك تتابعونا أو أونلاين على 2me.com.au، وعبر مايسات كمان فيكن تسمعونا لايف أخبار أغاني وكل شي بتحبوا. انتو برفقة الموجة 1638 AM راديو 2ME. استراحة ونتابع مشوارنا.
1: 2ME Australia. Catch us live on Facebook. 2ME Australia. 2ME Australia. And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia.
2: كنت فخورا جدا. كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: أثارت عزة أحد المشايخ بدعوته إلى حمل السلاح، مما أثار مخاوف من عودة التطرف الديني والكراهية. لمزيد من التفاصيل لهالموضوع وغيره من الملفات لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

للرعاية الصحية العاجلة بالحالات غير الخطيرة وغير المهددة للحياة بتتوفر خدمة Virtual Emergency Department مجانا، ومن خلالها فيكن تتحدثوا عبر مكالمة فيديو مع أطباء وممرضين متخصصين بحالات الطوارئ باستخدام الهاتف المحمول أو الكمبيوتر. هالخدمة متاحة على مدار الساعة كل يوم الأسبوع، والحلو أنه ما بتحتاجوا لا لحجز مسبق أو إحالة مثلا من طبيب عام ولا حتى بطاقة ميديكير. لتكونوا عم تحصلوا على استشارة فيكن تبحثوا أكثر عن Virtual Emergency Department أو تزوروا الموقع ved.vic.gov.au. رح نكمل أنا وياكم مشوارنا، ورح أرجع أذكر بحالة طقس بكرة الثلاثة بسيدني مشمس، الحرارة بتوصل لل 21 درجة، 24 بملبورن، وعنا هون ببيروت ممطر مع حرارة كحد أقصى 26. خلينا ناخد استراحة قصيرة وبرجع. الموسيقى اللي بتفرح.

0: كنا تغنى
1: نعيش على حس بالأمان
0: والموسيقى كل معنا بتؤني أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا. إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن. There's only one network with all the coverage.

0: خبر صحي مرق معي ولفتني وقلت ضروري لكم عنه وتنتبهوا أكتر على الموضوع. شو بيصير للقلب عند التوقف عن أدوية التنحيف؟ اليوم كتير درجة وكتير عم بتشوفوا وعم تسمعوا عنا. يعني التوقف عن أدوية مثل الأوزامبيك قد يرتبط بارتفاع خطر المضاعفات القلبية الوعائية، وقد يهدد بعض الفوائد الصحية يلي اكتسبها المريض خلال فترة العلاج. وتشير دراسات إلى أن التوقف عن العلاج قد يرتبط بارتفاع خطر النوبات القلبية والسكتات والوفاة. وما بتقتصر المشكلة على استعادة الوزن، بل قد تشمل تراجع بمؤشرات الأيض، إذ قد يعاود ضغط الدم والكوليسترول وبعض مؤشرات الالتهاب الارتفاع، وهي تغيرات قد تنعكس سلبا على صحة القلب والأوعية الدموية. كرمال هيك ما توقفوا العلاج أو تستأنفوا من تلقاء نفسكم يعني، بل بعد استشارة الطبيب أهم شيء. رح كمل هلأ معكم، خلينا نتابع بأوقاتنا اللي تبقت لنا من مشوار اليوم التنين، ونكون مع آخر جولة من أغانينا بعد البريك.
1: أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
2: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
3: القرار يعود لك بشان كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.

0: وهيك منكون وصلنا لنهاية مشوارنا ووقتنا سوا لهالتنين. كان معكم ماريا من استوديوات 2ME ومايسات ببيروت. بدي أشكر كل حدا فيكم على الرفقة الحلوة وأتمنى لكم تكفوا نهاركم برواق راحة بال وأخبار حلوة. رح نختم هلأ بنشرة أخبار الساعة 3 وأكيد بترجعوا من بعدها بتكملوا المشوار برفقة الزملاء دايما على الموجة 1638 AM. تبعوا حالكم ونرجع منلتقى من جديد وتضلوا بخير.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare. لينكت لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
4: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: To ME Australia News.
6: السادسة تماماً بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة إخبارية ثالثة ضمن صباح مونتي كارلو، أعدها ويقدمها آدم ديابيرا.
7: صباحكم سعيد. في عناوين هذه النشرة: نتنياهو يجري زيارة غير معلنة إلى أبوظبي وسط ضغوط يواجهها بعد تقارير عن أن الإماراتيين حذروه قبل هجوم 7 أكتوبر. ترامب يقول إنه يتوقع استئناف المحادثات مع إيران الأسبوع المقبل، وطهران تشدد على أنها مستعدة للتفاوض بقدر استعدادها للحرب. في النشرة أيضا هنا في فرنسا، حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف يشكل مع حلفائه أول مجموعة له في مجلس الشيوخ الفرنسي.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: مرحبا بكم مجددا. أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم أمس زيارة غير معلن عنها مسبقا إلى أبوظبي، حيث التقى في مطارها بالرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، وذلك بعد أيام من كشف تقارير عن تحذيرات إماراتية لنتنياهو سبقت هجوم 7 أكتوبر. مزيد من التوضيحات حول الزيارة وما حملته في هذا التقرير لزياد حلبي مراسل مونت كارلو الدولية في القدس.
9: في ظل عاصفة لا تهدأ في إسرائيل بعد أن نشرت صحف إسرائيلية وأخرى أجنبية أن نتنياهو تلقى تحذيرا في اتصال هاتفي من رئيس الإمارات قبل أيام فقط من اندلاع حرب السابع من أكتوبر وهو ما نفاه نتنياهو، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي الإمارات بشكل غير معلن على متن طائرة خاصة كان استخدمها في المرة السابقة التي زار فيها أبوظبي في خلال الحرب على إيران، حيث استمر اللقاء هذه المرة 4 ساعات عاد بعدها إلى إسرائيل. أوساط المعارضة لم تخفي قلقها من أن نتنياهو قد يكون حاول إقناع الإمارات بالنفي العلني لإعطائه تحذير هاتفي عشية 7 أكتوبر وهو ما تستغله المعارضة في الحملة الانتخابية. مصادر سياسية إسرائيلية قالت إن النقاش ركز على التهديدات الإيرانية وإمكان تجدد التصعيد على جبهة إيران. زياد حلبي، القدس، مونت كارلو الدولية.
7: إيران التي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أحدث تصريحات له قال إنه يفكر دائما في استئناف الضربات ضدها، لكنه أوضح في الوقت نفسه أنه يتوقع إجراء مزيد من المفاوضات مع طهران هذا الأسبوع وذلك غدا، رفضه مقترحا إيرانيا جديدا عبر الوسطاء لوضع حد للحرب. وطهران من جانبها شددت على أنها مستعدة للتفاوض بقدر استعدادها للحرب مع تمسكها بشروطها لوضع حد لهذه الحرب. المزيد في تقرير علي الباشا من العاصمة الإيرانية.
10: لا تراجع عن الشروط الإيرانية، ومضيق هرمز لن يفتح قبل تحقق شروط إيران التي أبلغت بها واشنطن بوضوح، هذا ما أكده وزير الخارجية الإيرانية، وأضاف أن طهران ما تزال تنتظر استلام الرد رسميا على اقتراحها من قبل الوسطاء. طهران لم تكشف تفاصيل المقترح الإيراني الجديد، لكن المسؤول الإعلامي في الفريق الإيراني المفاوض سعيد أجرلو أكد أن الخطة الجديدة مستقاة من البند 13 من مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها من قبل الرئيسين الإيراني والأمريكي بوساطة باكستانية. وطهران سوف تعيد فتح مضيق هرمز من دون تقاضي أي رسوم، والتعديل الذي أجرته طهران بحسب أجرلو هو اختصار الفترة الزمنية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم من 60 يوما إلى 7 أيام فقط، وبعدها سيخوض الطرفان في المفاوضات الرئيسية حول البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية المفروضة على الاقتصاد الإيراني. شروط أكدت طهران على لسان عباس عراقشي أنها الحل الوحيد لإنهاء الأزمة. علي الباشا، طهران، مونت كارلو الدولية.
7: تضاربت روايتا الحوثيين والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية حول استهداف سوق في تعز، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة 40 آخرين. الحوثيون اتهموا السعودية بالمسؤولية عن الهجوم، فيما الحكومة قالت إن قواتها هي من استهدفت معسكرا للحوثيين. جهة أخرى، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل باغو إن الوسائل العسكرية التي سترسلها باريس إلى السعودية ستكون ذات طابع دفاعي بحت، وذلك بعد إعلان الرئيس ماكرون عن إرسال جنود ورادارات بالإضافة إلى أنظمة دفاعية لحماية منشآت في المملكة في ظل التصعيد مع الحوثيين. الوزير الفرنسي اتهم في موضوع آخر اتهم الحكومة الإسرائيلية بإبداء تسامح تجاه عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، الضفة حيث سحبت إسرائيل الصفة الدبلوماسية من أعضاء المكتب التمثيلي الهولندي في رام الله بوسط الضفة، وذلك بعد أيام من سريان حظر أمستردام لمنتجات المستوطنات. في خضم ذلك، دعا وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش إلى شن حرب على الضفة الغربية وضم أراض فيها تصل على الأقل إلى الخط الأصفر في قطاع غزة وإلى نهر الليطاني في لبنان. مزيد في تقرير ريتا خوري.
6: كما في غزة كذلك في الضفة الغربية، لم تستغرق تصريحات وزير المال الإسرائيلي اليمين المتطرف بتسلائيل سموتريتش أكثر من وقت استضافته في موقع إخباري إسرائيلي ليعلنها حربا على جبهات عدة، إذ دعا أولا إلى ضم مناطق من جنوب لبنان وصولا إلى نهر الليطاني وكذلك المناطق الممتدة حتى الخط الأصفر في قطاع غزة والخاضعة حاليا لسيطرة الجيش الإسرائيلي، ولم
11: لم يكتفي سموتريتش بذلك بل دق طبول الحرب في الضفة الغربية المحتلة داعيا إلى تفكيك السلطة الفلسطينية التي تدعم الإرهاب بحسب كلامه، مؤكدا أن خطوات في هذا الاتجاه بدأت بالفعل، كما دعا إلى تطبيق نموذج قطاع غزة داخل مدن ومخيمات الضفة. وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أن العمليات الجارية في شمال الضفة الغربية حيث أصبحت 3 مخيمات للاجئين خالية من سكانها بعد إجلائهم، وقال إنها طهرت هذه المخيمات بالكامل من الإرهاب بحد تعبير الوزير الذي أعلن إقامة 22 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية مؤخرا.
7: الخارجية الفلسطينية اعتبرت أن تصريحات سموتريتش تكشف عن مخططات للضم والتهجير وتقويض إقامة دولة فلسطينية. أحيا حزب الله وأنصاره أمس ذكرى السنوية الثانية لاغتيال أمينه العام السابق حسن نصر الله، وهي مناسبة دعا خلالها الأمين العام للحالي للحزب نعيم قاسم، دعا الحكومة اللبنانية إلى تمجيد مفاوضاتها أو تجميد مفاوضاتها المباشرة مع إسرائيل والذهاب إلى مفاوضات غير مباشرة. ترجت عن مراسلة مونت كارلو الدولية في بيروت عدت التقرير التالي.
12: هتاف رددّه المشاركون في الاحتفال بالذكرى الثانية لاغتيال الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله في مشهد تستحضر فيه الجماهير الرجل وخطاباته ومحطات حضوره السياسي.
13: نحن واجبنا كل شيء ورطنا يا السيد وكل شيء علمنا يا السيد إنه نفرجيه بهذا اليوم كموقف واضح وصريح، نحن منكفي.
14: كل ما بدنا نتمسك بقضيته حتما حننتصر مثل ما كان وعدنا السيد انه حننتصر، نحن حننتصر.
12: عامان على غيابه، فيما يواصل الأمين العام الحالي للحزب الشيخ نعيم قاسم التأكيد على استمرار خيار المقاومة منتقدا اتفاق الإطار ومشددا على رفض ما يصفه بالتنازل عن عناصر القوة التي يعتمد عليها الحزب.
15: الأغلبية الساحقة من اللبنانيين والقوى السياسية أعلنوا أنهم ضد الاتفاق، حق الرئيس التفاوض ولكن لا يحق له مخالفة الدستور والطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري والتنازل عن حق لبنان وشعبه وجيشه في الدفاع عن أرضه.
12: هذه الذكرى تأتي في لحظة سياسية دقيقة يتداخل فيها النقاش حول سلاح الحزب مع مستقبل الجنوب ومسار التفاوض، في حين تؤكد السلطات اللبنانية تمسكها بالمسار الرسمي للدولة. ترجد عون، بيروت، مونت كارلو الدولية.
7: ذو أعلن حزب الله أنه سيساهم قريبا في مشروع يهدف إلى إيواء آلاف النازحين جراء الحرب مع إسرائيل. تواصلنا الاستماع إلى نشرة 6 صباحا من مونت كارلو الدولية. اتهم قائد الجيش الأثيوبي إريتريا والسودان بدعم متمردي إقليم تيغراي الشمالي في أثيوبيا الذي أعلنت سلطاته أنها تخوض ما وصفتها بحرب شاملة ضد الحكومة الفيدرالية الأثيوبية. أعلن رئيس صربيا ألكسندر فوتيتش عن استقالته في خطوة تتيح له خوض السباق على منصب رئيس الوزراء في انتخابات مبكرة مقرر أن تتم في 21 أكتوبر المقبل، والتي تمت الدعوة إليها بعد حوالي 2 من الاحتجاجات التي قادها طلاب في هذا البلد. في أوكرانيا أدت ضربات روسية على مناطق بما فيها كييف إلى مقتل 8 أشخاص بحسب ما أفادت السلطات هناك. من جهة أخرى، طالب المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية أوكرانيا بتقديم تفسير واعتذار رسميين متهما كييف بالكشف عن نقل أسيري حرب من كوريا الشمالية إلى جارتها الجنوبية، ثم إنكار أن الجانبين قد اتفقا على الحفاظ على سرية هذه الخطوة. هنا في فرنسا تمكن حزب التجمع الوطني اليمين المتطرف بالتعاون مع حليفه اتحاد اليمين من أجل الجمهورية بزعامة أليكس تيوتي من جمع العدد الكافي من أعضاء مجلس الشيوخ لتشكيل أول مجموعة له في مجلس الشيوخ إذن، الذي أجريت أمس انتخابات لتحديد نصف مقاعده. المزيد في تقرير شيرين ناصر.
16: النتائج أظهرت أن التجمع الوطني حصد 9 مقاعد جديدة في هذا الاستحقاق ليرتفع عدد ممثليه في مجلس الشيوخ إلى 12 عضوا بعد إضافة الأعضاء 3 المنتخبين عام 2023، وفاز أيضا مرشحان آخران من حزب اتحاد اليمين من أجل الجمهورية بزعامة إريك سيوتي الحليف لحزب التجمع الوطني. كما أظهرت النتائج الأولية أن اليمين والوسط والحزب الاشتراكي ستظل القوى الرئيسية 3 في المجلس. في المقابل حصل حزب فرنسا الأمريكية من اليسار الراديكالي على أول مقعد له في مجلس الشيوخ. زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا ومرشحته للرئاسة مارين لوبان رحبت بالنتائج معتبرة أنها تشكل انتصارا تاريخيا. أما رئيس حزب التجمع الوطني جوردان باغديلا فقال أن أعضاء حزبه في مجلس الشيوخ سيشكلون كتلة مشتركة مع حلفائهم في حزب اتحاد اليمين. وحزب التجمع الوطني دخل مجلس الشيوخ للمرة الأولى عام 2014 بحصوله على مقعدين عندما كان لا يزال يحمل اسم الجبهة الوطنية، ثم فاز بثلاثة مقاعد في انتخابات 2023.
7: وعلى بعد حوالي 7 أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية أظهر استطلاع للرأي أن ماري لوبان مرشحة حزب التجمع الوطني توسع تقدمها في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية متفوقة على كل من أدوار فيليب وجان لوك ميلانشون بحسب استطلاع أجرته مؤسسة تفاعلية لصالح قناتي RTL وMCS ونشر اليوم. دعا البابا ليون 14 من مزار سيدة لورد في اليوم الثالث من زيارته لفرنسا، دعا أساقفة البلد إلى مواصلة النضال ضد الآفة الأليمة على حد وصفه التي تشكلها الجرائم ضد الأطفال في الكنيسة. ريتا خوري.
11: يتابع البابا ليون 14 نضاله لترميم صورة الكنيسة التي هشمتها اعتداءات الكهنة على القاصرين. ففي مدينة لورد أحيا قداس الأحد، ثم التقى مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة قبل أن يفتح أحد أكبر الملفات الشائكة المتعلقة بالكنيسة، وهو موضوع لم يتحدث عنه منذ بداية زيارته الجمعة إلى فرنسا. فخلال اجتماع مغلق شجع البابا الأساقفة الفرنسيين في لورد على مواصلة عمله في مواجهة ما سماه آفة الاعتداء الجنسي المؤلمة. وكان ليو 14 محط ترقب كبير بشأن هذه القضية التي لا تزال حساسة للغاية بالنسبة للكنيسة الفرنسية بعد 5 سنوات من التقرير الذي قدر عدد الضحايا القاصرين داخلها ب 330 ألف ضحية منذ العام 1950. أرنو جيار رئيس منظمة موفانفان دان بمناسبة زيارة جرائم الكنيسة معي، معتبرا أن لقاء البابا بالضحايا السبع غير كاف، مطالبا إياه بإعلانها جريمة ضد الإنسانية.
7: إذن كما أشارت ريتا، التقى البابا بسبعة أشخاص تعرضوا لاعتداءات من قبل رجال دين وأعضاء في الكنيسة الفرنسية، حيث استمع بشكل فردي وسري إلى شهاداتهم ومقترحاتهم لمنع تكرار هذه الانتهاكات. واليوم يزور البابا مدينة ميتز، المحطة الأخيرة لزيارته هذه لفرنسا التي بدأها من باريس ثم لورد. وإذن ميتز في ختام هذه الزيارة. يوم الخميس الرئيس الأرجنتيني خافير ميلي سيلتقي هنا بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث يشارك في افتتاح فعالية أسبوع الأرجنتين الهادف إلى جذب الاستثمارات بحسب ما أعلنت الحكومة الأرجنتينية أمس. النشرة انتهت مستمعينا، وكان فيها نتنياهو يجري زيارة غير معلنة إلى أبوظبي وسط ضغوط يواجهها بعد تقارير عن أن الإماراتيين حذروه قبل هجوم 7 أكتوبر. ترامب يقول إنه يتوقع أن تستأنف المحادثات مع إيران الأسبوع المقبل، وطهران تشدد على أنها مستعدة للتفاوض بقدر استعدادها للحرب. كانت هذه النشرة الثالثة ضمن فترة صباح مونتي كارلو الدولية التي نواصلها معكم حتى 8 بتوقيت باريس. إنها الآن 6:15.
17: In Sydney this afternoon, Victoria Road, Rozelle, all clear on and off the Anzac Bridge both ways. Darlinghurst, minor delays southbound into the Eastern Distributor, and Clyde, Parramatta Road both ways slow past James Roos Drive. In Melbourne right now, reports of a building fire, Collingwood, Johnston Street closed, and Hoppers Crossing, Old Geelong Road, there's been a crash reported at the Princes Freeway. A polished man opens up, asks for help, and shows up, because when they do, everyone wins. Polished Man, strong enough to care, end violence. Sign up at polishedman.com. Traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
18: عبر أثير راديو 2ME من بلد جولتنا الغنائية.

0: وابتدينا برفقتكم مشوار جديد لأسبوع جديد. تحياتي لكم مستمعينا، انتو برفقتي دعت 2MA 1638 AM يوم التنين اليوم 28 من شهر سبتمبر أيلول. طقسنا بسيدني بتوصل درجات الحرارة اليوم ل 18-17 على صعيد ميلبن. كاتيانا من وراء الميكروفون، بدي وصل تحياتي لكل مستمعينا وبدي لكم انطلاقة أسبوع كتير موفق يا رب على كل الأصعدة. مشوارنا حافل اليوم، مشوار درافت تايم بروجرام بلش هلأ وبيضل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء. كونوا معنا وتابعونا بالساعات القادمة، رح ويفيكم بآخر المستجدات الإخبارية المحلية الأسترالية بالإضافة لكل الأخبار العالمية بتتابعوها كل ساعة على رأس الساعة عبر أثير راديو 2ME بجولتنا الإخبارية. منوفيكم بآخر الأخبار والمستجدات دايما. كونوا مع إذاعة 2ME 1638 AM. كمان عندي معلومات صحية غذائية ونفسية بتكون بأكيد رفقتنا بالسياق مشوارنا. أما هلا رح نتوجه لأول فاصل استراحة وبنرجع تنبلش سوا. يسعد لي أوقاتكم.
1: 2ME. Let's see what you got. We know what you want.
2: Listen to me.
3: All the best hits. Non-stop.
1: Your number one hit music station.
3: Yes.
1: 2ME. Australia.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا. إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
6: اسمعونا على 2ME.com.au وتابعونا على الفيسبوك بيج 2ME أستراليا. أحلى الموسيقى دايما على 2ME.
0: بنسمع أغنية كتير حلوة للفنان أهاني العمري. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM.

0: كارلو دواليا والساعة هنا في استوديوهاتنا في باريس 5:30 صباحا.
1: موجز إخباري جديد مع شيرين ناصر.
2: شكرا لك ريتا، أهلا بكم مجددا مستمعينا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه يتوقع استئناف المحادثات مع إيران خلال الأسبوع المقبل، وذلك غدا رفضها الاقتراح الإيراني لوقف إطلاق النار، لكن إيران أكدت أنها لا تزال تنتظر ردا نهائيا قبل اتخاذ أي خطوات مقبلة. وقال عباس عرقشي وزير خارجيتها: حتى الآن لن نتلقى أي رد عبر الوسيط. عرقشي أضاف: بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي شروطنا واضحة، وأي تحرك إعادة فتح مضيق هرمز يتوقف على تلبية هذه الشروط ولن نتراجع عنها. وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو قال أمس أن الدعم العسكري المزمع تقديمه إلى المملكة العربية السعودية هو دفاع بحت أو دفاعي بحت بغرض حماية صادرات النفط عبر البحر الأحمر. وأمس اتهم الحوثيون السعودية بشن ضربات على تعز أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 40. إلى لبنان، حيث أكد نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله أن إسرائيل فشلت في كسر المقاومة، وذلك خلال خطاب متلفز ألقاه في ذكرى اغتيال الأمين العام السابق للحزب حسن نصر الله بضربة إسرائيلية على الضحية الجنوبية لبيروت في 27 من أيلول سبتمبر عام 2024. إلى الشأن الإسرائيلي، حيث قال مسؤول كبير لوكالة رويترز أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زار أبو ظبي والتقى برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وفي شأن آخر، قضت المدعية العامة الإسرائيلية بتأجيل الموعد النهائي لتقديم عروض البناء الخاصة بمشروع إيوان الاستيطاني المثير للجدل، والذي من شأنه فصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها لما بعد الانتخابات الإسرائيلية. والجيش الإسرائيلي أعلن أمس أنه قتل فلسطينيا قال أنه شارك في خطف شابين إسرائيليين في مهرجان موسيقي خلال هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر عام 2023. في فرنسا، حقق حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفائه مكاسب غير مسبوقة في انتخابات مجلس الشيوخ الأحد بحصولهم على 14 مقعدا، مما عزز تمثيلهم في الغرفة العليا للبرلمان أو العليا للبرلمان على مسافة أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. وفي شأن فرنسي، أعلنت الحكومة الأرجنتينية الأحد أن الرئيس خافيير مالي سيلتقي الخميس بنظيره إيمانويل ماكرون في باريس، حيث يشارك في افتتاح فعالية أسبوع الأرجنتين.
3: In Sydney's east this afternoon at Maroubra, a crash on Wentworth Avenue at Bunurong Road. Heavy delays on the M7 eastbound at the Quakers Hill Parkway. Meantime, in Melbourne this afternoon, there's been a car fire at Broadmeadows Camp Road near Widford Road. Delays both directions, and a crash on the Hume Freeway outbound before Donnybrook Road. Heavy back to Craigieburn Road. At Jack's Tyres and Auto, get great cashback deals or your fourth tyre free on selected premium brands. Search Jack's today to find out more. Jack's Tyres and Auto, peace of mind driving. That's your latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

0: نتابع مشوار درافت عن بروجرام برفقتكم انتو برفقتي ذات 2 ME 1638 AM تقصنا بسيدني. اليوم بتوصل درجات الحرارة 18-17 على الصعيد ملبن. نكمل برفقتكم مشوار درافت عن بروجرام ليوم التنين بداية الاسبوع 28 من شهر سبتمبر أيلول. من جديد الإصدارات الموسيقية عبر أثير راديو 2 ME. منروح لفاصل استراحة.
1: Wake up to the hottest breakfast in town with Claude. Back again tomorrow morning from 5 AM on 2ME.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنر أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
6: اكتشف طريقك إلى وسترن سيدني انترناشنال ايربورت، فهناك العديد من الخيارات المتاحة للوصول إليه. استقل حافلة من مراكز رئيسية في أنحاء غرب سيدني، أو استقل الحافلة المكوكية المجانية WSI Link، أو قد سيارتك على طريق M12 السريح الجديد والخالي من رسوم المرور. تعرف على خياراتك قبل الانطلاق. خطط لرحلتك إلى وسترن سيدني انترناشنال ايربورت بكل ثقة على transportnsw.info. مبادرة من Transport for New South Wales.
7: جميل، شفاف وصافي، هيدا صوت الموسيقى على 2ME.
0: بعدنا مكملين برفقتكم مشوار درافت تايم بروجرام. تحياتي لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. بسمع جولتنا الغنائية، رح نسمع الفنان عمرو دياب، ومنرجع منكمل عبر أثير راديو 2ME مع الفنان وائل كفوري.

0: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر رتواني أستراليا.
2: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
0: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: First. 2ME Australia.

0: 아노인 리바노라마. مجددا هجومه على الدولة قاسم السلطة تساعد المشروع الإسرائيلي. هل يعيد لقاء سلام روبيو الزخمة إلى المفاوضات؟ الراعي لبنان يحتاج إلى صبر يرافق القرار والحوار والعمل لبناء دولة قادرة. واشتعلت بين الحزب والتيار. فضيحة اللحوم هزت بيروت اليوم. وتتابعون في ليبان الرمالي هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم. أسبوع مليء بالمواعيد ينتظر لبنان، من الملفات الحياتية الضاغطة إلى السياسة والمفاوضات المجهولة المصير إلى لقاءات الرئيس سلام في نيويورك. وفي هذا الإطار سيأخذ ملف المفاوضات حيزا وافرا من محادثات سلام روبيو، حيث سيبدأ الطرفان التمسك بمسار التفاوض ويستعرضان الموقفين الأمريكي واللبناني من المفاوضات وما يحيط بها من عراقيل سياسية وأمنية، إضافة إلى الخطوات الواجب اتخاذها لتبديد الخلافات والاختلافات بوجهات النظر بين الأطراف المعنية من أجل المضي قدما نحو الجولة الجديدة. ولكن قبل الدخول في التفاصيل، يحق للمواطن أن يعرف ماذا يأكل في بيروت التي باتت تعتبر من أغلى المدن في المنطقة العربية. وفي هذا الإطار كشفت جولات رقابية نفذتها مصلحة المسالخ في بلدية بيروت مخالفات صحية خطيرة داخل عدد من الملاحم في العاصمة، بينها خلط بقايا اللحوم بمواد غير صالحة للاستهلاك البشري واستخدامها في تصنيع الكفتة والسجق والنقانق والبرجر واللحوم المفرومة. وشملت الجولات التي نفذت بتوجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود وبمؤازرة فوج حرس بيروت مناطق الحمراء وعائشة بكار وزاء البلاط وطريق الجديدة والبربير، كما رصدت الفرق المختصة إذابة لحوم مجمدة بطرق غير صحية ومن ثم عرضها وبيعها على أنها طازجة وبأسعار اللحوم الطازجة، إضافة إلى مخالفات في التبريد والتخزين والنظافة العامة. وأتلفت البلدية اللحوم المخالفة منعا لوصولها إلى المستهلكين، وأوقفت الملاحم المعنية عن العمل ونظمت محاضر ضبط بحق أصحابها تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص. وأكد عبود استمرار الحملات الرقابية في مختلف مناطق العاصمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يعرض سلامة الغذاء وصحة المواطنين للخطر. بعد نيويورك، يجري رئيس الحكومة نواف سلام الأسبوع الطالع سلسلة مشاورات مع عدد من المسؤولين في واشنطن، أبرزها مع رئيس الدبلوماسية الأمريكية ماركو روبيو. وكان تحدث منذ بعض الوقت الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي جدد هجومه على الدولة اللبنانية ورأى أن السلطة في لبنان تساعد المشروع الإسرائيلي بدل أن تواجهه وتقسم البلد. ودائما بحسب قاسم،
1: الأغلبية الساحقة من اللبنانيين والقوى السياسية أعلنوا أنهم ضد الاتفاق. طيب هذا مش كافي حتى ينقال زحناه على جنب؟ جربت السلطة المفاوضات المباشرة بسبع جولات، ماذا كانت النتيجة؟ يا ريت، ما بعرف إذا في تحت الصفر، تحت الصفر مش صفر بالجولات المختلفة. بيقولوا ما هو الرئيس له حق التفاوض، عم يستعمل حقه. صحيح، حق الرئيس التفاوض، ولكن لا يحق له مخالفة الدستور والطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري والتنازل عن حق لبنان وشعبه وجيشه في الدفاع عن أرضه.
0: النائب ليس حنكش كتب على إكس: لن نتخلى عن شبر واحد من الأراضي اللبنانية ولن نسمح لأحد مهما تعاظمت قوته بأن يسلبنا أي بلدة لبنانية، كما ندعم الدولة في المفاوضات التي تخوضها مع إسرائيل من أجل تحرير الأراضي اللبنانية ونزع السلاح غير الشرعي فورا وإحقاق السلام. رد التيار الوطني الحر على النائب السابق نواف الموسوي فقال إن الأخير يهوى كعادته الخطابات المبنية على الأوهام وإثارة النعرات واستفزاز اللبنانيين كافة بإطلاق الشعارات والعبارات الواهية، في الوقت الذي يسعى فيه التيار إلى لملمة الموقف اللبناني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، داعيا اللبنانيين إلى التعالي عن جراحهم فيما وصل إليه الوطن نتيجة حروب لم يختاروا الذهاب إليها. في خلال ترأسه قداسا لتكريس مذبح الطوباويين مارس فندويهي ومارليس لحويك في كاتدرائية مارجرجس المارونية في بيروت وبحضور رئيس الجمهورية، أكد البطريرك الماروني أن الدولة تحتاج لنفس طويل لبناء الوحدة الداخلية وتقريب المواقف واستعادة ثقة اللبنانيين بمؤسساتهم.
2: تبقى الدبلوماسية اللبنانية أمام اختبار تحويل التحرك الخارجي إلى نتائج ملموسة: دعم الدولة، معالجة مستقبل الجنوب وما بعد اليونيفيل، حصر السلاح، دفع المسارات التفاوضية إلى الأمام، واستعادة الدعم السياسي والاقتصادي للبنان. المطلوب وضوح في الهدف واستمرارية في العمل وإصرار على الحصول على النتيجة. ولا يقل الملف الاقتصادي والمالي وحقوق المودعين أهمية، فالإصلاح المصرفي واستعادة الحقوق لا يجوز أن يبقيا مؤجلين، وقد جرى التشديد في المحادثات الأخيرة مع صندوق النقد الدولي على حماية المودعين ضمن معالجة الخسائر. لقد انتظر الناس طويلا، ومن حقهم أن يروا إصلاحا يعيد الثقة ويحفظ الحقوق.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأكسيوس بأنه يتوقع إجراء المزيد من المباحثات مع الإيرانيين هذا الأسبوع، في وقت نقلت وسائل أعلام رسمية عن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني اليوم القول إنها احتجزت غواصة أمريكية ذاتية القيادة كانت تعمل في مضيق هرمز، وأن الغواصة كانت تقوم بمهمات تجسس. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال إن شروطنا واضحة، وأي تحرك لإعادة فتح مضيق هرمز يتوقف على تلبية هذه الشروط ولن نتراجع عنها. وأضاف على مواقع التواصل أن الحل التفاوضي وحده هو الذي يمكن أن يخرجهم من هذا المأزق، ولم نغلق يوما باب الدبلوماسية أو المفاوضات، لكننا في الوقت نفسه لا نتخلى عن حقوقنا. الحبر الأعظم يواصل زيارته لفرنسا ويرأس قداسا حاشدا في سانت لورد، والتفاصيل مع دعاء حمصي فرح.
3: ترتبط زيارة قداسة البابا لون الرابع عشر إلى لورد بصورة الإنسان المتألم، المرضى وذو الإعاقة والمهمشون، ثم ضحايا الاعتداءات الجنسية في الكنيسة. إنها نقلة من السياسة والمجال العام اللذين ميزا يومي الزيارة السابقين في باريس إلى البعد الروحي والإنساني. وعلى غرار القداس الحاشد في ساحة الكونكورد، غص مرجو مزار سيدة لور بنحو 150 ألف شخص شاركوا في القداس الاحتفالي الذي ترأسه قداسة البابا في الهواء الطلق، كما فعل البابا بنيديكتوس السادس عشر عام 2008 ويوحنا بولس الثاني عامي 1983 و2004. وبحفاوة كبيرة عبر الفرنسيون عن ترحيبهم بالحبر الأعظم الذي اخترق صفوف الجموع المحتشدة على متن البابا موبيلي، ملقيا التحية ومباركا الحاضرين مع لفتة خاصة تجاه الأطفال قبل أن يبدأ القداس يحيط به الكرادلة والأساقفة وجوقة كبيرة من المرنمين. وشدد البابا في عظته على أن اليوم هو الوقت للتوبة وتجديد الإيمان.
4: Pas demain, qu'il faut se convertir. C'est aujourd'hui le moment favorable, le jour du salut. Dieu désire que l'homme vive, qu'il ouvre les yeux et retourne à lui. Se convertir, c'est quitter le chemin de l'errance pour s'engager sur la voie de la vie. Notre cœur a la seule joie qui ne passe pas.
3: وأكد البابا خلال لقائه بعد الظهر مع المرضى وذوي الإعاقة أنهم في قلب الكنيسة، وأطلق نداء ضد القتل الرحيم، وقال إن لا شيء يمكن أن يبرر احتمال الموت المبرمج واعتباره أمرا طبيعيا. وفي اجتماع مغلق عقده صباحا مع الأساقفة شدد على حرية التعليم والدعوات الدينية والتبشير، وأشجع البابا الكنيسة في فرنسا على مواصلة جهودها في مواجهة آفة الاعتداءات الجنسية، الذي قدر تقرير السيازي عام 2021 عدد ضحاياها منذ العام 1950 بنحو 330 ألفا، بينهم قاصرون وبالغون كانوا في أوضاع هشة. وهو موقف تتجه إليه الأنظار خلال الاجتماع المغلق الذي يعقده البابا مع 7 ضحايا للاعتداءات الجنسية في الكنيسة الفرنسية. ويختتم قداسة البابا يومه بالصلاة وبمسيرة مشاعل في مزار سيدة لورد في مشهد روحي يجمع آلاف المصلين.
0: والصفحة الأخيرة لأحوال الطقس. الجو غدا غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، فيما تتراوح الحرارة بين 23 و 28 درجة، ويتوقع تساقط أمطار متفرقة أحيانا مع احتمال حدوث برق ورعد خاصة في المناطق الشمالية.

0: In Sydney this afternoon, the M4 under pace westbound through Homebush and Parramatta. Canterbury also delays westbound along Canterbury Road. While in Melbourne, delays following a crash on the Hume Freeway outbound before Donnybrook Road with heavy traffic back past Craigieburn Road, and also delays following a broken down truck on the Westgate Freeway outbound at Montague Street, delays back into the Monash. Pacific Smiles Dental is Australia's local dentist. It only takes 2 minutes to book online at pacificsmilesdental.com.au, and they're now open in Parramatta, Ashfield and Sydney CBD. That's traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: من جولتنا الإخبارية إلى تمام الساعة 4 نرجع لاستديوهات الهواء، تعرفنا كمان على حركة السير والطرقات، بنتعرف هلا على حركة طقسنا. بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة 18-17 على الصعيد ملبن. انتو برفة الموجي 1638 AM 2ME أستراليا. نسمع الفنان صابر الرباعي، نرجع منكمل مع الفنان وليد الحلاني، وعندي كمان الفنان معين الشريف. هون راديو 2ME 1638 AM.

وصف أنا فيك صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة. وصف أنا فيك صفن.

بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاؤوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 100 أستراليا.

0: نتابع برفقتكم مشوارنا منروح لأخبارنا المحلية الأسترالية. ارتفاع مخالفات الكفالة مع انخفاض معدل الجريمة في فيكتوريا. مخالفات خرق شروط الكفالة ارتفعت بنسبة 215% خلال سنة واحدة بس. جرائم السرقة من المتاجر ارتفعت 2.7% وسببها الأساسي هو سرقة مواد الغذائية. رغم ذلك إجمالي الجرائم المسجلة لدى الشرطة انخفضت 2.1%. معدل الجرائم المعتدل حسب النمو السكاني انخفض ل 3.8%. المعنى الجريمة بشكل عام انخفضت في فيكتوريا، لكن نوعين ارتفعوا بقوة وهن خرق الكفالة والسرقة من المحلات. بونسوار لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2 AM 1638 AM. منروح لفاصل استراحة ومنرجع تنتبع سوا.
1: عبر راديو 2 AM أستراليا،
2: يا دلعك يلي مدلعك
1: هشام الحج.
3: From the biggest singers
4: على إذاعة 2 AM.
5: صدقني نسيت
4: عبير نعمل
5: موجود بالغني.
3: Only on 2 AM.
6: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
7: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت سرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
8: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

الثالثة عزت أحد المشايخ بدعوته إلى حمل السلاح، مما أثار مخاوف من عودة التطرف الديني والكراهية. لمزيد من التفاصيل لهالموضوع وغيره من الملفات لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

يعتمد فيه بالتكامل الأوروبي كمصدر للسلام. وفي مزار لورد لون الرابع عشر يدعو الأساقفة إلى النضال ضد العنف الجنسي. في هذه النشرة نحلل رسائل البابا مع مختص في الشأن الكاثوليكي. اليمين المتطرف في فرنسا يعزز عدد مقاعده في مجلس الشيوخ بعد انتخابات التجديد النصفي، وحزب فرنسا الأبية من أقصى اليسار يدخل مجلس الشيوخ للمرة الأولى منذ تأسيسه. ما دلالة هذه النتائج؟ الجواب مع وسيم الدالي بعد قليل. ارتفاع أسعار النفط 3% بعد رفض دونالد ترامب اقتراح إيران لوقف إطلاق النار، والحوثيون في اليمن يتهمون السعودية بشن ضربات أوقعت العشرات بين قتيل وجريح في محافظة تعز، ووزير الخارجية السعودي يصل إلى واشنطن للاجتماع بنظيره الأمريكي. وتتابعون خلال هذه الساعة الإخبارية أيضا، بعد توقيف 5 أشخاص في بريطانيا بشبهة التخطيط لعمل إرهابي قرب قاعدة جوية يستعملها الجيش الأمريكي، هل إيران وراءه؟ نرى ذلك مع مراسلنا في لندن أنور القاسم. في اقتصاد الصباح مع كاميليا مجرون، في سباق الذكاء الاصطناعي الصين تطلق العنان لشركاتها لشراء الرقائق الإلكترونية. ونقرأ أبرز عناوين وآراء الصحف العربية والعالمية مع رشا زغريني وأخبار أخرى، فابقوا معنا.

0: بعد 3 أيام شهدت موجة من الاحتفالات الشعبية في باريس وفي لورد، يعتزم بابا الفاتيكان ليون 14 إضفاء طابع دولي على اليوم 4 والأخير من زيارته لفرنسا اليوم 2. ومن المقرر أن يلقي خطابا في مدينة ميتس غير بعيد عن الحدود الألمانية، خطاب يشيد فيه بالتكامل الأوروبي كمصدر للسلام. وعلم بأن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون سيحضر القداس الذي سيترأسه البابا في ميتس عكس ما كان مقررا. بالأمس دعا البابا ليون 14 من مزار سيدة لورد، دعا الأساقفة إلى مواصلة النضال ضد العنف الجنسي، كما جدد رفضه للموت الرحيم. حول هذا الموضوع ينضم إلينا الآن جاد مفرج، باحث في حوار الأديان واللاهوت المسيحي في الجامعة الكاثوليكية بليون. سيد جاد، أهلا بك على قناة فرانس 24. اليوم هو اليوم الأخير في زيارة البابا إلى فرنسا، مع زيارة إذن لميتس لإعطائها طابعا أوروبيا. ما مكانة الديانة المسيحية حاليا في أوروبا مقارنة بالفترات السابقة؟
1: صباح الخير وشكرا على الاستضافة. بالفعل لقاء ماتس هو لقاء أوروبي، وعنوان الفاتيكان واضح في هذا المجال من أجل السلام، ولكن لا أعتقد أن هدف الفاتيكان إعطاء بعض مسيحي لأوروبا، خاصة أنه في مدينة ماتس سيعقد اجتماع ما بين ديني، بين القادة الدينيين مسيحيين ومسلمين ويهود ومن غير أديان. فلا أرى أن الفاتيكان يسعى لإعطاء صورة لأوروبا المسيحية، بل بالعكس، إذا رأينا وسمعنا كل ما يقوله البابا في خطابه وفي عظاته التي يلقيها، هو يشدد دائما على أهمية العمل معا بالرغم من تنوعنا وبالرغم من اختلافاتنا واختلافنا وليس خلافنا من التنوع. فإذا بلقاء ماتس دون شك أنه هدفه الأساسي هو السلام في أوروبا والوحدة الأوروبية، لما تعنيه ماتس من وحدة خاصة بعد المصالحة بين فرنسا وألمانيا، ولكن أيضا اللقاء المبين ديني هنالك يعطي صورة لأوروبا المتنوعة، لأوروبا التي تحتضن جميع الديانات وجميع الخلفيات الثقافية التي هي مدعوة للعمل معا من أجل السلام ومن أجل خير المجتمع حسب فكر البابا الحالي.
0: سيد جاد، علم في الساعات القليلة الماضية أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون سيحضر القداس الكاثوليكي الذي سيحييها البابا في ماتس. هي مفاجأة لم تكن متوقعة، لم يكن من المتوقع أن يحضر هذا القداس. هل الأمر عادي بالنسبة لكم أم أن ذلك يضرب ربما في مبدأ العلمانية التي تحرص فرنسا عليه؟

0: في الواقع مبدأ العلمانية وفي الفرنسية نقول لا نوتراليتي أو كيف أترجمها أو حيادة الأشخاص التي تعمل
1: حيادية
0: في الشأن العام لكي تظهر وجه الدولة العلماني، ولكن مشاركة الرئيس ماكرون كما شارك بعض الوزراء الذين هم أيضا في الشأن العام ليس بالضروري أن يضرب مفهوم العلمانية، خاصة إذا امتنع الرئيس ماكرون عن المشاركة في المناولة أو في أخذ الذي يعرف عنه المسيحيين القربان أو القربان المقدس.
1: نعم
0: فالمشاركة نرى جميع السفراء الفرنسيين في دول العالم حين تشارك في بعض الاحتفالات الدينية تشارك ببعده الاجتماعي وببعد الشراكة مع المؤمنين ومع المواطنين، ولكن
1: نعم
0: دون أن تتقدم من المناولة كفعل إيماني أو كفعل يمكن أن يبرز ما هو انتمائهم الديني.
1: نعم سيد جاد، أعود بكلمة إلى ما قاله البابا ليون الرابع عشر أمس في لورد، وقضية معارضته للموت الرحيم. نعرف أنه هنا في فرنسا تم تبني قانون يتبنى إذن الموت الرحيم بقيود صارمة جدا بعد نقاش طويل عريض، لكن عندما يقول البابا في قلب فرنسا أنه يعارض الموت الرحيم، هل هو عدم احترام لهذه الدولة التي تستضيفه وللقوانين التي سنها ربما ممثلو الشعب الفرنسي؟
0: شكرا على السؤال. في الواقع خاصة في هذا الأمر البابا لاون لا يختلف عن نهج الفاتيكان ولا يقول بأشياء جديدة. الفاتيكان ومنذ قبل المجمع الفاتيكاني الثاني أي قبل عام 1965 حتى اليوم الفاتيكان معارض لقوانين الإجهاض ولقوانين الموت الرحيم، لأن الفاتيكان أو تعليم الكنيسة الكاثوليكية التي هي من صلب الكتاب المقدس ومن نهج المسيح ترى في إنهاء الحياة أكانت حياة الأجنة أو حياة كبار السن أو حياة المتألمين أنها تتعارض مع كرامة الإنسان، لأنها تعتقد أن حياة الإنسان من المهد إلى اللحد، من الولادة، من التخصيب في الطبيعي داخل رحم الأم حتى الممات هو في يد الله. إذن بالتالي البابا يقول
1: نعم
0: ويصرح بما تعلمه الكنيسة الكاثوليكية
1: واضح،
0: بغض النظر عن سياسة الدولة الحالية،
1: شكرا
0: وهذا ما يشدد عليه البابا ويقول أن كان هناك شخص مسيحي أو شخص مؤمن أو من أصحاب الإرادة الصالحة في قلب المجتمع ورأى أن بعض القوانين أو بعض الأحداث تتعارض وضميره الخلقي من شأنه أن يعبر أنه لا يوافق عليها
1: نعم
0: دون أن يعتبر ذلك مس في الأمن أو في الأمن القومي، وقد صرح ذلك في الإليزيه في أول يوم له مع
1: شكرا
0: الرئيس إيمانويل ماكرون.
1: شكرا سيد جاد مفرج، الباحث في حوار الأديان واللاهوت المسيحي في الجامعة الكاثوليكية بليون. شكرا. نبقى في فرنسا، فعلى بعد 7 أشهر من الانتخابات الرئاسية حقق اليمين المتطرف تقدما في انتخابات جزئية لمجلس الشيوخ. حزب التجمع الوطني عزز مقاعده بمعية حليفه اتحاد اليمين من أجل الجمهورية، وحصل معا على العدد اللازم لتشكيل أول كتلة لهما في المجلس. وشهدت الانتخابات أيضا دخول حزب فرنسا الأبية من أقصى اليسار دخوله مجلس الشيوخ للمرة الأولى، وينتخب نصف أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي كل 3 سنوات من قبل هيئة من كبار الناخبين تضم مسؤولين محليين. لتحليل ما نتائج الانتخابات أمس معي في الاستوديو وسيم الدالي. وسيم صباح الخير.
2: صباح الخير ربيع.
1: وسيم، ما الذي يجعل اختراق التجمع الوطني في انتخابات مجلس الشيوخ مهما سياسيا؟
2: نعم، هو اختراق وصفته مارين لوبان المرشحة الرئاسية للتجمع الوطني بالواسع، والذي يؤكد تسارع ترسخ التجمع الوطني في أنحاء
3: In Sydney's north this afternoon, Normanhurst, a two-car crash northbound at the on-ramp to Pennant Hills Road from the North Connects Tunnel. And at Borkham Hills, a bus breakdown, also northbound on Old Northern Road, just past Windsor Road. Meantime, in Melbourne, a crash, Tullamarine, Sharps Road at Melrose Drive, and also a building fire earlier in Collingwood has Johnson Street closed between Huddle Street and Wellington Street. Still using your personal card for business? Turn your business spend into better benefits with Visa. Contact your bank to apply for a Visa business card today. Traffic for Sydney and Melbourne from 1638 2ME Australia.
4: إربة الشتوي واليوم عن جد ومبارحة الأحد يوم كان مبارحة الشتوي بامتياز واليوم كمان الشتوي بامتياز. هيدا طقسنا اليوم بسيدني درجات الحرارة بتوصل ل 18-17 على صعيد ميلبن. يوم التنين وبداية أسبوع كتير موفقة يا رب على كل الأصعدة. منروح لعند الفنان وائل فوري، نرجع منكمل مع الفنان نصيف زيتون، عندي كمان الفنان سليم عساف. انتو بربة الموجي 1638 AM 2ME Australia.

مزعلة جاي راضية واجبر خاطرة، مزعلة اللي شايف فيها اكتر من مرة. وردة حمراء لا لا، ولا بهديها الدنيا لا بلا.

0: العودة لمتابعة مشوار درايف تايم بروجرام بداية الأسبوع وانطلاقتها. يا رب تكون كتير موفقة على كل الأصعدة. اليوم تاريخنا 22 من شهر سبتمبر أيلول. من جولتنا الغنائية والفنان سليم عساف منروح للتوقيت الصيفي. نعم التوقيت الصيفي لعام 2026-2027 في أستراليا. وأهلا وسهلا بالصيف، مع أنه اليوم درجات الحرارة كتير منخفضة. عن يوم السبت كان درجات الحرارة 36 درجة، أما مبارحة الأحد عواصف ورعد وهواء وشتي. كان درجات الحرارة مبارحة بسدني 15، اليوم أقصاها بسدني 18. أهلا وسهلا بالصيف والتوقيت الصيفي. سيتم تغيير الساعة يوميا يوم الأحد القادم المصادف بأربعة عشرة، أي بعد تقريبا أسبوع. الساعة وحدة، الساعة واحدة بس. نعم بيتم تأخير الساعة وبندخل بالتوقيت الصيفي ومنودع التوقيت الشتوي. كوينزلاند وغرب أستراليا والمقاطعة الشمالية لن يتم تغيير الساعة عندهم. لقد اقترب الصيف يا أستراليا، وأهلا وسهلا بالصيفية. فذكروا مستمعينا أنه الأحد القادم منتبدل من التوقيت الشتوي للتوقيت الصيفي لعام 26 وعام 27. بونسوار لكم من جديد، أنتوا برفتي ذات 2ME، كونوا معنا وتابعونا تتعرفوا آخر الأخبار المحلية والعالمية، وتسمعوا برامجنا المتنوعة وتسمعوا أغانيكم المفضلة. كونوا مع 1630 AM واسمعوا تابعونا أونلاين على 2ME.com.au. فيكن كمان تابعونا عبر الفيسبوك. ما بدي أنسى أذكركم بالـ2ME Gold لكل الأغاني المطولة، الأغاني الهادية والرائقة والحلوة كتير، القديمة والكلاسيكية، بتسمعوها بس من عند 2ME Gold. منروح هلا لفاصل استراحة ومنرجع تكمل سوا.
1: Good times and the greatest hits on 2ME.
2: هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك؟ عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج، فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز، ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجالية بكل أدعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
3: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
0: مع الأغاني والمنوعات الموسيقية الغير شكل ما بتسمعوا لها إلا بس تكونوا متابعين إذاعتكم الأقوى 2ME 1638 AM. فيكن كمان تسمعونا أونلاين على 2ME.com.au. بسمع الفنان عاصي حليني، وإذا دل معنا وقت قبل غرفة الأخبار بسمع الفنان هاني العمري. هون راديو 2ME 1638 AM. بونسوار.

0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ونرجع منكمل سوا مع جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5 من تابعها عبر أثير راديو 2ME 1638 AM.
1: I'm done following the rules.
2: No limits.
3: Okay.
2: Maximum usage. ME music. No boundaries. No rules.
4: What the f-
2: 2ME. No limits.
5: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
6: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
7: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
8: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فاليووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم. وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة. ثقة في كل قطرة. يارا فاليووتا.
5: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: 아나윈 리바노라마. مجددا هجومه على الدولة قاسم سلطة تساعد المشروع الإسرائيلي. هل يعيد لقاء سلام روبيو الزخمة إلى المفاوضات؟ الراعي لبنان يحتاج إلى صبر يرافق القرار والحوار والعمل لبناء دولة قادرة. واشتعلت بين الحزب والتيار. فضيحة اللحوم هزت بيروت اليوم. وتتابعونا في لبانوراما هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار LBCI، وأسعد الله مساءكم. أسبوع مليء بالمواعيد ينتظر لبنان، من الملفات الحياتية الضاغطة إلى السياسة والمفاوضات المجهولة المصير إلى لقاءات الرئيس سلام في نيويورك. وفي هذا الإطار سيأخذ ملف المفاوضات حيزا وافرا من محادثات سلام روبيو، حيث سيبدأ الطرفان التمسك بمسار التفاوض ويستعرضان الموقفين الأمريكي واللبناني من المفاوضات وما يحيط بها من عراقيل سياسية وأمنية، إضافة إلى الخطوات الواجب اتخاذها لتبديد الخلافات والاختلافات بوجهات النظر بين الأطراف المعنية من أجل المضي قدما نحو الجولة الجديدة. ولكن قبل الدخول في التفاصيل، يحق للمواطن أن يعرف ماذا يأكل في بيروت التي باتت تعتبر من أغلى المدن في المنطقة العربية. وفي هذا الإطار كشفت جولات رقابية نفذتها مصلحة المسالخ في بلدية بيروت مخالفات صحية خطيرة داخل عدد من الملاحم في العاصمة، بينها خلط بقايا اللحوم بمواد غير صالحة للاستهلاك البشري واستخدامها في تصنيع الكفتة والسجق والنقانق والبرجر واللحوم المفرومة. وشملت الجولات التي نفذت بتوجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود وبمؤازرة فوج حرس بيروت مناطق الحمراء وعائشة بكار وزاء البلاط وطريق الجديدة والبربير، كما رصدت الفرق المختصة إذابة لحوم مجمدة بطرق غير صحية ومن ثم عرضها وبيعها على أنها طازجة وبأسعار اللحوم الطازجة، إضافة إلى مخالفات في التبريد والتخزين والنظافة العامة. وأتلفت البلدية اللحوم المخالفة منعا لوصولها إلى المستهلكين، وأوقفت الملاحم المعنية عن العمل ونظمت محاضر ضبط بحق أصحابها تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص. وأكد عبود استمرار الحملات الرقابية في مختلف مناطق العاصمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يعرض سلامة الغذاء وصحة المواطنين للخطر. بعد نيويورك، يجري رئيس الحكومة نواف سلام الأسبوع الطالع سلسلة مشاورات مع عدد من المسؤولين في واشنطن، أبرزها مع رئيس الدبلوماسية الأمريكية ماركو روبيو. وكان تحدث منذ بعض الوقت الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي جدد هجومه على الدولة اللبنانية ورأى أن السلطة في لبنان تساعد المشروع الإسرائيلي بدل أن تواجهه وتقسم البلد. ودائما بحسب قاسم،
1: الأغلبية الساحقة من اللبنانيين والقوى السياسية أعلنوا أنهم ضد الاتفاق. طيب هذا مش كافي حتى ينقال زحناه على جنب؟ جربت السلطة المفاوضات المباشرة بسبع جولات، ماذا كانت النتيجة؟ يا ريت، ما بعرف إذا في تحت الصفر، تحت الصفر مش صفر بالجولات المختلفة. بيقولوا ما هو الرئيس له حق التفاوض، عم يستعمل حقه. صحيح، حق الرئيس التفاوض، ولكن لا يحق له مخالفة الدستور والطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري والتنازل عن حق لبنان وشعبه وجيشه في الدفاع عن أرضه.
0: النائب ليس حنكش كتب على إكس: لن نتخلى عن شبر واحد من الأراضي اللبنانية ولن نسمح لأحد مهما تعاظمت قوته بأن يسلبنا أي بلدة لبنانية، كما ندعم الدولة في المفاوضات التي تخوضها مع إسرائيل من أجل تحرير الأراضي اللبنانية ونزع السلاح غير الشرعي فورا وإحقاق السلام. رد التيار الوطني الحر على النائب السابق نواف الموسوي فقال إن الأخير يهوى كعادته الخطابات المبنية على الأوهام وإثارة النعرات واستفزاز اللبنانيين كافة بإطلاق الشعارات والعبارات الواهية، في الوقت الذي يسعى فيه التيار إلى لملمة الموقف اللبناني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، داعيا اللبنانيين إلى التعالي عن جراحهم فيما وصل إليه الوطن نتيجة حروب لم يختاروا الذهاب إليها. في خلال ترأسه قداسا لتكريس مذبح الطوباويين مارس فندويهي ومارليس لحويك في كاتدرائية مارجرجس المارونية في بيروت وبحضور رئيس الجمهورية، أكد البطريرك الماروني أن الدولة تحتاج لنفس طويل لبناء الوحدة الداخلية وتقريب المواقف واستعادة ثقة اللبنانيين بمؤسساتهم.
2: تبقى الدبلوماسية اللبنانية أمام اختبار تحويل التحرك الخارجي إلى نتائج ملموسة: دعم الدولة، معالجة مستقبل الجنوب وما بعد اليونيفيل، حصر السلاح، دفع المسارات التفاوضية إلى الأمام، واستعادة الدعم السياسي والاقتصادي للبنان. المطلوب وضوح في الهدف واستمرارية في العمل وإصرار على الحصول على النتيجة. ولا يقل الملف الاقتصادي والمالي وحقوق المودعين أهمية، فالإصلاح المصرفي واستعادة الحقوق لا يجوز أن يبقيا مؤجلين، وقد جرى التشديد في المحادثات الأخيرة مع صندوق النقد الدولي على حماية المودعين ضمن معالجة الخسائر. لقد انتظر الناس طويلا، ومن حقهم أن يروا إصلاحا يعيد الثقة ويحفظ الحقوق.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأكسيوس بأنه يتوقع إجراء المزيد من المباحثات مع الإيرانيين هذا الأسبوع، في وقت نقلت وسائل أعلام رسمية عن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني اليوم القول إنها احتجزت غواصة أمريكية ذاتية القيادة كانت تعمل في مضيق هرمز، وأن الغواصة كانت تقوم بمهمات تجسس. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال إن شروطنا واضحة، وأي تحرك لإعادة فتح مضيق هرمز يتوقف على تلبية هذه الشروط ولن نتراجع عنها. وأضاف على مواقع التواصل أن الحل التفاوضي وحده هو الذي يمكن أن يخرجهم من هذا المأزق، ولم نغلق يوما باب الدبلوماسية أو المفاوضات، لكننا في الوقت نفسه لا نتخلى عن حقوقنا. الحبر الأعظم يواصل زيارته لفرنسا ويرأس قداسا حاشدا في سانت لورد، والتفاصيل مع دعاء حمصي فرح.
3: ترتبط زيارة قداسة البابا لون الرابع عشر إلى لورد بصورة الإنسان المتألم، المرضى وذو الإعاقة والمهمشون، ثم ضحايا الاعتداءات الجنسية في الكنيسة. إنها نقلة من السياسة والمجال العام اللذين ميزا يومي الزيارة السابقين في باريس إلى البعد الروحي والإنساني. وعلى غرار القداس الحاشد في ساحة الكونكورد، غص مرجو مزار سيدة لورد بنحو 150 ألف شخص شاركوا في القداس الاحتفالي الذي ترأسه قداسة البابا في الهواء الطلق، كما فعل البابا بنيديكتوس السادس عشر عام 2008 ويوحنا بولس الثاني عامي 1983 و2004. وبحفاوة كبيرة عبر الفرنسيون عن ترحيبهم بالحبر الأعظم الذي اخترق صفوف الجموع المحتشدة على متن البابا موبيلي، ملقيا التحية ومباركا الحاضرين مع لفتة خاصة تجاه الأطفال قبل أن يبدأ القداس يحيط به الكرادلة والأساقفة وجوقة كبيرة من المرنمين. وشدد البابا في عظته على أن اليوم هو الوقت للتوبة وتجديد الإيمان.
4: Pas demain, qu'il faut se convertir. C'est aujourd'hui le moment favorable, le jour du salut. Dieu désire que l'homme vive, qu'il ouvre les yeux et retourne à lui. Se convertir, c'est quitter le chemin de l'errance pour s'engager sur la voie de la vie. Notre cœur a la seule joie qui ne passe pas.
3: وأكد البابا خلال لقائه بعد الظهر مع المرضى وذوي الإعاقة أنهم في قلب الكنيسة، وأطلق نداء ضد القتل الرحيم وقال إن لا شيء يمكن أن يبرر احتمال الموت المبرمج واعتباره أمرا طبيعيا. وفي اجتماع مغلق عقده صباحا مع
5: إيه in Sydney's west this afternoon. The M4, all lanes have reopened westbound towards the Blue Mountains following an earlier crash just past the Northern Road at Orchard Hills. A two-car crash affecting Normanhurst northbound from Pennant Hills Road and the exit to the North Connects Tunnel. Meantime, in Melbourne this afternoon, a broken-down vehicle, Westgate Freeway, city-bound at Millers Road, and at Pakenham, watch for a mishap, Racecourse Road northbound at the Princes Highway. A polished man opens up, asks for help and shows up, because when they do, everyone wins. Polished man, strong enough to care, end violence, donate at polishedman.com. Traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: بنرجع لمتابعة مشوار درايف تايم بروجرام ليوم الاثنين 28 من شهر سبتمبر أيلول. تحياتي لكم مستمعينا، أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM من غرفة الأخبار. تعرفنا كمان على حركة السير والطرقات، نتعرف هلا على حركة طقسنا. بسدني اليوم درجات الحرارة بتوصل ل 18-17 على الصعيد ملبن. بنسمع الشامي، الفنان الشامي بأغنية بيبي، وبنرجع منكمل مع الفنان إيهاب توفيق هون راديو 2ME 1638 AM.

0: من إذاعة 2ME أستراليا. معكم نانسي عجرم.
1: From the biggest singers.
2: ارحمني من بعدك حبيبي.
3: على 2ME أستراليا. رزا فاضي.
2: تبع القلب
1: يشتري. Only on 2ME.

0: من جولتنا الغنائية منروح لأخبارنا المحلية الأسترالية. بدي أوصل تحياتي لك المستمعين الكرام. أنتوا برفتي دعت 2ME 1638 منروح لاتهامات باحتيال يقارب 7 ملايين دولار في ملبن. نعم 7 ملايين دولار. بحسب التقارير يلي وردت لاستجهات راديو 2ME تواجه أم من 4 أطفال اتهامات تتعلق بالاستيلاء على ما يقارب 7 ملايين دولار من 3 شركات عائلية في ملبن. ومع بدء التحقيق في التعاملات المالية يزعم إنها طلبت من أحد أصحاب العمل عدم الاتصال بالشرطة. القضية قيد الإجراءات القانونية والتفاصيل والنتيجة النهائية ستحددها المحكمة. تحياتي المسائية لكم. أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. نتوجه إلى فاصل استراحة ومنرجع لأغانينا الحلوة. ما تروحوا مطرح راجعين.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل الصفو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: كثير من الإذاعات سياستنا النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل تؤدي أستراليا
4: منكن
3: ولألكن.
0: بنرجع لمتابعه مشوار درافت تايم بروجرام ليوم الاثنين 28 من شهر سبتمبر ايلول. بدي وصل تحياتي المسائيه لكل الموجودين معنا 1638 AM 2ME اوستراليا. عندي الموسيقار ملهم بركات رح يغني لنا ايام السجين. بنسمع سوا عبر اثير راديو 2ME 1638 AM.

الأغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا. هون Radio 2ME Australia.

0: بنتوقف مع بريك قصير ونرجع نكمل سوا مع جولتنا الإخبارية عبر أثير راديو 2ME لتمام الخمسة ونص.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: الرابعة بتوقيت باريس.
7: حازم حماد.
6: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. بالرغم من رفض دونالد ترامب مقترحه الأخير، إيران لا تزال تنتظر استلام الرد الأمريكي رسميا من الوسطاء. الشرطة البريطانية تعلن توقيف 5 أشخاص على خلفية حادثة أمنية قرب قاعدة جوية. وزير إسرائيلي يدعو إلى شن حرب في الضفة الغربية الفلسطينية وضم أجزاء من غزة ولبنان.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: إلى التفاصيل، ونبدأ من إيران. نقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمينية القول إن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لأي هجمات أمريكية جديدة، وذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه رفض مقترحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء القتال. وفي الوقت ذاته لا تزال إيران تصر على أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للتوصل إلى حل ينهي صراعها مع الولايات المتحدة وإسرائيل. لمزيد من التفاصيل معنا مراسلنا من طهران علي الباشا.
8: لا تراجع عن الشروط الإيرانية، ومضيق هرمز لن يفتح قبل تحقق شروط إيران التي أبلغت بها واشنطن بوضوح. هذا ما أكده وزير الخارجية الإيرانية، وأضاف أن طهران ما تزال تنتظر استلام الرد رسميا على اقتراحها من قبل الوسطاء. طهران لم تكشف تفاصيل المقترح الإيراني الجديد، لكن المسؤول الإعلامي في الفريق الإيراني المفاوض سعيد أجرلو أكد أن الخطة الجديدة مستقاة من البند 13 من مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها من قبل الرئيسين الإيراني والأمريكي بوساطة باكستانية. تصريح في حد ذاته يعني أن طهران اشترطت الإفراج عن 12 مليار دولار من أموالها المجمدة في الخارج، وتجميد العقوبات المفروضة على قطاع النفط والبتروكيماويات الإيراني، وإنهاء الحصار البحري.

0: دعت للحرس الثوري الإيراني القول أنها احتجزت غواصة أمريكية ذاتية القيادة من طراز ريموس 600 كانت تعمل في مضيق هرمز، وأن الغواصة كانت تقوم بمهام تجسس. وفي سياق آخر مرتبط بإيران، قالت الشرطة البريطانية اليوم أنها اعتقلت 5 أشخاص للاشتباه في تورطهم في جرائم تتعلق بمتفجرات قرب قاعدة جوية تستخدمها الولايات المتحدة لشن ضربات على أهداف إيرانية. وأضافت أن خبراء في إبطال القنابل من الجيش يفحصون عددا من المركبات، وأن السلطات أجلت سكانا من منازلهم ووصفت الأمر بأنه واقعة كبرى. وقالت الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء أندي بيرنام يتلقى تحديثات بشأن الواقعة. في الشأن الفلسطيني، دعا وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش اليوم إلى ضم مناطق في جنوب لبنان وقطاع غزة تخضع حاليا لسيطرة الجيش الإسرائيلي، وإلى الذهاب إلى حرب في الضفة الغربية الفلسطينية. وقال سموتريتش في بودكاست للموقع الإخباري الإسرائيلي واينات: أود أن نضم على الأقل المناطق الممتدة حتى الخط الأصفر في غزة، ونصل في لبنان إلى نهر الليطاني، لأنه إذا انتهت الحرب عند الخطوط نفسها التي بدأت منها، فما الذي سيردع العدو عن خوض الحرب مجددا؟ فما هي الترجمة السياسية لهذه التصريحات الإسرائيلية؟ يجيبنا أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة حيفا دكتور محمد يزبك، متحدثا إلى ميساء إسماعيل، لنستمع إليها.
1: أولا يعني تقسيم المكان والزمان في المسجد الأقصى، وكذلك يعني كما يفعل الآن اليوم في المسجد الإبراهيمي في الخليل، هذا المسجد اليوم في هذه الأيام يمنع الفلسطينيين الدخول إليه بحجة أن هنالك أعياد يهودية، ولذلك في تقسيم زماني ومكاني في الحرم الإبراهيمي في الخليل، وهذا ما يسعون لفعله كذلك في الأقصى المسجد الأقصى. ومن الناحية الأكبر هي إعادة الاستيطان إلى قطاع غزة، ويعني الاستيطان يكون هدفه هذه المرة لتهجير سكان قطاع غزة إذا أمكن ذلك. والأهم هو بالنسبة لأهالي لبنان وسوريا أن هذه المناطق على ما يبدو سيكون من الصعب جدا في المفاوضات أو أي مفاوضات يعني الضغط لانسحاب القوات الإسرائيلية من تلك المناطق في لبنان وفي سوريا. والخطة الإسرائيلية هي ضم هذه المناطق وإقامة مستوطنات في هذه المناطق اللبنانية والسورية.
0: من جهة ثانية، قضت المدعية العامة الإسرائيلية اليوم بتأجيل الموعد النهائي لتقديم عروض البناء الخاصة بمشروع إيوان الاستيطاني المثير للجدل، والذي من شأنه فصل شمال الضفة الغربية الفلسطينية عن جنوبها لما بعد الانتخابات. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
2: On Sydney's Lower North Shore at North Sydney, a broken down vehicle northbound on the Warringah Freeway off-ramp to Falcon Street. Norman Hurst, a breakdown as well on Pennant Hills Road reported southbound at Hinnamoa Avenue. Meantime in Melbourne, emergency roadworks affecting Cheltenham Centre Dandenong Road near the Nepean Highway. Only one lane open both ways. Use Lower Dandenong Road instead. Jack's Tyres and Auto have huge drive-away deals this month on selected premium brands. Search Jack's today to find out more. Jack's Tyres and Auto, peace of mind driving. That's traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: العودة إلى متابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين الكرام، أنتوا برفة إذاعة 2ME 1638 AM. بدي وصل تحياتي كمان لكل اللي عم يتابعونا على 2ME.com.au. يوم التنين اليوم، أمسية التنين 28 من شهر سبتمبر أيلول. طقسنا بسدني اليوم بتوصل درجات الحرارة أقصاها على 18-17 على صعيد ملبن. من جولتنا الإخبارية وحركة السير والطرقات وحركة طقسنا أيضا، تعرفنا على كل الأخبار سوا عبر أثير راديو 2ME. منروح هلأ تنسمع أغاني حلوة، منبلش مع الفنان جوزيف عطية، وعندي كمان الفنان أنور الأمير.

0: بدي اقول له ليش لا منه غلط ابدا عم حنله. هاي دي عنوان الاغنيه استمعنا لها عبر اثير راديو 2ME للفنان انور الامير. تحياتي المسائيه لكم انتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. اغلبيه الاستراليين يريدون تقليل عدد المهاجرين القادمين الى استراليا, تقليل الهجره الاميجريشن. احدث استطلاعات الراي بحسب التقرير يلي ورد استديوهات راديو 2ME بين انه 66% من الاستراليين يريدون استقبال اعداد اقل من المهاجرين, يعني تقليل الهجره. 28% يريدون ابقاء نظام استقبال المهاجرين كما هو بنفس العدد. 66% يعتقدون انه الهجره لها فوائد واضرار في الوقت نفسه في استراليا. بونسوار لكم من جديد, انتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. من اغانينا واخبارنا المحليه الاستراليه متوجهه لفاصل استراحه. 2ME News as it breaks. وتمكين المغتربين بالانتخاب النواب. No one, but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free. كنت فخورا جدا. كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة. فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة, لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة, كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنا أوف مارك ستريت, 9897-2222 خلف الكي اف سي.
5: انتوا معنا ونحن معكم عبر 1638 AM.
0: أغنية كتير حلوة للفنان فارس كرم. بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين. أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. أمسية التنين تاريخنا اليوم 28 من شهر سبتمبر أيلول. وهابي بيرثداي وعقبال 120 سنة يا رب لكل اللي عم يحتفلوا بأعياد ميلادن لهالتاريخ. عيدا 28 من شهر 9. بسمع هلا الفنان فارس كرم عبر أثير راديو 2ME أستراليا 1638 AM.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية؟ أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. energy safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكله ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897222 خلف KFC.
7: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
8: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من MTV وMFM، أهلا بكم. لا جديد في مواقف حزب الله من مسار المفاوضات ومعارضته اتفاق الإطار واعتباره تنازلا عن أوراق قوة لبنان، لكن اللافت في كلمة قاسم بذكرى عامين على اغتيال السيد نصر الله تهديده بسقوط العيش المشترك واتفاق الطائف. في هذه الأثناء أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الحزب سيحاول إشعال الجبهة الشمالية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن المؤسسة الأمنية تقدر أن حزب الله قد يحاول تصعيد الأوضاع على الجبهة مع إسرائيل في المستقبل القريب. وفي سياق آخر، نقل موقع أكسيوس عن مصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زار أبو ظبي الأحد والتقى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. البداية من عدة ملفات مرتقبة تؤخر رسم المشهد السياسي الكامل، وفي الأثناء موعد فاتيكاني رفيع المستوى للسفير كرم. تقرير مريان زوين.
1: قبل عامين كان اللبنانيون ينتظرون خطابا من هذا النوع.
2: البعض قد يظن أن زوال إسرائيل هو مصلحة فلسطينية، هو مصلحة العالم الإسلامي كله.
1: ينتظرون قرارا يتخطى في كثير من الأحيان دولتهم ومؤسساتهم. اغتيل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في 27 أيلول 2024، وتبدلت بعده معادلات كثيرة في لبنان والمنطقة وكشفت الحقائق. وبعد عامين يقول لبنان الرسمي أن المعادلة أصبحت مختلفة.
3: لا أحد يتحدث باسم لبنان ولا أحد يفاوض عنه،
1: لكن بين امتلاك القرار واستخدامه يبدو لبنان اليوم أيضا في حالة انتظار. أول ما ينتظره داخلي، كيف ستتعامل الدولة اللبنانية وتحديدا جيشها اللبناني مع مخازن ومواقع حزب الله؟ متى تصبح أمام اختبار التنفيذ الفعلي لحصرية السلاح؟ وخارجيا لائحة الانتظار أطول. جولة جديدة مرتقبة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، وبحسب معلومات MTV يرتقب هذا الأسبوع موعد فاتيكاني رفيع المستوى للسفير سيمون كرم في روما في سياق متابعة زيارة رئيس الجمهورية إلى الفاتيكان، كما في ملف المفاوضات الذي يتولاه كرم. لكن في إسرائيل أيضا موعد منتظر قد يبدل كل شيء. انتخابات في 27 تشرين الأول وخارطة سياسية قد تكون جديدة ستحدد معها هوية من يفاوض لبنان وكيف في المرحلة المقبلة. أما في الجنوب فالساعة أيضا تدق، الغارات الإسرائيلية مستمرة، حزب الله يواصل عناده، وفي 31 كانون الأول تنهي اليونيفيل عملياتها قبل انسحابها تدريجي خلال 2027. في واشنطن يسعى وزير الخارجية اللبنانية إلى ضمان ما بعد اليونيفيل، فيما تراقب المنطقة أيضا مسار العلاقة الأمريكية الإيرانية وانعكاساته عليها. نعم، بعد عامين على رحيل خاطف القرار استعاد لبنان هامشا من حرية حركته، لكنه لا يزال في حالة انتظار. وحتى اللحظة لم يتبين أن لبنان الرسمي جاهز لاستخدام المساحة التي أصبحت في يده، بل إنه يفضل انتظار اكتمال المشهد بدل المبادرة إلى رسمه.
0: قاسم في ذكرى نصر الله وصفي الدين يهدد بسقوط العيش المشترك ويوجه رسالة إلى رئيس الجمهورية. تقرير حسان الرفاعي.
4: في الذكرى الثانية لاغتيال الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله، أكد الأمين العام نعيم قاسم مواقفهم الرافضة لتسليم السلاح، مشددا على أن عهدهم هو القتال والوفاء لمن قاتلوا، معتبرا أن اتفاق الإطار هو تنازل عن كل أوراق قوة لبنان.
5: السلطة تساعد المشروع الإسرائيلي الأمريكي بدل أن تواجهه.
4: أما الحوار ورئيس الجمهورية فنالوا حصة من مواقف قاسم.
5: حق الرئيس التفاوض، ولكن لا يحق له مخالفة الدستور والطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري والتنازل عن حق لبنان وشعبه وجيشه في الدفاع عن أرضه والتنازل عن مقاضاة المحتل. نحن نريد الرئيس أن يكون حكما وجامعا حاضرون للحوار، ولكن كيف نحاور من حكم على المقاومة وشعبها بأنهم خارجون عن القانون؟
4: قاسم رأى أن الاستسلام لإسرائيل يعني مستوطنات في جنوب لبنان.
5: الاستسلام للعدو الإسرائيلي يعني انتهاء لبنان العيش المشترك لصالح المستوطنات الإسرائيلية والتوطين والوصاية الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي وخطوة على طريق إسرائيل الكبرى في المنطقة. كل الضغط اليوم على لبنان من أجل أن ينجز ما عجزت عنه إسرائيل لمدة سنتين. لاحظوا شو بيطلبوا هن، على الجيش اللبناني أن ينزع السلاح. طب ما صاركم أنتوا سنتين عم تحاولوا تنزعوا السلاح، ما قدرتوا تنزعوا السلاح، بالتالي الطلب من الجيش اللبناني أن يكون أداة لديكم، هيدي طويلة على رقبتكم، هذا الجيش جيش وطني.
4: أما الميدان ولا سيما علي الطاهر، فخرج الأمين العام بموقف حزبه مما جرى.
5: في علي الطاهر الصمود 3 أشهر، لكن ليست المحافظة على المكان هي الأساس أو هو العمل الذي نقوم به. المقاومة تواجه من خلال أمرين أساسيين، الأول أن تواجه في المكان والزمان إلى الحد الممكن، ثانيا أن تمنع العدو من الاستقرار وتثبيت الاحتلال.
4: قاسم ختم كلمته بتوجيه التحية إلى إيران وحركة أنصار الله.
0: في جديد المال الأسود، تحالف درع الأمريكيتين يحاصر 24 عصابة في 15 دولة ويدقق في صلاتها بحزب الله. تقرير مجدولين اللحم.
6: بوقت كل السلطة القضائية والمالية بلبنان مناويين يتحركوا لمحاكمة أفراد معاقبين دوليا لتسهيلهم الجريمة وتمويل حزب الله بمال أسود، نجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجمع 15 حكومة بأمريكا اللاتينية تحت عنوان الدفاع عن سيادة نصف الكرة الغربية. أعلنوا نيتهم اتخاذ إجراءات بتشمل تجميد الأصول وقيود الهجرة والتأشيرات والمسؤولية الجنائية وفق الالتزامات القانونية لكل دولة، وذلك ل 24 كارتل، منها 5 مافيات محددة مرتبطة بمجرمين دوليين بينتموا لحزب الله. بكارتيل المخدرات سينالوا لوثائق الخزانة الأمريكية بال 2019 صلته بعصابة لا أوفيسينا الكولومبية، وهي عصابة بتستخدم شبكة قاسم شمس لغسل الأموال، شبكة بتنقل عشرات ملايين دولارات شهريا لتجار مخدرات بينهم أيمن سعيد جمعة، وبتسهل حركة الأموال لحزب الله. ننتقل لكارتيل الشمس، كارتيل دولوسوليس، وعلاقته بحزب الله واضحة عبر النائب الفنزويلي السابق عادل الزبايار، وموثقة بشكوى جنائية أمريكية بتتناول تجنيد عناصر من حزب الله وحماس وتسلم طائرة شحن لبنانية محملة بأسلحة بين قاذفات RPG وبنادق AK-103 وبنادق قنص. ننتقل للوز زيتاس، المعروف اليوم أمريكيا بكارتال الشمال الشرقي، اللي بيغسل أموال مخدراته بما يفيد حزب الله عبر شبكة أيمن سعيد جمعة وعلي محمد صالح، وبالبرازيل سلاح مقابل حماية داخل السجون. وتقارير نشرت عام 2014 نقلا عن وثائق للشرطة الفيدرالية بتتحدث عن مهربين لبنانيين مرتبطين بحزب الله سهلوا حصول عصابة PCC على أسلحة مقابل حماية سجناء لبنانيين وأساعدوها ببيع متفجرات مسروقة. بالمجموعة الخامسة، علاقة حزب الله بالقيادة الحمراء كوماندو فيرميلو، في علاقة وثيقة كذلك لدرجة اتهمت فيها وزيرة الأمن الأرجنتينية عام 2024 حسين أحمد كركي مسؤول عمليات حزب الله بأمريكا اللاتينية بتجنيد مقاتلين لعمليات إرهابية. كل ذلك لمحة عامة، أما عشرات الأفراد اللبنانيين المتورطين بهالكارتلات الخمسة حاميتهم شبكات حزب الله السياسية سارحين بلبنان وعدم تطبيق القانون رعيهم.
0: ميدانيا، شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم غارات عنيفة طالت مناطق واسعة في الجنوب، أبرزها في وادي زبقين وأطراف بلدة حديتا والمنطقة الواقعة بين تبنين وحاريس. من التطورات الميدانية إلى التربية، فهل تتآمر الوزارة على المدارس الرسمية في بعض المناطق المحددة؟ تقرير زينب سيل شمعون.
7: ثانوية الحدث ملك بلدية بعبدة نقلت إلى كفرشيمة رغم عدم مطالبة البلدية بالأجار. ثانوية الأخطل الصغير أقفلت وتم دمجها بثانوية جديد الرسمية وتحولت إلى مركز إيواء، وغيرها وغيرها من المدارس. واليوم إجا دور الفرع الثانوي لثانوية حصارات. مسلسل إقفال المدارس الرسمية أو دمجة مستمر بجبل لبنان. الجواب عند وزارة التربية أنه عدد الطلاب المسجلين منخفض، ولكن هل هذا هو الحل بوقت يمر المواطن اللبناني بأصعب أزمة اقتصادية؟ خلينا نشوف. مبنى ثانوية اصطفين جوان عاصي ببلدة حصارات هي هبة للدولة اللبنانية، يعني ما في بدل أجار، والهدف من تقدمة هذه الأرض هو بقاء أهالي هذه البلدة وجوارها بأرضهم. إنما وزيرة التربية ريما كرامي أخذت قرار إقفال الفرع الثانوي ونقله إلى جبيل.
8: هالمدرسة اليوم بثلاث صفوف ثانوية بدها تتسكر، فيهم ما يقارب 40 طالب، 40 تلميذ. إنه نتعامل معهم كعدد، هو مش عدد، هودي مشاريع للمستقبل.
9: نحن إذا ضمينا الحلقة الثالثة المتوسط للثانوية، نحن منحافظ على مدرستنا بكامل حلقاتها.
10: أنا مش قادرة أخذ أولادي أعلمهم برا، هذا من الآخر.
7: إقفال المدارس والمستشفيات بالريف يعني تهجير مقنع، وهذا ما يخشاه الأهالي المصرين على البقاء بأرضهم.
11: بهذا المطرح بالذات هذا لا يسمى هدر ولا يسمى ما بعرف انفاق زائد، قد ما بينسمى اهتمام بأولادنا يلي عن جد هن بحاجة أنه يتعلموا ويكونوا مطرح قريب من بيوتهم.
12: حصارات هي الرافد الأول للجيش اللبناني والقوى الأمنية. دولة ما بتكفيها بتسكير مدرسة.
13: نفس الوزيرة يلي كانت مصرة على إقامة تقديم التيرمينال هي نفس الوزيرة يلي اليوم عم بتسكر ثانوية بأكملها.
14: مدرسة نحن عم نخرجها للمستقبل، يعني ما بنقبل تتسكر.
7: النائب إدغار ترابلسي مقرر لجنة التربية بالبرلمان قال للإم تي في إن ما تقوم به الوزارة هو مؤامرة على المدرسة الرسمية بالمناطق المسيحية، ويوم الأربعاء سيصدر موقف من البرلمان بخصوص إخفاقات الوزارة، كما سيتم استجواب الوزيرة. هل ستتراجع الوزيرة بعد رفض الأهالي؟ وما كان من الأفضل أن تزور البلدات وتسأل الأهالي رأيهم قبل أخذ القرارات من الطوابق العليا؟
0: تتابعون بعد الإعلان فوز لليمين المتطرف.

0: checking in again on Sydney traffic. Parramatta, Victoria Road at Gore Street. Two of three city-bound lanes taken up with a triple vehicle accident. At Reevesby, the M5 near Queen Street. Eastbound traffic affected with a broken down car. Meantime, in Melbourne, a crash at Broadmeadows Camp Road east of Pascoe Vale Road. Delays in both directions. And emergency roadworks at Cheltenham Centre Dandenong Road near the Nepean Highway. Pacific Smiles Dental is here for the whole family these school holidays. Open early, late and on weekends. It only takes 2 minutes to book online at pacificsmilesdental.com.au. That's traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: من جولة أخبار الساعة 6 نرجع لسجهة الهواء نكمل مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم لأمسية التنين. كنت بدي أقول عن طفي صغيري أمسية الثلاثة. شفتوا قداش مستعجلي؟ ما بعرف ليه هالاستعجال هيدا كله. لا تسرع فالموت أسرع. 28 من شهر سبتمبر أيلول أمسية التنين. بدي وصل تحياتي لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام 2ME أستراليا. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، وصلت درجات الحرارة أقصاها 18 على الصعيد، ميلبن أقصاها 17. نروح لعند الفنان عمرو دياب ونرجع نكمل سوا مع الفنانة نجوى كرم هون راديو 2ME 1638 أيام.

معاكم مستمعينا انتم بيرفكي فيك 2ME1638 ماكدونالدز. ماكدونالدز تدخل عالم الذكاء الاصطناعي في أستراليا. بدأت ماكدونالدز أستراليا تجربة نظام ذكاء اصطناعي لاستقبال طلبات درايف ثرو في أحد فروعها بمنطقة سكوفيلد بسيدني، وتأتي الخطوة بعد تجارب مشابهة بدأت لدى هانجري جاكس والكي اف سي في بعض فروع بأستراليا. التجربة تهدف إلى استخدام التقنية للمساعدة في استقبال الطلبات وتسهيل عملية الطلب. حرام على الإنسان، الواحد بيكون مبسوط بحاله أنه عنده شغل، انه اليوم بده يروح على شغله، بفيق الصبح بكير بيحضر حاله تيروح على شغله. ولكن هلا في عالم الذكاء الاصطناعي صار كله تقريبا مش موجود. ايه الانسان عم يحاولوا قد ما فيهم يشيلوه من الطريق. الذكاء الاصطناعي بده اكيد ما بعرف هاتوا بده يكون in control of us، نحنا بده يكون هيك متولي علينا، هيك أنا حاسي. هذا الذكاء الاصطناعي إذا بدك تتصل بالدكتور حتى تاخذ موعد، ما بقى تعرف إذا كنت عم تحكي مع normal human being ولا recorder الصناعي. الذكاء الاصطناعي نعم، وإذا بدك تاخذ هلا طلبية من ماكدونالدز أو من كي اف سي أو من هانجري جاكس، كون أكيد أنك عم تاخذها مش من نوم اللي هي من بين، لا عم تاخدها من خلال الذكاء الاصطناعي. لهون وصلنا. الفنان حسين الديك رح يغني لنا ركوة قهوة، وعن جد ما بدها ركوة، بدها طنجرة، ولا لكم بدها برميل قهوة تالواحد يقدر هيك يركز على اللي عم يصير داير منداره. انه ما بعرف في اشياء هيك عم تصير، بتقول امتين استراليا كانت بهالطريقة. شي غريب عجيب ايام اللي عم نوصلها، تنجينا يا رب منها. بدها ركوة قهوة، انا ايمي اعمل طنجرة. بونسوار.

بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ومنتابع سوا جولتنا الإخبارية لتمام الستي ونص بس عبر أثير راديو 2ME. Your attention please. 2ME cutting out the hottest hits in winter.

0: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
1: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
2: Australia News.
3: ABC News. Tweong Fitzpatrick with the top stories. The Prime Minister has acknowledged some Australians are doing it tough ahead of an expected interest rate hike tomorrow. The Reserve Bank is widely tipped to increase the cash rate from 4.35% to 4.6%, pushing it to its highest level since 2011. Anthony Albanese says global inflation is still influencing the Australian economy. A former friend of Beau Lemaire Condon has told a jury that 9 months before the alleged murders of a Sydney couple, he told her if he killed someone, he would put their belongings in a dumpster and leave the body in bushland. Georgia Cook is giving evidence in Mr. Lemaire Condon's double murder trial and says the conversation in late May 2023 left her really scared and felt surreal. Mr. Lemaire Condon, a former senior constable, has pleaded not guilty to 2 counts of murder and one of aggravated break and enter. The 31-year-old is accused of shooting Jesse Baird and his new boyfriend Luke Davies with his police service pistol at Mr. Baird's Paddington home in Sydney's East in February 2024. And US President Donald Trump says he's having dinner with the CEO of Anthropic after the tech boss warned that AI could soon take over the entire internet. But Mr. Trump is refusing to put safeguards into place and insists America must remain ahead of China in the technological arms race. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
4: حديث الأخبار من فرانس بانكات وعليكم العناوين. البابا ليون 14 يصل إلى مدينة ماس في المحطة الأخيرة من زيارته لفرنسا، والإليزي يعلن مشاركة ماكرون في قداس البابا ومراسم مغادرته. فوز تاريخي لليمين المتطرف في مجلس الشيوخ قبل نحو 6 أشهر فقط على الانتخابات الرئاسية. والحوثيون يؤكدون شن الرياض ضربات على تعز أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات. ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يصل إلى واشنطن لإجراء محادثات مع روبيو حول العلاقات الثنائية.

0: فانكاتر إلى مس. طارق الخاعي أهلا بك. طارق وصل البابا، نعود معك عن أهم محطات اليوم، البرنامج، النقاط الأساسية والأسباب وراء اختيار هذه المدينة.
1: بالفعل عزيزة، وصل البابا إذن إلى هنا، إلى مدينة ماتش وإلى هذا المركز الذي نتواجد فيه، مركز هوبر شومان، ليبدأ بذلك هذا النهار الطويل والأخير من زيارته لفرنسا التي امتدت على 4 أيام. نهار طويل يمتزج فيه الدين بالسياسة، بدءا من خلال هذا اللقاء الأول، حيث يجمع ما بين البابا وممثلين عن الأديان السماوية الثلاث، إضافة إلى البوذية، حيث من المفترض أن يتم تركيز على مسائل ما يوحد من خلال دين لنبذ العنف والتفرقة والانقسام. بعدها عند الساعة 11 سيكون هناك لقاء سياسي، هذه المرة يجمع ما بين البابا والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إضافة إلى عدد من رؤساء الدول والحكومات الأوروبية. وعلى عكس ما كان متوقعا، حيث كنا نتوقع مشاركة أسماء رفيعة من قياديي ورؤساء الاتحاد، الدول المضوية ضمن الاتحاد الأوروبي، إلا أن هذا الحضور والمشاركة الأوروبية ستكون مقتصرة على بعض الدول كأمير البهدو من موناكو، دوك لوكسمبورغ، أو حتى رئيس وزراء لوكسمبورغ. سيكون إيمانويل ماكرون باستقبال هؤلاء بعد حوالي النصف ساعة من الآن. إيمانويل ماكرون يصل بعد حوالي الثلث ساعة إلى هنا ويقوم باستقبال كل هؤلاء. أما زيارة البابا فتستمر، حيث سيتمكن من لقاء المؤمنين هنا في مدينة ماس، يتجول عبر البابا موبيلي قبل أن يحتفل بالقداس الإلهي عند الساعة 4 من بعد الظهر في كاتدرائية سانت إتيان، من أفخم الكاتدرائيات وأجملها هنا في هذه المنطقة، منطقة الموزيل، التي لم يتم اختيارها بشكل ربما مفاجئ، هو خيار للبابا شخصيا. كان بإمكانه اختيار أي مدينة أخرى إضافة إلى باريس ولورد، ولكن تم اختيار هذه المدينة بالتحديد ماس لما تتسم به من رمزية، خاصة فيما يتعلق بمسائل الحرب والسلام. هذه المنطقة، منطقة الموزيل ومدينة ماس، شهدت ربما وتجسد شدة الصراعات والحروب التي تخللت العلاقات الألمانية الفرنسية بدءا من عام 1870 ومرورا بالحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية. هذه المنطقة تم احتلالها من قبل الألمان لتعود فرنسية، لتصبح مجددا ألمانية ولتعود فرنسية. نقطة أخرى مهمة، وجود هوبر شومان الذي عاش في هذه المنطقة وتوفي فيها، وحيث أقيمت جنازة هوبر شومان في كنيسة كاتدرائية حيث يحتفل البابا بالقداس اليوم. هوبر شومان هو من مؤسسي الاتحاد الأوروبي، والذي أظهر بأنه يمكن أن تكون هناك مصالحة ما بين الأعداء، أعداء الماضي، وأعني بذلك فرنسا وألمانيا، حيث ساهم بتأسيس الاتحاد الأوروبي وساهم بإحلال السلام ما بين أعداء الماضي. ومن هنا هذه الرسالة التي وجهها أيضا البابا من خلال هذا وجوده هنا، رسالة للعالم للقول بأنه يجب الوصول إلى السلام، نبذ الحرب، خاصة في ظل كل هذه الحروب المستمرة بدءا من أوكرانيا على الأراضي الأوروبية ومرورا بالوضع في الشرق الأوسط.
0: شكرا جزيلا لك طارق القاعي، موفد فرانس 24 إلى مس. حقق حزب التجمع الوطني الذي يمثل أقصى اليمين في فرنسا مكاسب غير مسبوقة في انتخابات مجلس الشيوخ، حصل مع حلفائه مجتمعين على 14 مقعدا، مما يعزز تمثيلهم في الغرفة العليا للبرلمان قبيل 6 أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية. انتصار تاريخي كما قالت مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف ومرشحته للرئاسة. في المقابل حصل حزب فرنسا الأبية الذي يمثل أقصى اليسار، حصل على أول مقعد له في مجلس الشيوخ.
2: لأول مرة في تاريخ الحزب، التجمع الوطني يتمكن من تشكيل مجموعة في مجلس الشيوخ الفرنسي. نتائج انتخابات التجديد النصفي أسفرت عن تجاوز الحزب وحليفه اتحاد اليمين من أجل الجمهورية الذي يتزعمه إيريك سيوتي العتبة اللازمة والمحددة بعشرة منتخبين. انتصار تاريخي لمارين لوبان وفرصة لمد اليد إلى الجمهوريين بالنسبة لرئيس الحزب جوردان باردلا.

0: أتمنى أن نتمكن خلال الأشهر المقبلة من مد اليد إلى الوطنيين الصادقين في حزب الجمهوريين للعمل إلى جانبنا، وذلك في حال انتهى الأمر ببرونو غوتايو بالانسحاب لصالح إدوار فيليب.
1: عرض لا يغري رئيس كتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ ماتيو دارنو.
2: لن يكون هناك أي اختراق لصفوفنا، أفكارنا واضحة.
1: قبل 7 أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، هذه النتيجة ستتيح للتجمع الوطني إمكانات وموارد مالية أكبر، ما يثير قلق اليسار.
3: ما يقلقنا هو أن التجمع الوطني من خلال حضوره قد يدفع الجمهوريين وربما الوسطيين أيضا نحو مواقف لا تتوافق مع القيم التي ننتظرها من الجمهورية.
1: هذه الانتخابات أتاحت أيضاً لحزب فرنسا الأبية الدخول إلى قصر لوكسمبورغ للمرة الأولى بفضل جابرييل أمار الذي انتخب عن منطقة الرون.
4: اتهم الحوثيون السعودية بشن ضربات على تعز أوقعت العشرات بين قصير وجريح في منطقة خاضعة لسيطرتهم. وكان الحوثيون شنوا في وقت سابق هجومين على السعودية واستهدفوا الرياض ومدينة خميس مشيط الواقعة في جنوب غرب المملكة والتي تضم قاعدة جوية مهمة.
5: دراجات نارية لاحظ المواطنين.
6: حصيلة ثقيلة بين قتيل وجريح جراء ضربة استهدفت سوقا شعبية في محيط تعز جنوب غربي اليمن. الحوثيون حملوا السعودية مسؤولية الغارة.
7: اتجه تشكيل حربي سعودي من نوع F-15 من قاعدة خميس مشيط باتجاه محافظة تعز وشن غارتين على سوق تعز في مفرق ماوية، مرتكبا جريمة نكراء بحق المدنيين.
6: لكن جهة تابعة للجيش اليمني قالت إنها من نفذت ضربات شرق تعز.
8: الطيران الحربي لقواتنا المسلحة يستهدف معسكرا وعربات لميليشيا الحوثي في مفرق ماوية شرق تعز.
6: التصعيد في اليمن على أشده. المتحدث باسم الحوثيين اتهم السعودية بشن 27 غارة خلال 24 ساعة استهدفت جسورا وطرقا بمقاتلات F-15 وتايفون. وفي محافظة حجة أعلن الحوثيون إسقاط طائرة استطلاع سعودية. على الجانب الآخر حذرت القوات الحكومية اليمنية من استخدام الحوثيين لأسلحة إيرانية معدلة.
7: رصدت القوات المسلحة مؤخرا استخدام ميليشيا الحوثي الإرهابية أسلحة دفاع جوي إيرانية ذات تقنيات وتكتيكات مبتكرة، تم توجيهها ضد عدد من الطائرات المدنية وتحويلها إلى صواريخ جوالة تنطلق من محافظة الحديدة باتجاه المسارات الجوية الدولية جنوب البحر الأحمر.
6: تواصل السعودية دعمها للجيش اليمني وحلفائه. قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن استقبل في الرياض طارق صالح أحد أبرز القادة العسكريين المناهضين للحوثيين. وميدانيا تتعرض المملكة لهجمات حوثية بشكل شبه يومي أو تعلن اعتراضها. مدارس الرياض اعتمدت التعليم عن بعد لمدة أسبوع.
4: قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وصل إلى واشنطن لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو.

0: حضرة جنابك للفنانة سارية السواس. بدي وصل تحياتي المسائية لكم انتو برفتي ذات 2 AM 1638 AM وحضرة جناب مكتب الضريبي الأسترالي. مليارات الدولارات ضرائب غير مدفوعة بحسب الأحصائيات. ميلبن تم زيارة 25 مطعم ومقهى بشكل مفاجئ، الهدف هو التهرب الضريبي، حقوق العاملين، البحث عن موظفين يعملون كاش، مراجعة قوانين العمل. ايه 25 محل مطعم ومقهى، هيدو اكيد طبوا عليهم. حضرت جنابهم من مكتب الضريبي الأسترالي. تحياتي لكم انتو برفتي ذات 2 AM 1638 AM. بنروح لفاصل استراحة وبنرجع لأغانينا.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
0: العودة لمتابعة مشوار Drive Time Program أمسية الاثنين 28 من شهر سبتمبر أيلول. أنتوا برفتي ذات 2 AM 1638 AM. عندي مجموعة من الأغاني الحلوة رح نبلشها جولتنا الغنائية الأولى مع الفنانة نانسي عجرم. رح نسمع كمان خلال هالساعة الفنان توني كيوان، كمان عنا الفنانة نجاح سلام، وعندي كمان الفنانة نوال الزغبي. أغاني وموسيقى غير شكل تستمعوا لها بس لما بتكونوا متابعين إذا عندكم الأقوى 2ME. بدي وصل تحياتي المسائية كمان لكل اللي عم يسمعونا عبر الانترنت على 2ME.com.au. منروح هلأ لأغانينا. بونسوار.

0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ومنكمل سوا مع جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 7 هون راديو 2ME مساء النور.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
8: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن. I love 2ME.

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: العاشرة والنصف على الشاشة العربية.

0: حياكم الله، هذا محمد عثمان يحييكم في نشرة الثامنة بتوقيت غرينتش، الحادية عشر بتوقيت الرياض، وهذه عناوينها. ضغوط على إيران لتقديم تنازلات نووية وإحياء المحادثات. ترامب يؤكد أنها لن تمتلك سلاحا نوويا ويلمح لعودة الضربات. في اليمن القوات المسلحة تستهدف مواقع الحوثيين في المخا وتؤكد أنها مستمرة في الحد من قدرات الميليشيا على استهداف المدنيين.
1: ولا يتدخل في الشؤون الداخلية للدول.
0: الجيش السوداني يؤكد أنه لا يتدخل في الشؤون الداخلية للدول ويفند اتهامات إثيوبيا بشأن دعم المعارضة. بعد حادثة قاعدة فيرفورد الجوية، بريطانيا ترفع مستوى التهديد الأمني بقاعدة لاكهيث وتحقق في تورط إيراني. وفي ملفاتنا الخاصة، حظر الطيران الإيراني يشعل الأجواء في بغداد، فبين البحث عن استثناءات وبين المواجهة مع حلفاء إيران العربية تكشف ما يدور في الكواليس. بين واشنطن وطهران ما يزال التصعيد مستمرا، ففي واشنطن كثرت الأحاديث عن احتمالية توجيه ضربة جديدة لإيران، خيار أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ما زال حاضرا وبقوة على طاولة الاحتمالات. فالرئيس الأمريكي خرج وأقر بأنه يفكر دائما في استئناف الضربات على إيران. ترامب لم ينكر رغبة طهران في التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن القيادات في طهران تصر على ذلك وبإلحاح، لكنه أكد أن الصفقة لم تلبي رغباته، ليبقى الرئيس الأمريكي ليبقي الباب مفتوحا أمام كل الاحتمالات. أما طهران وبعد رفض ترامب المقترح الإيراني، خرجت الخلافات داخل القيادات الإيرانية إلى العلن مرة أخرى، هذه المرة على لسان برلماني إيراني أكد في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية أن الرفض الأمريكي جاء لعدم أهمية أحاديث عراقجي وبزشكيان. أما في العراق، تعقد الرئاسات الأربع مساء اليوم اجتماعا لبحث العقوبات الأمريكية على قطاع الطيران الإيراني، وذلك بعد أن تقدمت بغداد بالتماس إلى واشنطن تطالب فيه بإعفائها من العقوبات لأغراض اعتبرتها إنسانية. أما في السودان، وبعد الادعاءات الأثيوبية بضلوع كل من القاهرة والخرطوم في تأجيج الصراع مع جبهة تحرير تيغراي، فند المتحدث باسم الجيش السوداني هذه الادعاءات مؤكدا أن السودان لا يتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، واتهم أديس أبابا بدعم قوات الدعم السريع والسماح لها كذلك باستخدام أراضيها في شن هجمات على المدنيين السودانيين. أهلا بكم دائما. They have to fix it.

0: نبدأ النشرة من تطورات الصراع الأمريكي الإيراني. وفي أحدث تصريحاته بشأن تطورات الصراع، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستنتصر في حربها مع إيران عبر الضغط الاقتصادي والعمل العسكري معا، مؤكدا أن أمريكا ستفوز بالحرب قريبا جدا. الرئيس الأمريكي أعاد التأكيد كذلك على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، كما جدد التأكيد على أن أسعار النفط ستنخفض بمجرد انتهاء الحرب. شدد ترامب على أن قرار العودة للضربات العسكرية هو خيار ما يزال مطروحا.
1: I think what's going to happen is we're going to win this war very soon, and as soon as we win it, it's going to go, the oil will go down, way down to what it was before the war. And the key is Iran will not have a nuclear weapon. That's the key to the whole thing.
2: Do you think we're going to win this war through this economic warfare that the Treasury Department is waging, or strikes?
1: I think both. I think we'll win it both ways. We've already won it really through from a military standpoint, but that doesn't mean we've stopped that. But we're certainly winning it very big.
0: وردا على تصريحات ترامب، جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تأكيده في مقابلة مع شبكة NBC نيوز أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% يجري لأغراض سلمية، وضمن التزامات إيران بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وضاف كذلك أنها بددت أي مخاوف متعلقة ببرنامجها النووي، مشددا على أن العمل العسكري ليس حلا.
3: Whether this is
4: 60% enrichment is not illegal.
3: No, but is it for peaceful purposes, though? Is it for people? Is it, I'm not talking about legal or illegal. I'm talking about for peaceful purposes when it's 20 times the amount of enriched uranium needed for electricity.
4: No, it is. It is for peaceful purposes. And we have answered this question. Yeah, we have removed any concern in our past negotiations. If there is still such a question, there is why they bombed us. Are they allowed to bomb anything that they think is illegal, or there is no justification for that? War is not a solution. That was a subject for negotiation, and we did it in the past. We have enriched uranium up to 60% for peaceful purposes, and it is within our commitment in the NPT. We have not violated NPT. Okay, there are questions. We answered that question in the past during the negotiations, and we can do it again. There is no need for military operation.
0: هذا وذكرت مصادر لوول ستريت جورنال أن الوسطاء يسابقون الوقت ويضغطون على إيران لتقديم تنازلات ومنع الذهاب لحرب شاملة. أضافت المصادر أن احتمالات التهدئة بين أمريكا وإيران لا تزال محدودة حتى الآن، مؤكدين أن ترامب متشكك في نجاح الدبلوماسية مع إيران ولا يريد العودة لمذكرة التفاهم. الصحيفة أكدت كذلك أن الوسطاء يضغطون على إيران من أجل تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي، وذلك لإحياء محادثات وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة بعد رفض ترامب المقترح الإيراني للهدنة. قال وسطاء مشاركون في المحادثات إن المسعى يهدف إلى إرضاء ترامب بشأن الملف النووي رغم ضآلة فرص نجاحه، فيما لم تبدي إيران استعدادا لمناقشة برنامجها النووي.

0: إذن حول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوصلة الصراع مع إيران من مضيق هرمز إلى هدفه الأساسي، وهو منع طهران من امتلاك سلاح نووي ملوحا بتصعيد عسكري إذا ما فشلت الدبلوماسية. في المقابل أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استعداد بلاده للتفاوض والرد بالمثل على أي هجوم، إلا أنه ورغم ذلك بقي في نيويورك بعد انتهاء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل إجراء مزيد من المحادثات من دون أن تقدم طهران وفق الوسطاء تنازلات منذ رفض ترامب لمقترحها لوقف إطلاق النار.
1: We are fully prepared for the time for the war to be resumed. And I repeat, we stand firm in the face of any new aggression, even if it comes to a doomsday war. But at the same time, we are ready, we stand ready for diplomacy. It is up to President Trump to choose. He wanted unconditional surrender in the previous war in 2 days, and now it's 8 months that they are fighting with no result. A new aggression would be certainly the same.
0: إيران بدورها تسعى لإعادة واشنطن إلى مذكرة التفاهم والتي أبرمت في يونيو الماضي، والتي كانت تنص على إعادة فتح مضيق هرمز وتمهد لمفاوضات نووية مقابل تخفيف العقوبات والإفراج عن مليارات الدولارات ورفع الحصار الأمريكي. لكن واشنطن مشاهدين ترفض بالأساس العودة إلى المذكرة التي اعتبرتها مواتية لطهران، خصوصا مع تزايد ثقتها بتأثير الحصار على الاقتصاد الإيراني وكذلك تراجع سيطرة طهران على المضيق. ومع كل ذلك مشاهدينا، أبدت إيران استعدادها لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي شرط حصولها على ضمانات أمريكية واضحة بعدم شن إسرائيل لهجوم جديد عقب أي اتفاق، بينما ترى طهران أن قرار استئناف مسار التفاوض بات بيد ترامب. مشاهدينا، تعليقا على رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح الإيراني للهدنة، أفاد عضو اللجنة الاجتماعية في البرلمان الإيراني محمد سراج في حديث لموقع ديدبان إيران بأن الأمريكيين يعلمون أن الرئيس ووزير الخارجية ليسا صاحبي القرار في إيران، ولذلك لا يعيرون هذه التصريحات أهمية، كما أن ترامب لم يقبل شروطهما. وأضاف سراج أن سياسة إيران واضحة والسياسات الخارجية العامة يحددها المرشد، وتابع أن محسن رضائي أعلن المواقف الرسمية للنظام الإيراني، معتبرا أن أي مواقف مخالفة لذلك تنقل في وسائل الإعلام الأجنبية عن إيران تتعارض مع وحدة النظام ونهجه.

من استديوهات الأخبار بنرجع لاستديوهات الهواء تنكمل آخر ساعة من مشوار درافت عن بروجرام لأمسية التنين اليوم 28 من شهر سبتمبر أيلول. طقس بسيدني اليوم وصلت درجات الحرارة أقصاها على 17، على صعيد ميلبن وصلت ل 17. بكرة الثلاثة درجات الحرارة بسيدني بتوصل ل 23 درجة، على صعيد ميلبن 24. سابقنا بكرة ولكن طقس معتدل مشمس بكرة بسيدني وميلبن. بدي وصل تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا، ولكل اللي عم يسمعونا أونلاين على 2ME.com.au. بسمع الفناني نجاح سلام، نرجع نكمل مع الفنان إيهاب توفيق وجولتنا الغنائية، من ضمنها كمان الفناني نوال الزغبي. بسمع سوا.

0: بالعودة لمتابعة مشوارنا. بدي وصل تحياتي لكم من جديد. انتو برفتي دات 2ME 1638 AM. متخيلين الوضع مستمعينا كيف مرقت هالسنة هيك بلمح البصر؟ نعم هذا تقريبا شهر 9 قرب يخلص. اسا في يومين ثلاثة ودلوا بألف خير منبلش شهر 10، يعني بعد باقي تقريبا 100 يوم من نهاية سنة 2026 وبداية 2027. هيدي السنة كانت سنة كتير صعبة، أسعار الفايدة، أسعار الوقود، حرب ترامب، مديك هارماز، التضخم، ارتفاع الأسعار، ميس بولين هانسن وميستر أنثوني ألبانيزي. عن جد الموضوع ما بيطمن أبدا، البلد ما بيطمن. بصور لألكم من جديد. أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. بدي خبركن هلأ مستمعينا المعدة شو بتحب والمعدة شو بتكره. بدي خبركن أنه المعدة بتكره الأطعمة الحارة، بتزيد من تهيج المعدة. كمان عنا المقالي صعبة للهضم وبتزيد الحموضة. المشروبات الغازية بتسبب انتفاخ وغازات. الحلويات بتزيد الحموضة وبتبطئ الهضم. الوجبات السريعة مزعجة للمعدة وغنية بالدهون. المعدة شو بتحب؟ رح أخبركم بتحب الشوفان لأنه بيهدي المعدة وبيحميها. المعدة بتحب اللبن لأنه بيدعم البكتيريا النافعة، والزنجبيل كمان بيخفف الغثيان وبيهدئ المعدة. الخضروات المطهية سهلة الهضم ولطيفة على المعدة. أما الموز بيقلل الحموضة وبيحمي بطانة المعدة. هيدا اللي بتحبه مع التك واللي بتكرهه. بونسوار لألكم من جديد. مساء النور لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. من جولتنا الغنائية منروح لفاصل استراحة ومنرجع نتابع سوا. ما تروحوا مطرح راجعة.
1: الموسيقى اللي بتفرح. الموسيقى

0: خليكوا نتغنوا
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كل معنا بتعني أستراليا.
2: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة، انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة، واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
3: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
4: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
5: إذاعة وحدة. There's only one 2ME. ما في غيره. The original 2ME.
6: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام. أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. منزل العيلة أفضل وأرخص، هيدا من أحدث الأحصائيات. نص عدد الشباب البالغين في أستراليا يعيشون حاليا في منزل الوالدين، بعيدا عن صداع أزمة السكن وقروض شراء منزل أو شقة. حلم امتلاك بيت للشباب في أستراليا صار عن جد حلم كتير صعب. بونسوار لألكم. حلم مستحيل تقريبا، تقريبا مستحيل يتحقق. بدي ارجع ومسي عليكم من جديد. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. بنسمع يا صغيري للفنان ملحم زين عبر الموجة 1638 AM 2ME أستراليا.

احنا مكملين برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام لامسيه الاثنين 22 من شهر سبتمبر ايلول. من الحكمه أن تترك الأغبياء مساحتهم الخاصة، فبعض المعارك لا تربح بالرد بل بالانسحاب منها، فليس كل فراغ يستحق أن نملأه بحضورنا. بونسوار لكم ولحضوركم أنتم برفتي ذات 2ME 1630 ATM. نسمع كوكب الشرق أم كلثوم بأغنية فكروني. رح نسمع مقتطف من هالأغنية لمدة 15 دقيقة بس عبر أثير راديو 2ME.

0: راغب علامي منروح لفاصل استراحة. هون راديو 2ME 1638 AM.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society. فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: عم تسأل أنت وينك؟ عدوا أمي وحياة عينك.

وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشواري برفقتكم مشوار درافت عن بروجرام ليوم التنين 28 من شهر سبتمبر أيلو. الموعدنا بنرجع من جدد مع درايف تايم بكرة الثلاثة من بعد أخبار الساعة 3 من بعد الظهر عبر أثير راديو 2ME. راح أترككم برفق جولة إخبارية محلية عالمية لتمام الساعة 8. مني كاتيانا بدي أشكركم لحسن المتابعة وأتمنى لكم بقية سهرة ممتعة جدا برفقة راديو 2ME. دلوا بألف خير.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند Maryland Dental Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: Maryland Dental Clinic 515 Maryland Road Maryland West Corner of Market Street 9897-222 خلف الKFC.
5: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
6: اكتشف طريقك إلى وسترن سيدني انترناشنال ايربورت، فهناك العديد من الخيارات المتاحة للوصول إليه. استقل حافلة من مراكز رئيسية في أنحاء غرب سيدني، أو استقل الحافلة المكوكية المجانية WSI Link، أو قد سيارتك على طريق M12 السريع الجديد والخالي من رسوم المرور. تعرف على خياراتك قبل الانطلاق. خطط لرحلتك إلى وسترن سيدني انترناشنال ايربورت بكل ثقة على transportnsw.info. مبادرة من Transport for New South Wales.
7: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم، وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
9: ABC News. Wiyong Fitzpatrick with the top stories. A senior representative from tech giant OpenAI will front an Australian parliamentary inquiry looking into artificial intelligence. The company has come under scrutiny in recent days amid revelations its autonomous agents hacked a Medicare website and meddled with other sites overseas. An OpenAI spokesperson says the company's chief strategy officer, Jason Kwon, will fly in from the United States to appear before the parliamentary inquiry in October. The Australian Council of Social Services says rising interest rates will exacerbate the cost of living crisis. A widely anticipated rate hike tomorrow is expected to push interest rates to their highest level in 15 years. ACoS Chief Executive Cassandra Goldie says the federal government needs to find other ways to curb inflation. And Israel says it's revoking the diplomatic status of Dutch diplomats who represent the Netherlands at the Ramallah-based Palestinian Authority. The move is in response to Dutch sanctions targeting Israeli settlements in the occupied West Bank. Dutch Foreign Minister Tom Berendsen says he regrets the unnecessary decision and that the Netherlands is weighing its response. The dispute comes amid broader European moves against economic ties with Israeli settlements. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: أهلا بكم في الظهيرة ونستهلها بالعناوين. واشنطن وطهران خيارات مفتوحة، ترامب يلوح بضرب إيران ويضغط لانتزاع تنازلات نووية، وطهران تنفي التقارير عن محادثات مرتقبة مع واشنطن. لندن تحقيقات على وقع شبهات، وزير دفاع بريطانيا يدعو لعدم التسرع في ربط إيران بحادثة القاعدة الجوية، وتحقيقات تتوسع بعد اعتقال 5 أشخاص بشبهة التخطيط لعمل إرهابي. بغداد مهلة أخيرة أمام الفصائل. في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، وزير الخارجية العراقي يؤكد أن يونيو المقبل سيكون موعدا نهائيا لعملية حصر السلاح بيد الدولة. جولة الظهيرة ساعتان من القراءة والتحليل، في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار ونفتح ملفات الساعة مع مراسلين حول العالم، فأهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن خيار توجيه ضربات لإيران قبل انتخابات التجديد النصفية ممكن. وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أكد ترامب أن الولايات المتحدة ستنتصر في الحرب قريبا جدا على حد تعبيره.
1: أعتقد أن ما سيحدث هو أننا سننتصر قريبا جدا، وبمجرد أن نفوز ستنخفض أسعار النفط إلى ما كانت عليه قبل الحرب، والمفتاح هو أن إيران لن تحصل على سلاح نووي. هذا هو المفتاح للأمر برمته.
2: هل تعتقد أننا سنفوز من خلال هذه الحرب الاقتصادية التي تقوم بها وزارة الخزانة أم من خلال الضربات؟
1: أعتقد أننا سنفوز من خلال الطريقتين. نحن فزنا أصلا من وجهة نظر عسكرية، ولا يعني ذلك أننا سنوقف ذلك، ولكننا نفوز بالتأكيد بشكل كبير.
0: في المقابل نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصدر قريب من الوفد الإيراني الموجود في نيويورك في إطار اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نفيه التقارير بوجود محادثات جديدة مقررة بين إيران والولايات المتحدة. يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد الماضي أنه يتوقع استئناف المحادثات مع طهران هذا الأسبوع. بدوره قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريحات لشبكة NBC نيوز إن بلاده لا تزال مستعدة للدبلوماسية والاحتمال استئناف الحرب، وإن الأمر متروك للرئيس ترامب ليختار.
3: نحن على أتم الاستعداد لموعد استئناف الحرب، وأكرر القول إننا نقف بحزم في وجه أي عدوان جديد حتى لو تعلق الأمر بحرب مصيرية ومدمرة، لكننا في الوقت ذاته مستعدون ومستعدون أيضا للدبلوماسية، والأمر متروك للرئيس ترامب ليختار.
0: وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نقلت عن وسطاء أن ضغوطا تمارس على إيران لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي، وذلك من أجل إحياء المفاوضات مع واشنطن. وأوضحت الصحيفة أن إيران لم تقدم سوى مؤشرات محدودة على استعدادها لبحث برنامجها النووي، فيما تبدي ثقة بقدرتها على تحمل حصار أمريكي طويل أو حملة قصف جديدة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إقليميين قولهم إن السلطة في إيران تتركز حاليا إلى حد كبير بيد الحرس الثوري المعروف بموقفه المتشدد إزاء تقديم تنازلات. قال وزير الدفاع البريطاني إنه من غير الحكمة التسرع في اتهام إيران بتورطها في حادثة القاعدة الجوية، مؤكدا أن التكهن بدوافع الموقوفين سابق لأوانه. يأتي ذلك فيما تواصل السلطات البريطانية التحقيقات بعد اعتقال 5 أشخاص بشبهة التخطيط لعمل إرهابي ضد القاعدة التي يستخدمها سلاح الجو الأمريكي في غرب إنجلترا.
1: قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية تتحول إلى محور تحقيق أمني واسع، وفي قلب مواجهة تتجاوز حدود بريطانيا وتمتد مباشرة إلى الصراع مع إيران. القضية بدأت بعد توقيف 5 أشخاص قرب القاعدة وإجلاء عشرات السكان إثر الاشتباه بارتكاب مخالفات مرتبطة بالمتفجرات. القاعدة التي تستخدم القوات الأمريكية في عملياتها العسكرية ضد أهداف إيرانية شهدت تجديدا أمنيا كبيرا، فيما استعانت السلطات بخبراء المتفجرات لفحص عدد من المركبات وفرض طوق أمني حول المنطقة.
4: لدى أجهزة الطوارئ خطط معدة ومدروسة جيدا للتعامل مع الحوادث الكبرى كهذا الحادث، وتتواصل الجهود لتحديد الطبيعة الكاملة للحادث، ونحن على تواصل دائم مع شركائنا ونعمل بشكل خاص بتعاون وثيق مع شركائنا في أجهزة مكافحة الإرهاب.
1: في أول تعليق له على الحادث قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام إنما جرى قرب قاعدة فيرفورد سيثير قلقا بالغا داعيا السكان إلى عدم التكهن بالنتائج إلى حين كشف الحقائق كاملة. القضية لم تتوقف عند الجانب الأمني. صحيفة التلغراف البريطانية قالت إن شرطة مكافحة الإرهاب تحقق في احتمال وجود صلة لإيران بالمخطط، بينما مسؤول في حزب العمال البريطاني صرح لصحيفة فاينانشال تايمز أن الاشتباه في طهران يتبادر إلى الذهن فورا بالنظر إلى استخدام القاعدة في العمليات العسكرية الأمريكية. وفي واشنطن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تتعاون مع الجانب البريطاني في التحقيق، وقال إن السلطات كانت تراقب المشتبه بهم لفترة قبل توقيفهم.
5: كانت عملية الاعتقال في المملكة المتحدة والتعاون مع الجانب البريطاني أمرا رائعا، لقد كان عملا مذهلا. كنا نضع هؤلاء الأشخاص قيد التحقيق والمراقبة، إذ كانوا يخططون لإلحاق أضرار جسيمة بمنشآتنا.
1: وبينما لا تزال التحقيقات في مراحلها الأولى، تبقى فرضية الارتباط بإيران قيد البحث، حيث لم تعلن السلطات البريطانية حتى الآن دليلا نهائيا يثبت مسؤولية طهران عن الحادث.
0: للمزيد ينضم إلينا من لندن مراسلنا أشرف سعد. مرحبا بك أشرف، نرصد معك آخر التطورات بعد هذه الحادثة يوم أمس، يعني بالإضافة للمواقف السياسية الصادرة عن وزير الدفاع البريطاني اللي يعتبر فيها أنه من السابق لأوانه اتهام إيران. تفاصيل أكثر معك.
6: بالفعل يعني وزير الدفاع البريطاني في حديثه لشبكة سكاي نيوز قال أنه لا يستطيع أن إفشاء بالكثير من المعلومات عن هذا الموضوع لأن التحقيقات ما زالت جارية، وقال أيضا إن العامة لا يعرفون إلا أقل القليل مما حدث في هذه العملية. طبعا هو كان يرد على سؤال عما إذا كان كشف هذه العملية مرتبطا ببلاغ تقدمت به إحدى المزارعات في المنطقة، أما أنها كانت عملية أمنية وأن هؤلاء كانت تتم مراقبتهم منذ فترة طويلة. هو قال بالطبع أنه يشكر هذه المزارعة على تقدمها بالبلاغ، ولكن المعلومات والظروف المحيطة بهذه العملية لا يعلم عنها العامة إلا أقل القليل. ما نستطيع أن نقوله حتى الآن هو أن الطوق الأمني ما زال مفروضا على المنطقة، 400 متر ما زالت تحت سيطرة قوات الأمن، ما زال سكان 85 منزلا في المنطقة خارج منازلهم، ما زالوا يقيمون بإحدى القاعات الرياضية في المنطقة ولم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم، ما زال خبراء المفرقعات ورجال الجيش والكلاب المدربة في المنطقة تجري التحقيقات وتبحث عن إبطال أي مفعول لأي متفجرات أو ما شابه ذلك في السيارات الثلاثة التي تم وقفها ومصادرتها من قبل الرجال الخمسة المعتقلين حاليا. بالمناسبة هؤلاء الرجال اعتقلوا بموجب قوانين مكافحة الإرهاب والتي تعطي الشرطة الحق في احتجازهم واستجوابهم لمدة تصل إلى 14 يوما قبل تقديم الاتهام لهم، وهو بالطبع أمر يختلف عن الجرائم الجنائية العادية التي لا تزيد مهلة التحقيق فيها قبل توجيه الاتهام عن 48 ساعة. إذن ربما ننتظر بعض الوقت قبل أن تعلن الشرطة توجيه الاتهام الرسمي وتكشف عن هوية هؤلاء الذين تم اعتقالهم. وبالمناسبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات مساء أمس يعني سئل عما إذا كنا نعرف هوية هؤلاء الأشخاص قال نعم نحن نعرفها وستعرفون عنها في القريب العاجل. أما الارتباط بإيران فهو أمر يعني بعض الأنباء تتحدث عنه، ولكن هو لم يتأكد أو لم يعلن عنه رسميا بشكل صريح حتى هذه اللحظة، لكن نستطيع أن نربط الأمور ببعضها. هذه القاعدة قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، تستخدمها الطائرات الأمريكية وتستخدمها في تنفيذ عمليات في الحرب الدائرة ضد إيران، وبالتالي كانت إيران قد أعلنت سابقا أن إذا ما استخدمت أراضي بريطانية لشن هجمات ضد إيران فإنها ستصبح أهدافا مشروعة لها. وكان وزير الخارجية البريطاني إد ميليبان قد التقى نظيره الإيراني في نيويورك عباس عرقجي وأبلغه بأن هذا أمر غير مقبول وأن بريطانيا لن تتساهل مع أي تهديدات لأمنها أو لأراضيها. على كل حال التحقيقات مستمرة، ربما تتضح الكثير من الأمور خلال الأيام والساعات القليلة المقبلة، ولكن ما نستطيع أن نقوله حتى الآن هو

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأمي وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأمي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأمي أستراليا، الأخبار أول بأول.

0: Always with you on Radio 2ME Australia, I'm Serene. Time for a quick giggle moment. When you're stressed, you eat ice cream, cake, chocolate, and sweets. Why? Because stressed, spelled backwards, is desserts. I'm going to leave it at that. Stay with us. There's lots more to come on 1638 2ME Australia.
1: Get the news first from 2ME.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل الصدف على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: أثارت عزة أحد المشايخ بدعوته إلى حمل السلاح، مما أثار مخاوف من عودة التطرف الديني والكراهية. لمزيد من التفاصيل لها الموضوع وغير من الملفات لقونا صباح بكرة دوم البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.
5: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

0: 16:38, 2 in the Australia, Sidine Markon for your evening. Hope you're having a great one. This will just be a short little break. We've got more music coming up right after this. Stay with us.
1: Yeah, mama. Marcus Sabah, Subhayyere Chicken.
2: هي الدين اللي كان بريء منه ما حدا ولا دين في العالم في الكون كله بتشرع بهالشيء هيدا بس الإنسان إنه يكون عادل وإنت وقت اللي بيطلع على الراديو مليون ألف واحد سامعه يعني يعرف شو عم يحكي
1: صوتكم الحر ورأيكم الحر وإذاعتكم المفضلة الحرة أستراليا Love it.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
7: عم بتفكروا ببيع أو شراء استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل شاد بارتنرز 9790-7000
8: The original. Começa agora. This is the original

0: To ML Australia, Sydney Marquin, hope you're having a wonderful evening and thank you for your company. We'll just keep going at the music. Shira ikon ahane, ahane, ahane. Asra Hazghiri, we'll be back with lots more. Matruhu la mahal.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا. إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما. ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
3: Get the news first from 2ME.
4: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare. لينكت لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkt.com.au/nswtools.
5: First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من MTV وMFM، أهلا بكم. لا جديد في مواقف حزب الله من مسار المفاوضات ومعارضته اتفاق الإطار واعتباره تنازلا عن أوراق قوة لبنان، لكن اللافت في كلمة قاسم بذكرى عامين على اغتيال السيد نصر الله تهديده بسقوط العيش المشترك واتفاق الطائف. في هذه الأثناء أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الحزب سيحاول إشعال الجبهة الشمالية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن المؤسسة الأمنية تقدر أن حزب الله قد يحاول تصعيد الأوضاع على الجبهة مع إسرائيل في المستقبل القريب. وفي سياق آخر، نقل موقع أكسيوس عن مصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زار أبو ظبي الأحد والتقى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. البداية من عدة ملفات مرتقبة تؤخر رسم المشهد السياسي الكامل، وفي الأثناء موعد فاتيكاني رفيع المستوى للسفير كرم. تقرير مريان زوين.
1: قبل عامين كان اللبنانيون ينتظرون خطابا من هذا النوع.
2: البعض قد يظن أن زوال إسرائيل هو مصلحة فلسطينية، هو مصلحة العالم الإسلامي كله.
1: ينتظرون قرارا يتخطى في كثير من الأحيان دولتهم ومؤسساتهم. اغتيل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في 27 أيلول 2024، وتبدلت بعده معادلات كثيرة في لبنان والمنطقة وكشفت الحقائق. وبعد عامين يقول لبنان الرسمي أن المعادلة أصبحت مختلفة.
3: لا أحد يتحدث باسم لبنان ولا أحد يفاوض عنه،
1: لكن بين امتلاك القرار واستخدامه يبدو لبنان اليوم أيضا في حالة انتظار. أول ما ينتظره داخلي، كيف ستتعامل الدولة اللبنانية وتحديدا جيشها اللبناني مع مخازن ومواقع حزب الله؟ متى تصبح أمام اختبار التنفيذ الفعلي لحصرية السلاح؟ وخارجيا، لائحة الانتظار أطول. جولة جديدة مرتقبة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، وبحسب معلومات MTV يرتقب هذا الأسبوع موعد فاتيكاني رفيع المستوى للسفير سيمون كرم في روما في سياق متابعة زيارة رئيس الجمهورية إلى الفاتيكان، كما في ملف المفاوضات الذي يتولاه كرم. لكن في إسرائيل أيضا موعد منتظر قد يبدل كل شيء. انتخابات في 27 تشرين الأول وخارطة سياسية قد تكون جديدة ستحدد معها هوية من يفاوض لبنان وكيف في المرحلة المقبلة. أما في الجنوب فالساعة أيضا تدق، الغارات الإسرائيلية مستمرة، حزب الله يواصل عناده، وفي 31 كانون الأول تنهي اليونيفيل عملياتها قبل انسحابها التدريجي خلال 2027. في واشنطن يسعى وزير الخارجية اللبنانية إلى ضمان ما بعد اليونيفيل، فيما تراقب المنطقة أيضا مسار العلاقة الأمريكية الإيرانية وانعكاساته عليها. نعم، بعد عامين على رحيل خاطف القرار استعاد لبنان هامشا من حرية حركته، لكنه لا يزال في حالة انتظار. وحتى اللحظة لم يتبين أن لبنان الرسمي جاهز لاستخدام المساحة التي أصبحت في يده، بل إنه يفضل انتظار اكتمال المشهد بدل المبادرة إلى رسمه.
0: قاسم في ذكرى نصر الله وصفي الدين يهدد بسقوط العيش المشترك ويوجه رسالة إلى رئيس الجمهورية. تقرير حسان الرفاعي.
4: في الذكرى الثانية لاغتيال الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله، أكد الأمين العام نعيم قاسم مواقفهم الرافضة لتسليم السلاح، مشددا على أن عهدهم هو القتال والوفاء لمن قاتلوا، معتبرا أن اتفاق الإطار هو تنازل عن كل أوراق قوة لبنان.
5: السلطة تساعد المشروع الإسرائيلي الأمريكي بدل أن تواجهه.
4: أما الحوار ورئيس الجمهورية فنالوا حصة من مواقف قاسم.
5: حق الرئيس التفاوض، ولكن لا يحق له مخالفة الدستور والطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري والتنازل عن حق لبنان وشعبه وجيشه في الدفاع عن أرضه والتنازل عن مقاضاة المحتل. نحن نريد الرئيس أن يكون حكما وجامعا حاضرون للحوار، ولكن كيف نحاور من حكم على المقاومة وشعبها بأنهم خارجون عن القانون؟
4: قاسم رأى أن الاستسلام لإسرائيل يعني مستوطنات في جنوب لبنان.
5: الاستسلام للعدو الإسرائيلي يعني انتهاء لبنان العيش المشترك لصالح المستوطنات الإسرائيلية والتوطين والوصاية الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي وخطوة على طريق إسرائيل الكبرى في المنطقة. كل الضغط اليوم على لبنان من أجل أن ينجز ما عجزت عنه إسرائيل لمدة سنتين. لاحظوا شو بيطلبوا هن، على الجيش اللبناني أن ينزع السلاح. طب ما صاركم أنتوا سنتين عم تحاولوا تنزعوا السلاح، ما قدرتوا تنزعوا السلاح، بالتالي الطلب من الجيش اللبناني أن يكون أداة لديكم، هيدي طويلة على رقبتكم، هذا الجيش جيش وطني.
4: أما الميدان ولا سيما علي الطاهر، فخرج الأمين العام بموقف حزبه مما جرى.
5: في علي الطاهر الصمود 3 أشهر، لكن ليست المحافظة على المكان هي الأساس أو هو العمل الذي نقوم به. المقاومة تواجه من خلال أمرين أساسيين، الأول أن تواجه في المكان والزمان إلى الحد الممكن، ثانيا أن تمنع العدو من الاستقرار وتثبيت الاحتلال.
4: قاسم ختم كلمته بتوجيه التحية إلى إيران وحركة أنصار الله.
0: في جديد المال الأسود، تحالف درع الأمريكيتين يحاصر 24 عصابة في 15 دولة ويدقق في صلاتها بحزب الله. تقرير مجدولين اللحم.
6: بوقت كل السلطة القضائية والمالية بلبنان مناويين يتحركوا لمحاكمة أفراد معاقبين دوليا لتسهيلهم الجريمة وتمويل حزب الله بمال أسود، نجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجمع 15 حكومة بأمريكا اللاتينية تحت عنوان الدفاع عن سيادة نصف الكرة الغربية. أعلنوا نيتهم اتخاذ إجراءات بتشمل تجميد الأصول وقيود الهجرة والتأشيرات والمسؤولية الجنائية وفق الالتزامات القانونية لكل دولة، وذلك ل 24 كارتل، منها 5 مافيات محددة مرتبطة بمجرمين دوليين بينتموا لحزب الله. بكارتيل المخدرات سينالوا لوثائق الخزانة الأمريكية بال 2019 صلته بعصابة لا أوفيسينا الكولومبية، وهي عصابة بتستخدم شبكة قاسم شمس لغسل الأموال، شبكة بتنقل عشرات ملايين دولارات شهريا لتجار مخدرات بينهم أيمن سعيد جمعة، وبتسهل حركة الأموال لحزب الله. ننتقل لكارتيل الشمس، كارتيل دولوس سوليس، وعلاقته بحزب الله واضحة عبر النائب الفنزويلي السابق عادل الزبايار، وموثقة بشكوى جنائية أمريكية بتتناول تجنيد عناصر من حزب الله وحماس وتسلم طائرة شحن لبنانية محملة بأسلحة بين قاذفات RPG وبنادق AK-103 وبنادق قنص. ننتقل للوز زيتاس، المعروف اليوم أمريكيا بكارتال الشمال الشرقي، اللي بيغسل أموال مخدراته بما يفيد حزب الله عبر شبكة أيمن سعيد جمعة وعلي محمد صالح، وبالبرازيل سلاح مقابل حماية داخل السجون. وتقارير نشرت عام 2014 نقلا عن وثائق للشرطة الفيدرالية بتتحدث عن مهربين لبنانيين مرتبطين بحزب الله سهلوا حصول عصابة PCC على أسلحة مقابل حماية سجناء لبنانيين وأساعدوها ببيع متفجرات مسروقة. بالمجموعة الخامسة، علاقة حزب الله بالقيادة الحمراء كوماندو فيرميلو، في علاقة وثيقة كذلك لدرجة اتهمت فيها وزيرة الأمن الأرجنتينية عام 2024 حسين أحمد كركي مسؤول عمليات حزب الله بأمريكا اللاتينية بتجنيد مقاتلين لعمليات إرهابية. كل ذلك لمحة عامة، أما عشرات الأفراد اللبنانيين المتورطين بهالكارتلات الخمسة حاميتهم شبكات حزب الله السياسية سارحين بلبنان وعدم تطبيق القانون رعيهم.
0: ميدانيا، شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم غارات عنيفة طالت مناطق واسعة في الجنوب، أبرزها في وادي زبقين وأطراف بلدة حديتا والمنطقة الواقعة بين تبنين وحاريس. من التطورات الميدانية إلى التربية، فهل تتآمر الوزارة على المدارس الرسمية في بعض المناطق المحددة؟ تقرير زينب بسيل شمعون.
7: ثانوية الحدث ملك بلدية بعبدة نقلت إلى كفر شيما رغم عدم مطالبة البلدية بالأجار. ثانوية الأخطل الصغير أقفلت وتم دمجها بثانوية جديد الرسمية وتحولت إلى مركز إيواء، وغيرها وغيرها من المدارس. واليوم إجا دور الفرع الثانوي لثانوية حصارات. مسلسل إقفال المدارس الرسمية أو دمجة مستمر بجبل لبنان. الجواب عند وزارة التربية أنه عدد الطلاب المسجلين منخفض، ولكن هل هذا هو الحل بوقت يمر المواطن اللبناني بأصعب أزمة اقتصادية؟ خلينا نشوف. مبنى ثانوية اصطفين جوان عاصي ببلدة حصارات هي هبة للدولة اللبنانية، يعني ما في بدل أجار، والهدف من تقدمة هذه الأرض هو بقاء أهالي هذه البلدة وجوارها بأرضهم. إنما وزيرة التربية ريما كرامي أخذت قرار إقفال الفرع الثانوي ونقله إلى جبيل.
8: هالمدرسة اليوم بثلاث صفوف ثانوية بدها تتسكر، فيهم ما يقارب 40 طالب، 40 تلميذ. إنه نتعامل معهم كعدد هو مش عدد، هودي مشاريع للمستقبل.
9: نحن إذا ضمينا الحلقة الثالثة المتوسط للثانوية نحن منحافظ على مدرستنا بكامل حلقاتها.
10: أنا مش قادرة أخذ أولادي أعلمهم برا، هذا من الآخر.
7: أقفال المدارس والمستشفيات بالريف يعني تهجير مقنع، وهذا ما يخشيه الأهالي المصرين على البقاء بأرضهم.
11: بهذا المطرح بالذات هذا لا يسمى هدر ولا يسمى ما بعرف انفاق زائد، قد ما بينسمى اهتمام بولادنا يلي عن جد هن بحاجة انه يتعلموا ويكونوا مطرح قريب من بيوتهم.
12: حصارات هي الرافد الاول للجيش اللبناني والقوى الامنية. دولة ما بتكفيها بتسكير مدرسة.
13: نفس الوزيرة يلي كانت مصرة على إقامة تقديم التيرمينال هي نفس الوزيرة يلي اليوم عم بتسكر ثانوية بأكملها.
14: مدرسة نحن عم نخرجها للمستقبل، يعني ما بنقبل تتسكر.
7: النائب إدغار ترابلسي مقرر لجنة التربية بالبرلمان قال للإم تي في إن ما تقوم به الوزارة هو مؤامرة على المدرسة الرسمية بالمناطق المسيحية، ويوم الأربعاء سيصدر موقف من البرلمان بخصوص إخفاقات الوزارة، كما سيتم استجواب الوزيرة. هل ستتراجع الوزيرة بعد رفض الأهالي؟ وما كان من الأفضل أن تزور البلدات وتسأل الأهالي رأيهم قبل أخذ القرارات من الطوابق العليا؟
0: تتابعون بعد الإعلان فوز لليمين المتطرف.

0: خليكم معنا لعادل برنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME أستراليا.
1: تحياتنا للكل من أي مكان عم بتابعونا، كان بأستراليا أو من أي مكان حول العالم. عم نكون نحن وياكم بخلال هالوقت مع التغطية خاصة لزيارة قديسة البابا ليون ربيع عشر إلى فرنسا، اللي فتحت الباب أمام مجموعة من الأسئلة، مش بس حول البعد الديني للزيارة، إنما أيضا حول رسائلها السياسية والاجتماعية والإنسانية ودلالاتها بالنسبة لفرنسا وأوروبا والكنيسة الكاثوليكية. زيارة اللي شملت محطات مهمة مثل لورد ميتس، وتناولت موضوعات مثل السلام الوحدي، الحوار بين الأديان، كرامة الإنسان. طبعا لمناقشة أبعاد هذه الزيارة وما اللي بيميزها عن زيارات البابوات السابقين لفرنسا، بينضم لنا بخلال هالوقت الكاتب والأعلامي الأستاذ جورج راشد معنا على الخطوة. أيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو توأمية أستراليا. يعطيك ألف عافية أستاذ جورج، صباح الخير.
2: ايه مساء الخير من بيروت كمان. شكرا لك مدام كلود.
1: شكرا لك الاعلامي والكاتب الاستاذ جورج راشد. من خلال متابعتك طبعا لزياره قديسه البابا ليون ربيع عشر لفرنسا، كيف قرات هذه الزياره وما الرساله الاساسيه اللي بتعتقدوا انه يريد ايصالها من خلال هذه الزياره؟
2: أول شيء هيدي أول زيارة بابوية لفرنسا من 18 سنة. آخر زيارة كانت سنة 2008 للبابا بنديكتوس السادس عشر. وما تنسي أنه سته للبابا الحل والرابع عشر من بيو هي فرنسية الأصل. هلا التوقيت في توقيت سياسي كمان حساس بفرنسا، ويأتي قبل سبعة أشهر من الانتخابات الرئاسية وصعود نجم اليمين المتطرف في فرنسا. مشان هيك كمان عمل زياره لدار اسمه دار باخيتا، لا ميزون دو باخيتا. باخيتا هي راهبه سودانيه، عملت راهبه اكيد وصارت قديسه. وهذا المركز ميزون دو باخيتا، دار باخيتا، بيستقبل كل الهاربين او الوافدين الى فرنسا اللي ما معهم اوراق، والمهاجرين واللي جايين كلانديستينمون، يعني بطريقه غير مشروعه. اكيد كمان البابا بده يضوي على الـ على الـ على الكرامه، على الكرامه الانسانيه. هلا كمان في موضوع كمان الذكاء، حكي كمان عن الذكاء الاصطناعي، على الذكاء الاصطناعي الاي اي ارتفيشال انتليجنس كمان تحفظ الكرامه الانسانيه. ورابع شغله كمان ما تنسى انه في ازمه بين الكنيسة والعلمانية بفرنسا. اليوم بفرنسا تسمع كتير بيقولوا je suis croyant je suis pas pratiquant، أنا مؤمن وأنا غير ملتزم. مفاجأة الكبرى الحشود الهائل اللي عم بيقولوا الصحافة الفرنسية والصحافة العالمية، تقريبا 600,000 ل 700,000 حضروا القداس بالشانزليزي. فإذا هذا رابعا رح كفي معي كمان في تقرير كمان نشر سنة 2021 كشف عن 330,000 طفل تعرضوا للاعتداء على مدى 70 سنة، يعني من قبل يمكن الإكليروس. نعم. كمان اجتمع بسبع ضحايا بمنطقة لور. هذا رابع شيء. خمس شيء، الخلاف بين الكنيسة والحكومة بعد إقرار موضوع الإجهاض لسنة 2024، الإجهاض الأفورتمون يعني، وكمان على موضوع الأوتانازيا الموت الرحيم بفرنسا، وكأنه سمحوا كمان إذا واحد عم بتعذب أو عم بموت إنه يعني تريحي أو يقتلوبي إذا ردي بهالطريقة الأوتانازيا الموت الرحيم. وسادس شيء تنختم، نعم. سادس شيء منطقة ماتس، راح على منطقة ماتس اللي هي كان إلى اليد الطولة بإطلاق الاتحاد الأوروبي، تأسيس الاتحاد الأوروبي هي على حدود الألمانية منطقة ماتس، وأكيد إطلاق كلام رائع جدا عن السلام والوئام وموضوع الحرب بأوكرانيا.
1: نعم أستاذ جورج، يعني كمان اللورد اللي هي محطة أساسية بالزيارة، شو بتمثل اللورد بالنسبة للبابا والكنيسي، وليه يمكن أن تكون هذه زيارة المكان مهمة بهيدا التوقيت برأيك؟
2: أول شيء اللورد، أو يعني ما تنسي أنه فرنسا هي دولة مبنية على الفضائل، أو أنا بدك الفاليوز المسيحية. هلا دون شك أتت الثورة الفرنسية سنة 1789 اللي فصلت الدين عن الدولة. فهود المقامات وخصوصا لورد كمان المقامات المسيحية اللي تعود بالذاكرة إلى الفضائل الأولى اللي أطلقت الثورة الفرنسية، ولو فصلت الدين عن الدولة لكن كانت مبنية هي فرنسا بالذات على هالفاليوز عم نحكي عنه. فزيارة هالمقامات المسيحية اليوم لإعادة تذكير الفرنسيين اللي ابتعدوا إلى حد ما عن هلأ دون شك يعني عم نحكي 60 مليون أكثر وأقل شوازيري، مش كل الفرنسيين غير ملتزمين، لكن اليوم المفاجأة الكبرى كمان اعتذار الرئيس الفرنسي ماكرون وبعد زوجته موفري، يعني يمكن مش انه خيفان بس يقول انه هذه دولة علمانية لم تعد دولة تتحلى بالفضائل المسيحية، لكن تبقى فرنسا هي البنت الكبرى للمسيحية والشرارة الكبرى لإطلاق هذه الرسالة المسيحية السمحة.
1: نعم، ولكن يعني هون سؤال بيطرح نفسه أنه هذه الحشود الهائلة اللي استقبلت قداسته كيف ممكن يعني كمان يتقبلوا مقام فيه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اللي أرسل زوجته يعني للتمثيل، كيف ممكن يبرر لهذه الحشود، يعني الرئيس الفرنسي كيف ممكن يبرر لهذه الحشود يعني غيابه؟
2: لا كمان نحن ما فينا نعزل مثل ما قلت لك، يعني اليوم صحيح انه فرنسا مثل ما قلت لك دولة يعني من الدول يمكن من الدول جي 20 يعني العشرين الاولى في العالم، دولة صناعية ضخمة جدا، ودولة كمان ما تنسي الكولونيات اللي صارت، كل المستعمرات اللي صارت بافريقيا. دون شك هذا التقدم النوعي والتكنولوجي في فرنسا اتى بفعل يمكن فصل الدين عن الدولة، ما عادش في ضوابط. مشان هاي هلا الحشود اللي اجت هيدا ترجع تبرهن كمان انه فرنسا ليست طائر يغرد خير السرب المسيحي العالمي. هناك التزام، هناك بعض في ناس كمان بتروح بتجي على الكنائس، وما تنسي الميسيونير الارساليات، ونحن خلينا نقول جهارا لبنان الارساليات الفرنسيه، رغم هناك صراع في لبنان حول كتاب التاريخ، منهم من يقول تتال الوصايه مثل ما كان في وصاية سوري، في ناس بيقولوا وصاية سوري وصاية أو احتلال سوري، في ناس بيقولوا انتداب ماندا فرنسي، في ناس بيقولوا احتلال فرنسي.
1: نعم.
2: لكن ما بننسى فضل نحن الميسيونير الإرساليات الفرنسية، بعد عنا متوحزين عنا مطارح ببيروت العاصمة اليوم، يعود الفضل الكبير للمدارس والجامعات للفرنسيين. فأضعف الإيمان أنه أهل فرنسا هني يجعوا يذكرونا انه هذه المدرسه المسيحيه اللي على اساسها ارتكزت فرنسا، دون شك انه العوده الى الاصاله المسيحيه وليس الى الاصوليه المسيحيه. وما تنسي اليوم كمان في اسلاموفوبيا اليوم.
1: صحيح.
2: هذا اليمين الصاعد اليوم في اوروبا وفي فرنسا كمان، يعني أنا برأيي ما في شيء عمل غلط. المفارقة كمان يوم الصحافة الفرنسية إنه اللي صار بالجيليجون مثلا، جيليجون الأحداث الأمنية اللي صارت 600-700 ألف، ما صار في حادث أمني واحد.
1: نعم.
2: هذا
1: نعم.
2: دليل إنه هناك وعي اجتماعي، هناك وعي كمان سياسي في فرنسا. فرنسا اللي لقنت أوروبا في هذه الزيارة درس قاسي جدا، لا يمكن التنكر، بيقولوا الفرنسي أوبيبائت الدراسيني، لا يمكن أن الانسلاخ عن مضامين هذه الرسالة.
1: نعم.
2: مضامين الدولة الفرنسية اللي أنشئت مثل ما قلت لك على القيم المسيحية.
1: نعم، يعني هون الأحداث اللي مرقت خلال السنوات الماضية، زيادة الإسلاموفوبيا، الأعمال الإرهابية، الهجرة يلي كمان اليوم عم بيدافع عنها بشكل أو بآخر، خاصة مواقف قداسة البابا ليون الرابع عشر يعني دافع عنها، خاصة القرارات اللي كانت أخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ناحية المهاجرين، يلي كان في موقف لقداسته. اليوم فرنسا أو الدول الأوروبية بالأحرى عانت من الهجرة، اليوم من الأعمال الإرهابية على أراضيها، كيف عم يتعاطى قديسته يعني كمان مع هيدا الملف برأيك، خاصة يعني أثناء زيارته هاي أثيرت ملف الهجرة؟ نعم
2: لازم نفصل، نعم عفوا لازم نفصل المسار السياسي عن المسار الأخلاقي والديني. القدس الرسول على طول ما في كتير يتدخل بموضوع السياسي، رغم أنه ما عنده جيش الفاتيكان يعني.
1: صحيح.
2: لكن الكلمة أقوى وأمضى وأعطى من أي سلاح. هلا دون شك أنه مثل ما قلت لك، من زار دار دخيتا امبارح بجاوب لفرنسا، تيفرجي كمان أنه هناك ميزيريكوريا، هناك رحمة، هناك شفقة كمان تجمعنا كلمة سواء اليوم، رغم أنه هذه الإسلاموفوبيا بدأت تشكل خطر كبير على أوروبا اليوم وخيفانين. يعني إذا نحن بلبنان عم نحكي عفوا أنه كانت ديمقراطية نوعية صارت عددية، ما معناه في تغيير ديمغرافي قريب جدا في لبنان خلال 3 عقود، هذا لا يعني أنه لبنان سوف يغيب عن الخريطة العالمية. لكن كمان فرنسا اليوم وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا، هناك خوف، وخوف مضطرد كريشندو طالع. لا، الكرسي الرسولي أكيد وجه رسالة أبدا للرئيس الأمريكي إنه يا خيي فلنجتمع على كلمة، إذا جاز التعبير، كلمة سواء. تبقى الكلمة السلاح الأفتك والأمضى، وعندنا قيم مشتركة اليوم بين المسيحي والإسلام واليهودي. فأنا برأيي مشهد رائع جدا، ما عنده مشهد سورياني. أنا للوهلة الأولى أنا عم بتطلع عم بحضر افتكرت مشهد سورياني، لا بالعكس. يأتي الرجل الأول في هذا الثياب، ثياب الحمل الوديع، الثياب البيضاء، لكي يقول كمان ويوجه رسالة للعالم الإسلامي كمان المتطرف أنه لا يا جماعة الخير، فرنسا استقبلتكم وألمانيا وأوروبا، مثل ما الخليج استقبل اللبنانيين واستقبل من كل العالم. فيكفينا تطرف، يكفينا خروج عن المألوف، يكفينا ما الانتربيتاسيون، سوء تفسير وسوء تأويل لمضامين هذه الرسالة السماوية. فالبابا برأيي أنا قطع كل الشك امبارح باليقين، عم بيقول الله يا عمي خلينا نتفق نحن، بركي هيدي آخر خرطوشي أن نعود مثل ما قلت لك إلى الأصالة الإنسانية وليس إلى الأصولية الإنسانية.
1: بمقالك سي جورج، رسالة مفتوحة للبابا لون الرابع عشر من أرض قانا، شو هي الرسالة اللي كانت حابب توصلها لقديسته من خلال هالمقال؟
2: بالشكل أنا من يومين كتبت يعني رسالة مفتوحة إلى البابا لون الرابع عشر من بيروت. من بيروت هني الأولاد تليين لترى مارتورياتا، الأرض التي تنزف اليوم، التي تعاني. عم بقول له انا عم بحكي مسيحيا، اكيد مسيحيا وطنيا كمان، وانا صراحه نشرتها بالساله ستامبا بايطاليا وعبر الصحافه الايطاليه، وحطيتها ببيروت كمان بالصحافه المحليه. عم بقول انه خصوصا اكيد انا ابن الكنيسه المارونيه، وانا بعرف هذا الزخم الماروني التاريخي العابق بالحرف والنور والبخور، والكنيسه الى الفضل الاكبر باطلاق شراره هذه الجمهورية ولبنان الكبير. لكن اليوم أنا العبد الفقير، اليوم جيني اتصالين ثلاثة، وأنا كمان من الطبقة المتوسطة في لبنان، كنت أعلى شوي عن بوطة شوي، كل يوم تجيني رسائل أنه دخيلك، حتى مسيحيين مش بس من لبنان، من سوريا، أنه يا خي بدنا الفن، إذا فيك تساعدنا على إيطاليا بالذات، لأنه أنا أحمل جنسية إيطالية. المدارس، الجامعات اليوم في أنا صدقيني مش عم بشتكي، يعني أنا مش عم بشتكي ولا بسمح حدا يقرب لي مقام، إن كان بطريركية مارونية أو أرثوذكسية أو جريك كاثوليك في لبنان. لكن وجعي وجع الناس في المستقبل. لازم قلت فيا انه اتمنى على البابا ليمون يلاقي له شي طريقه مع الاساقفه المحليين انه يا عمي عادوا شوي نعمل شوي اعاده جدولي، اعاده دراسي، هل نحن اوفر درافت مكسورين؟ هل نحن بريك ايفن مكيتين؟ يعني في نظره يجب ان ناخذ بعين الاعتبار. نعم. لانه الهجره متزايدين خاصه الاعمار الصغيره عم يدخلوا بلاد. عم بسمع كثير انا في كثير عم يعملوا مثلا ماستر جامعتنا صارت مكلفه جدا، مدرسة مكلفه، وانا قلت بالرساله ما في شيء ببلاش، ببلاش ما بتزبط. نعم. تعليم ببلاش ما بيزبط، لكن بعين الرأفة بعين المحبه على خطى المعلم الاول.
1: لهون بدي أشكرك الكاتب والإعلامي جورج راشد على هذا اللقاء الشيق، مع كل التوفيق لك أستاذ جورج بمسيرتك.
2: بكلمة صغيرة
1: تفضل.
2: بكلمة صغيرة خاطفة بدي أشكرك وإذاعة 2ME أستراليا، وعلى أمل أن يبقى هناك بارقة أمل لإنبعاث دولة جديدة في لبنان ولإنبعاث كمان مجتمع لبناني جديد. لما نصير كلنا، وأنا بمقالي قلت قبل كمان الآخرة إن شاء الله ما تكون على الباخرة. أنا أتوسم كل الخير، أنا أتوسم كل الخير، والشكر لك دوما مرارا وتكرارا.
1: شكرا لك الكاتب والإعلامي الأستاذ جورج راشد على هذا اللقاء. شكرا لك. رح نتابع عبر راديو 2ME أستراليا على 1638 AM. كونوا معنا وتابعونا.

0: Kingdom Set is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySetGo or KingdomSet.com.
1: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: You're listening to the best of breakfast on 1638 2ME Australia.
3: هات بسأل لك بده ينتصر هل لم تصير؟ بعدين أنت ما فيك أنت تأخذ لبنان على حرب وكل الشعب اللبناني ما بده الحرب. ما بده. في نسبة منيحة من الشعب اللبناني ما إنه رايد عاشي.
4: نعم، هلا أكيد اليوم إسرائيل اللي صارت محتلة عدد كتير كبير من المناطق والتدمير اللي صار، ما بعرف يعني ليه بعده ما استعمل شيخ نعيم قاسم هيدي الأسرار اللي مخبية بعد والطريقة للمقاومة، فهيدا أمر غريب للحقيقة كلامه اليوم.
3: صدقيني عم بكره على طاولة المفاوضات إيران وأمريكا، مجرد ما أخذت البداية إيران حتى الله انتعى دورك، ما بفيق لك دور فينيش، لأنه ما في يعمل شيء. الكتر بقى الشعب اللبناني ما نريد عن المشروع تبعه. يعني أنا شخصيا لما كنت أنا رحت خدمت بلبنان، على فكرة أنا كنت عسكري سوري خدمت بلبنان، فلي كيف أنا خلقان بلبنان، أخذوني على الجيش مرتين، مرة إجباري ومرة احتياط.
4: الجيش السوري ولا الجيش
3: لا الجيش السوري.
4: نعم،
3: ما انا خلقان بلبنان وابي واخي خلقان بلبنان واخي كلتنا رحنا خدمنا بالجيش وطلعنا. نعم. انا راح من عمري 4 سنين و6 شهور.
4: نعم،
3: بس الجيش السوري ما الجيش اللبناني. كيف وانا خدمت بطرابلس وقت اللي كان الجيش السوري بلبنان، وكنا الله خلي يا ربي. بعدين ما عرفت كيف سرحت ورحت على الأردن، ما عاد رجعت على سوريا ولا على لبنان. بعدها جيت من هنيك لهون.
4: عظيم.
3: يعني
4: تفضل
3: تروحي، لأنه إذا ضليتي هنيك بدك تروحي احتياط وبيجيبوا لك احتياط وبتقعد. ويعني أنا ما شغلي وعملي غير روح احتياط، ما في غيري مثلا، يعني ما في غيري، في اللي مليون واحد تروح خدوا على الجيش كل يانج بيبول. والله 4 سنين و6 شهور راحوا من عمري هيك، وطلعت من الجيش ما معي 10 ليرات. بعدها رحت على الأردن واشتغلت بمنطقة منطقة أغنياء، والله هنيك الله دخيل وفقني. بعدها جيت على أستراليا ما برتوشي على ديك البلد.
4: نعم، مرقت أيام كتير صعبة على كتير من يعني أكيد الشعب السوري، وخاصة يعني النظام السابق يلي فعلا حكم بكتير من الظلم. وإن شاء الله يعني اليوم مع الرئيس أحمد الشارع تتغير الأمور وما نفوت بنهج شبيه يعني كمان بالأنظمة السابقة، فإن شاء الله هالتغيير يكون لصالح الشعب السوري. شكرا لك على المداخلة. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمن منطقة لاكيمبا سيدني. استاذ هاني القدسي، صباح الخير.
5: صباح الخير سيد كلود، صباح الخير حضرة المستمعين الكرام.
4: يا هلا، صباح النور استاذ هاني.
5: بالنسبة لبولين هانسن، يعني هذه الإنسانة عنصرية وطائفية من جميعه، ما بتحب غير الأبيض الأوروبي والأمريكي وبس. يعني في حال إذا طلعت رئيس وزراء أول شيء حطته بالبرنامج الشباب. حتحرك النقرات الطائفية بين الطوائف كلها.
4: نعم.
5: بين اليهود والبوذيين وكل هذا

0: بدها تعمل مشاكل بيناتهم وتحدد مشاكل. وأول هدف عندها تمنع كل شيء جاي من الشرق الأوسط يجي على السالح. هذه أول. وأي إنسان بيخالف من الطوائف الثانية بيعمل أي ذنب صغير بدها مش بس تطرده، شلحه من الجنسية تبعه. فهذه المشاكل حتصير.
1: طيب أستاذ هاني، اليوم عم نشوف استطلاعات الرأي اللي عم بتكون لصالحها، يعني حتى راحت اليوم بكوينزلاند لحتى تعتبر هي أفضل رئيسة للوزراء، متقدمة على رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي. فهل فينا نستخف يعني بها هالاستطلاعات برأيك؟
0: لا، ما مش نستخف.
1: نتيجة ما وصل لأله اليوم المواطن هون في أستراليا من غلاء معيشة.
0: معلش معلش، بس هلأ أنه في عنصرية، في طائفية بأستراليا للأسف. يعني صحيح منها معلنة، بس في كره للطوائف كلها. منك مسيحي أنت مكروه بغض النظر من أي بلد جاي. فعلى هالسبب في حال إذا طلعت بونين هانسن، يعني تذكري كلامي، حتصير مذابح وصير ملاحم بإسرائيل.
1: بس في هونيك يعني أكيد بمكتبة في أعضاء مسلمين، يعني بوان نيشن، بحزب وان نيشن.
0: في أعضاء بس ما في عندها مستشارين، ما عندها ناس مثل ما بقولوا بالانجليزي right hand person. معقول يكون مشجعين عاديين بس ما ملتزمين 24 ساعة، ما افتكر. لا
1: طيب ليه يعني هالتباعد؟ هل هني من خلال يعني اكيد المسلمين يلي عندهم تخوف، او بولين هانسن عندها تخوف؟ مع انه يعني انه هون بنشوف بولين هانسن عم تطرح مواضيع وملفات يمكن تكون بشكل او باخر يعني العودة لاستراليا، العودة لهيك يعني مثل ما بيقولوا الجذور اذا بدك، وهون التقاليد واحترام هذا البلد. لانه شفنا في كتار يلي كانوا يعني عم بياكلوا وبيشربوا من خيرات هذا البلد، ولكن منفصلين من جوا. يعني اهم شيء تحب ويكون عندك ولاء لاستراليا، هذا ما عم تركز عليه اليوم بولين هانسن.
0: بس هي ضمنيا عندها نعرة طائفية ضد الأديان كلها اللي مش مسيحية للأسف، يعني بدليل انه في احد المؤتمرات بالبرلمان الاسرائيلي لبست زي البرقع المسلم وفاتت على البرلمان انه لحتي تفرجيهم انه انا I could be a man, I could be a terrorist, I could be anything. معناتها عم بتخوف الرأي العام الإسرائيلي بشيء طائفي اسمه مسلم. بهذا الأشياء اللي أنا بالنسبة لي كمسلم حتى تحت عوالع question mark.
1: نعم، شكرا لك على المداخل الأستاذ هاني القدسي. لكل اللي عنده أكيد تعليق على مواضيع اليوم، مش عارف ذكركم هيك بشكل سريع حول أهم الملفات، كان بالنسبة لشعبية بولين هانسن يلي عم ترتفع شعبيتها، واليوم باستطلاعات الرأي اللي فاجأتنا كمان حتى بكوينزلاند هي أفضل رئيس للوزراء، متقدمة على رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي بقي يتمتع بش شعبية العالية كأفضل رئيس للوزراء. اليوم بولين هانسن متقدم عليه بولاية كوينزلاند، هذا بالإضافة للسجل الحاصل بين الأعلامي مارسيل غانم وأيضا النائب بولا يعقوبيان، وهذا السجل الكلامي والإهانات المتبادل بين الطرفين وكلام الشيخ نعيم قاسم الأخير.

0: We're back on 1638 to ME Australia. I'm Serene. No matter what you're after and in the mood for, we guarantee it here on 2ME. From the latest in local and international news every hour on the hour during the morning show, along with the best in talkback radio, join in on our discussions during the drive time show, and for less talk and more music, tune into the evening show weeknights from 7pm. Throughout Australia, this is your 2ME.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
6: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
7: ABC News Update. 2ME Australia.
8: ABC News.
9: Tweeyong Fitzpatrick with the top stories. A senior representative from tech giant OpenAI will front an Australian parliamentary inquiry looking into artificial intelligence. The company has come under scrutiny in recent days amid revelations its autonomous agents hacked a Medicare website and meddled with other sites overseas. An OpenAI spokesperson says the company's chief strategy officer, Jason Kwon, will fly in from the United States to appear before the parliamentary inquiry in October. The Australian Council of Social Services: rising interest rates will exacerbate the cost of living crisis. A widely anticipated rate hike tomorrow is expected to push interest rates to their highest level in 15 years. ACOS Chief Executive Cassandra Goldie says the federal government needs to find other ways to curb inflation. And Israel says it's revoking the diplomatic status of Dutch diplomats who represent the Netherlands at the Ramallah-based Palestinian Authority. The move is in response to Dutch sanctions targeting Israeli settlements in the occupied West Bank. Dutch Foreign Minister Tom Berendsen says he regrets the unnecessary decision and that the Netherlands is weighing its response. The dispute comes amid broader European moves against economic ties with Israeli settlements. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
10: على أفضل موارد بالبريكفاست شو 1638 AM راديو 2ME.
11: سمعتي قبل كده؟
12: بس اليوم اللي عم تطرحه بولين هانسن هو عم بيلاقي استحسان عند المواطن اليوم الأسترالي اللي هي عم تحاكي مشاكله.
11: بالضبط، لاني اللي هو كان لازم يتكلم بالنيابة عن الشعب أو بلسان حال الشعب مغيب زي ما احنا شايفينه. بالعكس ده يعني بيودي البلد، يعني النظام الحالي يعني مودي البلد الى مكان يعني جحيم جهنم، زي ما يعني رايحين على جهنم، زي ما بيقول العماد ميشيل عون قال له رايحين على جهنم. فهو واخدنا على طريق يعني مظلم جدا جدا ومخيف جدا للغايه. وطريقه يعني ان هو يستلم البلد ويتصرف بهذا التصرف والظروف اللي ده، انت عندك مستوى الجريمه عالي بنسب خياليه، والسبب الفقر والغلاء اللي احنا عايشينه والبطاله وكل الحاجات اللي يعني البلد يعني الحقيقه في مشاكل كبيره. فالناس عايزة أي حد ينقذهم، أي حد. فإحنا محتاجين حد، فكانت بولين هانسن هي البديل الحالي وأنا شايف البرنامج بتاعها وحتى البرنامج بتاعها الانتخابي يعني رائع حقيقة إذا نفذ يعني حقيقة. ونتمنى أن هي يعني إحنا مش أي حد طالما عنده القدرة والقوة والحنكة والحكمة وأدرجي بيعرف يدير. ما هي المشكلة إن هي إدارة البلد، إدارة الموارد هي المشكلة الكبيرة. إزاي أنت تدير مواردك؟ يعني مثلا عندنا كانت دائما يعني حتى بقول لأولادي كده، الكارثة المصيبة حبيبي هي أنك أنت تصرف أكتر ما بتدخل. يعني المصروف يكون أكتر من الدخل، هي دي الكارثة، هي دي المصيبة.
12: نطرح السؤال على المستمعين، هل بتشوفوا اليوم بولين هانسن يوما ما رئيسة وزراء أستراليا؟ أيضا هو يعني هل تتخيلوا أنه زعيمة ون نيشن بولين هانسن قد تكون يوما ما رئيسة وزراء أستراليا، أم هيدا الأمر بعده مستبعد؟ يمكن يعني حسب تصريحات الجريئة لبولين هانسن، واللي طبعا حسب كمان مثل ما سبق ذكرت برنامجها الانتخابي يعني بلشنا نشوف يعني موقفها وما عم تحاكي فيه الشعب الأسترالي من غلاء المعيشة، من الاقتصاد، من الهجرة، من يعني كمان الانتماء، مسألة الانتماء لأستراليا، هيدا اللي أكتر شيء
11: مهم جدا. طبعا
12: هيدي مسألة كتير مهمة يعني ركز انت عليها.
11: انت مثلا شوفي مثلا رئيسة وزراء إيطاليا كان في تخوف منها، كان الناس بيقول ان هي يمينية متطرفة، دلوقتي بقت أيقونة في إيطاليا يعني كشخصية كسياسية، يعني كان كل شيء يعني من الناس اللي هي زيها زي يعني قالوا ان هي متطرفة ويمينية ومش عارف ايه، واتكلمت على ماكرون وشفنا احنا دورها بالنسبة لليسار الاوروبي، وشفناها دلوقتي في اليمين الايطالي في يعني ايقونة يعني مثال يحتذى به حقيقة. فبولين هانسن ممكن توصل لهذا، انا شايف حتى اسلوب بولين هانسن في الكلام.
0: To me, Australia, Mark and Serene, ahla wa sahla fikon. Time to share just a few odd and fun facts about your body. Let's start with five, then we'll go to a break, more music, and we'll come back with some more. You ready? Okay, number one, it is physically impossible for you to lick your elbow. Oh, now, I must preface it with saying some of these you'll know, some of these you don't know. But yes, number one, it is physically impossible for you to lick your elbow. Yalla jarbo, try it. Try and lick your elbow. I can't do it. Two, like fingerprints, everyone's tongue print is different. Three, your heart beats over 100,000 times a day. Four, it takes approximately 12 hours for food to entirely digest. Wow. And five, a sneeze travels out of your mouth at over 100 miles per hour. Wowza. We'll leave you on that one. We'll be back with more after this here on 2ME.
13: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
14: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فيت كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
15: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
16: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءا من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم، وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
17: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
18: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
19: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
20: الثالثة عشرة في استوديوهات مونت كارلو الدولية من باريس. ونصل إياكم إلى نشرة الأخبار معك سميرة والنبي.
21: مرحبا بك طارق حمدان والمستمعين. وفي عناوين هذه النشرة: البابا يختتم بحضور ماكرون في مدينة ميتس زيارته لفرنسا ويشدد على أهمية دور أوروبا. الرئيس ترامب يتوقع استئناف المحادثات صباح اليوم، وإيران تصر على شروطها وتقول إن لا محادثات مقررة بينها وبين واشنطن. هولندا تأسف بشدة للقرار الإسرائيلي بإلغاء اعتماد دبلوماسيها في الضفة الغربية المحتلة، واليمين المتطرف يعزز مقاعده في مجلس الشيوخ الفرنسي.
19: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
21: مرحبا بكم مستمعنا الكرام، وأستهل من آخر مستجدات الصراع الإيراني الأمريكي، حيث قال الرئيس دونالد ترامب إنه يتوقع استئناف المحادثات مع إيران خلال الأسبوع المقبل، وذلك غدا رفضه الاقتراح الإيراني لوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام. لكن إيران أكدت أنها لا تزال تنتظر ردا نهائيا قبل اتخاذ أي خطوات مقابلة. وقال وزير خارجيتها عباس عرقجي: حتى الآن لم تلقى أي رد عبر الوسيط. ريتا خوري والتفاصيل.
22: بعدما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمح إلى إمكان استئنافها سريعا، يبدو أن لا محادثات جديدة مقررة بين إيران والولايات المتحدة. ونقلت الوكالة الإيرانية الرسمية للأنباء إرنا عن مصدر قريب من الوفد الإيراني الموجود في نيويورك في إطار اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إن هذا الوفد لا يعتزم إجراء مفاوضات مع أمريكا. وكان ترامب قال الأحد لموقع أكسيوس إنه يتوقع استئناف المحادثات مع إيران هذا الأسبوع غدا رفضه مقترح طهران لإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام. وقالت إرنا إن وجهات نظر إيران ومواقفها نقلت بوضوح وصراحة إلى الجانب الأمريكي الثلاثاء الماضي عبر وسيط قطري، مشيرة إلى أن الوفد الإيراني سيعود إلى طهران غدا الثلاثاء. وأورد موقع أكسيوس استناداً إلى مصادر مطلعة على الملف أنه يمكن أن تجرى محادثات غير مباشرة المباشرة بين واشنطن وطهران اعتبارا من اليوم الاثنين.
21: شكرا لك ريتا خوري. هذا ووصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي للعاصمة الأمريكية، وذلك في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الأمريكي ماركو روبيو لبحث العلاقات الثنائية وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وفي موضوع متصل قال وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو إن الدعم العسكري المزعم تقديمه للسعودية هو دفاعي بحت بغرض حماية صادرات النفط عبر البحر الأحمر حيال الهجمات الحوثية. واستهدفت القوات المسلحة اليمنية بغارات جوية تجمعات ومواقع الميليشيا الحوثي في مدينة المخا بمحافظة تعز، فيما استهدف الطيران المسير آليات وتجمعات شمال محافظة الجوف للحوثيين المدعومين من إيران. وتحقق شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية في احتمال ضلوع طهران بمحاولة وضع متفجرات قرب قاعدة جوية يستخدمها الجيش الأمريكي في حربه على إيران. قال وزير الخارجية الهولندي إن أمستردام تأسف بشدة للقرار الإسرائيلي غير الضروري بإلغاء اعتماد دبلوماسيها العاملين في الضفة الغربية المحتلة. وأوضح الوزير أن تعليق الواردات أن استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لا يستهدف إسرائيل، وإن تعليق الواردات جاء انطلاقا من التزام بموجب القانون الدولي بعدم المساهمة في وضع غير قانوني، أي أن المستوطنات غير قانونية. حقق حزب التجمع الوطني اليمين المتطرف وحلفاؤه مكاسب غير مسبوقة في انتخابات مجلس الشيوخ الفرنسي. شيرين ناصر.
1: النتائج أظهرت أن التجمع الوطني حصد 9 مقاعد جديدة في هذا الاستحقاق ليرتفع عدد ممثليه في مجلس الشيوخ إلى 12 عضوا بعد إضافة الأعضاء 3 المنتخبين عام 2023. وفاز أيضا مرشحان آخران من حزب اتحاد اليمين من أجل الجمهورية بزعامة إريك سيوتي الحليف لحزب التجمع الوطني. كما أظهرت النتائج الأولية أن اليمين والوسط والحزب الاشتراكي ستظل القوى الرئيسية 3 في المجلس. في المقابل حصل حزب فرنسا الأبيض من اليسار الراديكالية على أول مقعد له في مجلس الشيوخ. زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا ومرشحته للرئاسة مارين لوبان رحبت بالنتائج معتبرة أنها تشكل انتصارا تاريخيا. أما رئيس حزب التجمع الوطني جوردان باغديلا فقال أن أعضاء حزبه في مجلس الشيوخ سيشكلون كتلة مشتركة مع حلفائهم في حزب اتحاد اليمين. وحزب التجمع الوطني دخل مجلس الشيوخ للمرة الأولى عام 2014 بحصوله على مقعد، عندما كان لا يزال يحمل اسم الجبهة الوطنية، ثم فاز ب3 مقاعد في انتخابات 2023.
21: شكرا شيرين ناصر. استهدفت طائرة مسيرة مستودعة للنفط في ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة السودانية للمرة الأولى منذ أن سيطر الجيش على المدينة العامة المنصرم. ارتفعت حصيلة إطلاق النار في حانة بجنوب أفريقيا إلى 18 قتيلا بعد وفاة أحد المصابين في المستشفى. وخطفت جمع عصابات مسلحة أكثر من 80 شخصا في هجومين منفصلين يوم السبت والأحد في شمال نيجيريا في أحدث سلسلة من عمليات الخطف في هذا البلد بهدف الحصول على فدية. وبالخبر الأفريقي ننتهي إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
2: قربت

0: to ME with Serene. It's just all about music tonight, I think, and most nights is the way we kind of like to roll. Join me from 7 p.m. Monday to Friday, where we play nothing but the best hits, the newest hits direct from the Middle East. We throw some classic hits in of the Middle East as well, and of course the best in the 60s, 70s, 80s, 90s, and now in English music. In saying that, let's keep going.
1: Wake up early.
2: Wake up.
1: When the morning comes, rise and shine. Let's go.
3: Sabah hug, give the anna.
2: Early in the morning.
1: Waking up early.
4: Wake up feeling refreshed.
1: Wake up.
4: Come on, it's time to get up.
3: Ala radio to any.
1: It's my show.
3: Akhbar bithamma.
5: Okay, let's go.
3: Ma to any till sabah.
2: Wake up, wake up.
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
7: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكرا لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
8: The new music leader. This is the original 2ME. The original.

0: 2ME is إذاعتكم الأولى بأستراليا. Get the latest local and international news every hour on the hour right here on 1638 2ME Australia.
1: ما تبدل ما تغير كل اللي بتريده أخبار قضايا نقاشات غنية وكمان بتسليك خليك على التردد 1638 AM 2ME أستراليا.
2: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
4: استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتبارا من الساعة 12 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2ME أستراليا.

0: سيرين معكم على 1638 تو امي أستراليا. دايما بدنا نسمع منكم ونسمع رأيكم. شاركونا وتواصلوا معنا على 2MA Drive Time Show تنين للجمعة من الساعة 3 بعد الظهر.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. UME music. No boundaries. No rules.
2: What the f-
1: 2ME no limits.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
6: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
7: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
8: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
9: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
10: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
11: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
12: الثانية عشرة في استوديوهات مونت كارلو الدولية من باريس. ونصل إياكم إلى نشرة الأخبار معك سميرة والنبي.
13: مرحبا بك طارق حمدان والمستمعين. وفي عناوين هذه النشرة: البابا يختتم بحضور ماكرون في مدينة ميتس زيارته لفرنسا ويشدد على أهمية دور أوروبا. الرئيس ترامب يتوقع استئناف المحادثات صباح اليوم، وإيران تصر على شروطها وتقول إن لا محادثات مقررة بينها وبين واشنطن. هولندا تأسف بشدة للقرار الإسرائيلي بإلغاء اعتماد دبلوماسيها في الضفة الغربية المحتلة، واليمين المتطرف يعزز مقاعده في مجلس الشيوخ الفرنسي.
3: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
13: مرحبا بكم مستمعنا الكرام، وأستهل من آخر مستجدات الصراع الإيراني الأمريكي، حيث قال الرئيس دونالد ترامب إنه يتوقع استئناف المحادثات مع إيران خلال الأسبوع المقبل، وذلك غدا رفضه الاقتراح الإيراني لوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام. لكن إيران أكدت أنها لا تزال تنتظر ردا نهائيا قبل اتخاذ أي خطوات مقابلة. وقال وزير خارجيتها عباس عرقجي: حتى الآن لم نتلقى أي رد عبر الوسيط. ريتا خوري والتفاصيل.
14: بعدما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمح إلى إمكان استئنافها سريعا، يبدو أن لا محادثات جديدة مقررة بين إيران والولايات المتحدة. ونقلت الوكالة الإيرانية الرسمية للأنباء إرنا عن مصدر قريب من الوفد الإيراني الموجود في نيويورك في إطار اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إن هذا الوفد لا يعتزم إجراء مفاوضات مع أمريكا. وكان ترامب قال الأحد لموقع أكسيوس إنه يتوقع استئناف المحادثات مع إيران هذا الأسبوع غدا رفضه مقترح طهران لإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام. وقالت إرنا إن وجهات نظر إيران ومواقفها نقلت بوضوح وصراحة إلى الجانب الأمريكي الثلاثاء الماضي عبر وسيط قطري، مشيرة إلى أن الوفد الإيراني سيعود إلى طهران غدا الثلاثاء. وأورد موقع أكسيوس استنادا إلى مصادر مطلعة على الملف أنه يمكن أن تجرى محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران اعتبارا من اليوم الاثنين.
13: شكرا لك ريتا خوري. هذا ووصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي للعاصمة الأمريكية، وذلك في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الأمريكي ماركو روبيو لبحث العلاقات الثنائية وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وفي موضوع متصل قال وزير الخارجية الفرنسي جون ويل باغو إن الدعم العسكري المزعم تقديمه للسعودية هو دفاعي بحت بغرض حماية صادرات النفط عبر البحر الأحمر حيال الهجمات الحوثية. واستهدفت القوات المسلحة اليمنية بغارات جوية تجمعات ومواقع الميليشيا الحوثي في مدينة المخا بمحافظة تعز، فيما استهدف الطيران المسير آليات وتجمعات شمال محافظة الجوف للحوثيين المدعومين من إيران. وتحقق شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية في احتمال ضلوع طهران بمحاولة وضع متفجرات قرب قاعدة جوية يستخدمها الجيش الأمريكي في حربه على إيران. قال وزير الخارجية الهولندي إن أمستردام تأسف بشدة للقرار الإسرائيلي غير الضروري بإلغاء اعتماد دبلوماسيها العاملين في الضفة الغربية المحتلة. وأوضح الوزير أن تعليق الواردات أن استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لا يستهدف إسرائيل، وإن تعليق الواردات جاء انطلاقا من التزام بموجب القانون الدولي بعدم المساهمة في وضع غير قانوني، أي أن المستوطنات غير قانونية. حقق حزب التجمع الوطني اليمين المتطرف وحلفاؤه مكاسب غير مسبوقة في انتخابات مجلس الشيوخ الفرنسي. شيرين ناصر.
15: النتائج أثرت أن التجمع الوطني حصد 9 مقاعد جديدة في هذا الاستحقاق، ليرتفع عدد ممثليه في مجلس الشيوخ إلى 12 عضوا بعد إضافة الأعضاء 3 المنتخبين عام 2023. وفاز أيضا مرشحان آخران من حزب اتحاد اليمين من أجل الجمهورية بزعامة إريك سيوتي الحليف لحزب التجمع الوطني. كما أظهرت النتائج الأولية أن اليمين والوسط والحزب الاشتراكي ستظل القوى الرئيسية 3 في المجلس. في المقابل حصل حزب فرنسا من اليسار الراديكالية على أول مقعد له في مجلس الشيوخ. زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا ومرشحته للرئاسة مارين لوبان رحبت بالنتائج معتبرة أنها تشكل انتصارا تاريخيا. أما رئيس حزب التجمع الوطني جوردان باغديلا فقال أن أعضاء حزبه في مجلس الشيوخ سيشكلون كتلة مشتركة مع حلفائهم في حزب اتحاد اليمين. وحزب التجمع الوطني دخل مجلس الشيوخ للمرة الأولى عام 2014 بحصوله على مقعدين عندما كان لا يزال يحمل اسم الجبهة الوطنية، ثم فاز بثلاثة مقاعد في انتخابات 2023.
16: شكرا شيرين ناصر. استهدفت طائرة مسيرة مستودعة للنفط في ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة السودانية للمرة الأولى منذ أن سيطر الجيش على المدينة العامة المنصرم. ارتفعت حصيلة إطلاق النار في حانة بجنوب أفريقيا إلى 18 قتيلا بعد وفاة أحد المصابين في المستشفى، وخطفت جمع عصابات مسلحة أكثر من 80 شخصا في هجومين منفصلين يوم السبت والأحد في شمال نيجيريا في أحدث سلسلة من عمليات الخطف في هذا البلد بهدف الحصول على فدية. وبالخبر الأفريقي ننتهي إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
0: معكم سيرين on 2MA. أنا كتير بحب اللغة، خاصة اللغة العربية العربية، لأنه أنا بالنسبة لإلي بلاقيها صعبة كتير، وهي الوحيدة اللي بتكون صعبة كتير الواحد، يعني الواحد اللي يتعلمها، وتاريخها كمان تاريخها كتير كتير حلوة. حتى أنا يعني بحكي عربي مش مكسر شوية، بنفس الوقت not too bad، بس درسي بس شوي القراءة وكتابة، وحابة كمل الدرس أكيد. فعندي كم نقط facts عن اللغة العربية، وحقولها بالعربي اللغة العربية، وحقولها بالإنجليزي إذا يمكن عندكم أنتو أولاد مثلي بيحكوا عربي بس يمكن ما بيقروا وبيكتبوا إنجليزي، ما تكون you know maybe it's not as strong، فحقولها بالإنجليزي just for them. مشبرح مثل ما بنقول. خليكم معنا منكمل من بعد هالاستراحة.

0: رجعنا لكم على 2MA سيرين معكم. دايما بنسمع على التلفزيون او بنقرا بالجريده او على الانترنت كله هيك ما تاكلوا هيك، هل اكلي بتناسبكم، هل اكلي ما بتناسبكم، اتسترا اتسترا. خاصه القهوه، انا مهما سمعت عن القهوه ما بستغنى عنها، وانا حصف حد الميديكال ستاديز يلي بيثبتوا كوفي از جود فور يو. And here are five reasons why. Number one, improves energy levels as it contains caffeine. Number two, it can help you burn fat. Caffeine can boost your metabolism. Improves physical performance. Again, caffeine stimulates the nervous system. Nutrients in coffee. So there's magnesium, riboflavin, vitamin 2, along with many other vitamins. And five, it's a big source of antioxidants. كيف نماكن؟ يلا حضروا فنجانكن وأنا هحضر فنجان قهوة كمان وخلينا نكمل مشوارنا مع أحلى أغاني على 2MA Australia.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أفيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الـKFC.

0: على إذاعة تي أم إي 1638 AM. هنا تي أم إي أستراليا.
1: That's it from me on 1638 20 Australia. بلكن تسبع على خير بس ما تروحوا لمحال من بعد الاستراحة. We've got the news coming up at 10 o'clock ومن بعدها lots more music. The Sahara, enjoy your evening.
0: This is 2ME Australia.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانه العربيه.
0: لحظات وبتكونوا مع اخر الاخبار المحليه ومن الشرق الاوسط. كل الاخبار واجدد الاخبار من 2ME أستراليا. لحظات
4: لا تريد للرسوم غير المدفوعه ان تعطلك او تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls. هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
5: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم، وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
6: وصف أنا فيكي سفن عمر ما يرف الجفن لعيونك تغرق سفن لو فيها بحر.

0: بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

احبك في قربك في قربك وبعدك بحبك في غدرك في غدرك وودك بحبك في قربك في

قلبك بحبك في قربك في قربك وبعدك بحبك في غدرك في غدرك وبعدك بحبك بحبك بحبك لوحدك بحبك بحبك بحبك لوحدك أنا بحبك بحبك بحبك لوحدك بحبك بحبك بحبك لوحدك. ومهما

أخاف أخاف أنا بخاف.

0: هلا فيكن تنزلوا الاب على 2ME Australia او روحوا على الموقع الالكتروني 2me.com.au 2me.com.au.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100. Sunday, Sunday morning on 2ME Australia. Sunday morning 2ME Australia.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا فئة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانه العربية.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: UME Australia News.
7: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
8: سميرة والنبي.
7: وفي عناوين هذه النشرة: البابا يختتم بحضور ماكرون في مدينة ميتس زيارته لفرنسا، يوجه رسالة سلام ويشدد على أهمية دور أوروبا. إغلاق إسرائيلي شامل يفاقم أزمة التنقل في الضفة الغربية المحتلة وحواجز تعرقل آلاف الفلسطينيين. ترامب يتوقع استئناف المحادثات هذا اليوم وإيران تصر على شروطها. بريطانيا تحقق في صلة محتملة لإيران بتهديد قرب قاعدة جوية وطهران في جملة وتفصيلة. السودان يرفض اتهامات إثيوبيا له بدعم متمردي تيغراي.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة قيودا متزايدة على الحركة وانتظارا لساعات عند الحواجز والطرق المغلقة بالتزامن مع إغلاق إسرائيلي شامل بدأ يوم أمس يستمر أسبوعا وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية وفا ومصادر إعلامية. هذا ما تطلعنا عليه من رام الله شرق سعد.
9: الرسائل الصوتية على مجموعات التواصل الاجتماعي المختلفة تكتظ بالسؤال عن أحوال الطرق.
10: من وين جاي انت؟ من اي منطقة جاي؟
11: هاي عين سينا مغلق يا شباب على الداخل والخارج، عطارة برضه مغلق وروابة مغلق،
12: في مليان مستوطنين ومسكرين من عند النبي صالح ومسكرين من بعد بوابة درنبوم.
9: هادي وصفا اللذان يعملان في رام الله لم يزورا أهلهما في الخليل منذ شهر.
13: كنت زمان أروح على الخليل واجه كل أسبوع تقريبا، الأيام هاي مثلا بدي من هلا الخليل تقريبا 3-4 ساعات إذا كان في حواجز أو الكونتينر مسكر يومي كامل راح. لما وصل كمان الخليل كان مدخلنا من عند العروب على اليمين دقيقة كون في البلد، حاليا بدي ألف على الخليل كلياتها خراس بتول صريف عشان أصل البلد، بس لأن بوابة صغيرة مسكرة فصرت تشام صراحة من التنقل، وكمان خوف يعني في أي لحظة الكونتينر بيسكر، أي لحظة بتفشش فينا الجندة على أي حاجز، حتى رام الله لما بدي أطلع منها بدي ساعات. فحاليا مثلا كل مشاوير اللي برا رام الله مأجلها، بعرف شو بيصير في الدنيا
14: وممكن تمتد لعشرين ساعة تقريبا عن حاجز. في ناس عم بتنام، البني آدم نفسه بحس حاله مخنوق، يعني أنا حرفيا لما أقعد على الحاجز أكثر من ساعة بعيط، رعب رعب. إيش بدك تعمل؟ متى بدك توصل؟ كيف الطرق حتكون؟
9: الحركة كابوس وخطر حقيقي للفلسطينيين، يمس كل مناحي حياتهم ويزداد تعقيدا يوما بعد يوم. شروق أسعد، رام الله، مونت كارلو الدولية.
7: وفي موضوع متصل، قال وزير الخارجية الهولندي إن أمستردام تأسف بشدة لقرار إسرائيلي غير ضروري بإلغاء اعتماد دبلوماسيها العاملين في الضفة الغربية المحتلة، مضيفا أن القرار الذي اتخذته لاهاي بتعليق استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لا يستهدف إسرائيل، وهذه المستوطنات تعتبر دوليا غير قانونية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع استئناف المحادثات مع إيران خلال الأسبوع المقبل، وذلك غدا رفضه الاقتراح الإيراني لوقف إطلاق النار، لكن إيران أكدت أنها لا تزال تنتظر ردا نهائيا قبل اتخاذ أي خطوات مقبلة. هذا ووصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي إلى العاصمة الأمريكية في زيارة رسمية، سيلتقي خلالها نظيره الأمريكي ماركو روبيو لبحث العلاقات الثنائية وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وفي العلاقات الفرنسية السعودية دائما. قال وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو إن الدعم العسكري المزعم لتقديمه للسعودية هو دفاعي بحت بغرض حماية صادرة النفط عبر البحر الأحمر. في موضوع متصل، تحقق شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية في احتمال ضلوع طهران بمحاولة وضع متفجرات قرب قاعدة جوية يستهدفها الجيش الأمريكي في حربه على إيران. من لندن هدى الحسيني.
15: أكدت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أن الرجال الخمسة الذين أوقفوا قرب قاعدة فيرفورد الجوية يحملون الجنسية البريطانية ويقيمون في لندن، وجميعهم في العشرينات من العمر، أوقفوا للاشتباه بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب والمتفجرات بعدما عثر على 3 شاحنات صغيرة قرب القاعدة التي تستخدمها القوات الأمريكية. لا تزال الشرطة تحقق في طبيعة ما كان الرجال يعتزمون فعله وفي احتمال وجود صلة لإيران بالقضية، ولم تعلن حتى الآن أن القاعدة تعرضت لهجوم أو أن الموقوفين كانوا يخططون لاستهدافها. من جهتها نفت السفارة الإيرانية في لندن أي علاقة لبلادها بالموقوفين أو بالحادث، ووصفت ما نشرته بعض وسائل الإعلام البريطانية عن ارتباطهم بإيران بأنه تكهنات مختلفة ومختلقة ومغرضة تهدف بحسب تعبيرها إلى تأجيج العداء لإيران، وقالت إنها تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات قانونية ردا على ما اعتبرته روايات مضللة. هدى الحسيني، لندن، مونت كارلو الدولية.
7: رفض البابا اللون 14 أي عنف يرتكب باسم الدين في أول خطاب له في مدينة ميتز، المحطة الثالثة والأخيرة من زيارته لفرنسا، وذلك بحضور الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، ووجه رسالة سلام إلى العالم. إلى اللقاء. صاحب القلب الطيب هو نعمة حقيقة إذا كانوا متواجدين حوالينا. هالإنسان هو سريع ومرهف الأحساس، مشاعره رقيقة كتير لأنه قلبه طيب، وبيعتقد أيضا أنه كل من حوله أنه مثله، فمشان هيك بيتفاجأ بتعانيت من أقرب الناس له، بيتألم وبيحزن وبيبكي، ولكن أجمل الناس
16: هني صاحبي القلب الطيب. دايما معكم راديو 2ME أستراليا ومتابعين مشوارنا لليوم 24 على 24.

القناعة كنز لا يفنى، وهيدي عن جد هالمقولة صحيحة 100%. القناعة كنز لا يفنى لكل الناس اللي مقتنعين بكل شي عم يحصلوا عليه، بس طموحهم أكبر ويمكن يوصلوا أكتر وأكبر وأسرع، ولكن هني دايما مقتنعين إنه هني ممكن يوصلوا، ومقتنعين بشو عندهم بعد شوفي أحلى من هيك. تحياتي لألكن من وعبر التوامي أستراليا.

0: take it from the 1-2ME Australia.
1: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
2: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءا من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم. وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
3: الحياة قصيرة، عيشوا قد ما فيكن بحب وبعده قد ما فيكن عن البغض والحقد، لأنه ما بيوصل لشي غير أنه بيقتل صاحبه. مستمرين دايما معكن عبر الإذاعة الأقوى 2ME أستراليا.
4: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME.

0: 2ME, the new music first.
1: عمر ما يرف الجفن لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة
2: بصفن أنا فيك صفن عمر ما يرف الجفن.

0: المجاملات بهالأيام صارت واقع مفروض على الجميع منا، إن كان بتعاطينا بالشغل ولا إن كان مع الأقرباء ولا كان مع كتير ناس. صارت المجاملة هي غذاء اليومي لكل الناس، ولكن في مجاملة طبيعية وفي مجاملة كتير أوفر، يعني كتير بيروحوا فيها لبعيد ويبقى الشخص ما بيكون ما بيطيء الشخص التاني، ودايما هيك بيبتسم له وبيقول له أحلى العبارات. أحلى شيء بالدنيا أنك تكون صريح، إن حبيته لهالشخص جامله بكلمتين حلوين، وإن ما حبيته جاهله بكل بساطة. ما في لزوم أبدا، لا يعني صارت الوجوه مكشوفة بهالأيام، ولكن شو بدنا نعمل؟ هيك الدنيا. ورفقتكم ندى فريد من وراء الميكرو راديو تو ام اي أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على mysatgo أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the mysatgo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysatgo or kingdomsat.com.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا بالمحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls. هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
7: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
8: سميرة والنبي.
7: وفي عناوين هذه النشرة: البابا يختتم بحضور ماكرون في مدينة ميتس زيارته لفرنسا، يوجه رسالة سلام ويشدد على أهمية دور أوروبا. إغلاق إسرائيلي شامل يفاقم أزمة التنقل في الضفة الغربية المحتلة، وحواجز تعرقل آلاف الفلسطينيين. ترامب يتوقع استئناف المحادثات هذا اليوم، وإيران تصر على شروطها. بريطانيا تحقق في صلة محتملة لإيران بتهديد قرب قاعدة جوية، وطهران تنفي جملة وتفصيلة. السودان يرفض اتهامات إثيوبيا له بدعم متمردي تيغراي.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة قيودا متزايدة على الحركة وانتظارا لساعات عند الحواجز والطرق المغلقة بالتزامن مع إغلاق إسرائيلي شامل بدأ يوم أمس يستمر أسبوعا وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية وفا ومصادر إعلامية. هذا ما تطلعنا عليه من رام الله. شرق سعد.
10: الرسائل الصوتية على مجموعات التواصل الاجتماعي المختلفة تكتظ بالسؤال عن أحوال الطرق.
11: من وين جاي أنت؟ من أي منطقة جاي؟
12: هاي عين سينا مغلق يا شباب، على الداخل والخارج، وعطارة برضه مغلق وروابة مغلق.
13: في مليان مستوطنين ومسكرين من عند النبي صالح ومسكرين من بعد بوابة دير النظام.
10: هادي وصفا اللذان يعملان في رام الله لم يزورا أهلهما في الخليل منذ شهر.
14: كنت زمان أروح على الخليل واجه كل أسبوع تقريبا. الأيام هاي مثلا بدي من هنا للخليل تقريبا 3-4 ساعات إذا كان في حواجز أو الكونتينر مسكر يومي كامل راح. لما وصل كمان الخليل كان مدخلنا من عند العروب على اليمين دقيقة كون في البلد. حاليا بدي ألف على الخليل كلياتها خراس بتول صريف عشان أصل البلد، بس لأن بوابة صغيرة مسكرة فصرت تشام صراحة من التنقل، وكمان خوف يعني في أي لحظة الكونتينر بيسجر، أي لحظة بتفشش فينا الجندة على أي حاجز. حتى رام الله لما بدي أطلع منها بدي ساعات، فحاليا مثلا كل مشاوير اللي برا رام الله مأجلها، بعرف شو بيصير في الدنيا
15: وممكن تمتد لعشرين ساعة تقريبا عن حاجز. في ناس عم بتنام، البني آدم نفسه بحس حاله مخنوق. يعني أنا حرفيا لما أقعد على الحاجز أكثر من ساعة بعيط رعب رعب. إيش بدك تعمل؟ متى بدك توصل؟ كيف الطرق حتكون؟
10: الحركة كابوس وخطر حقيقي للفلسطينيين يمس كل مناحي حياتهم ويزداد تعقيدا يوما بعد يوم. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
7: وفي موضوع متصل، قال وزير الخارجية الهولندي إن أمستردام تأسف بشدة لقرار إسرائيلي غير ضروري بإلغاء اعتماد دبلوماسيها العاملين في الضفة الغربية المحتلة، مضيفا أن القرار الذي اتخذته لاهاي بتعليق استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لا يستهدف إسرائيل، وهذه المستوطنات تعتبر دوليا غير قانونية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع استئناف المحادثات مع إيران خلال الأسبوع المقبل، وذلك غدا رفضه الاقتراح الإيراني لوقف إطلاق النار، لكن إيران أكدت أنها لا تزال تنتظر ردا نهائيا قبل اتخاذ أي خطوات مقبلة. هذا ووصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي إلى العاصمة الأمريكية في زيارة رسمية سيلتقي خلالها نظيره الأمريكي ماركو روبيو لبحث العلاقات الثنائية وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وفي العلاقات الفرنسية السعودية دائما. قال وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو إن الدعم العسكري المزعم لتقديمه للسعودية هو دفاعي بحت بغرض حماية صادرة النفط عبر البحر الأحمر. في موضوع متصل، تحقق شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية في احتمال ضلوع طهران بمحاولة وضع متفجرات قرب قاعدة جوية يستهدفها الجيش الأمريكي في حربه على إيران. من لندن هدى الحسيني.
16: أكدت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أن الرجال الخمسة الذين أوقفوا قرب قاعدة فيرفورد الجوية يحملون الجنسية البريطانية ويقيمون في لندن، وجميعهم في العشرينات من العمر، أوقفوا للاشتباه بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب والمتفجرات بعدما عثر على 3 شاحنات صغيرة قرب القاعدة التي تستخدمها القوات الأمريكية. لا تزال الشرطة تحقق في طبيعة ما كان الرجال يعتزمون فعله وفي احتمال وجود صلة لإيران بالقضية، ولم تعلن حتى الآن أن القاعدة تعرضت لهجوم أو أن الموقوفين كانوا يخططون لاستهدافها. من جهتها نفت السفارة الإيرانية في لندن أي علاقة لبلادها بالموقوفين أو بالحادث، ووصفت ما نشرته بعض وسائل الإعلام البريطانية عن ارتباطهم بإيران بأنه تكهنات مختلفة ومختلقة ومغرضة تهدف بحسب تعبيرها إلى تأجيج العداء لإيران، وقالت إنها تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات قانونية ردا على ما اعتبرته روايات مضللة. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
7: رفض البابا لون 14 أي عنف يرتكب باسم الدين في أول خطاب له في مدينة ميتز المحطة الثالثة والأخيرة من زيارته لفرنسا، وذلك بحضور الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، ووجه رسالة سلام إلى العالم. إلى اللقاء.

بيقولوا فاقد الشيء لا يعطيه، يعني انتو ولا ممكن تطلبوا من انسان انه يحبكن لانكن مجرد انتو بتحبوه، لانه الانسان اللي ما عنده حب كيف يحب كل الناس؟ ما في حب حدا. إذا هو ما حب حاله وما عنده حب ما بيحب حدا. مشان هيك بتلاقوا في فرق كتير كبير بين الناس، ناس وجوهها بتريح وناس وجوهها أبدا ما بتريح، وبتقول يا رب دخيلك كتير ضايقنا بوجودهم. هيدي ما خاصة للكيمستري ولا شي تاني، هيدي بخاصة بالسلام الداخلي اللي بيبقى عنده للإنسان إذا كان مرتاح. لأنه في كتير ناس بتتعرض لاضطهاد، بتتعرض لإزعاج كبير، بتتعرض لناس عم بتحاربها كتير، ولكن بيسامحوا وبيمرقوا وبتضل البسمة على وجوههم. أكيد فرق كتير كبير بين الناس، وبهالأيام صارت الناس كلها معروفة من ورا شو؟ من ورا الوجه والسمايل والقبول، وهيدا الشي بينعكس على الناس وبتصير الناس بتحبهم أكتر. معكن ندى فريد من ورا ميكرو راديو تؤمي أستراليا 1638 AM.

0: أستراليا.
1: شكرا لكل متابعينا ولكل اللي بيحبونا ولكل مستمعينا. شكرا للمواقف اللي أيقظتنا وصنعتنا من جديد. شكرا للعلاقات اللي توقعنا منها الكتير ولقينا منها القليل. شكرا لدروس ما كانت أبدا بالحسبين. شكرا لكم مستمعينا.
2: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
3: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
4: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكرا لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: This is 2ME Australia.
1: تحياتي لألكن وين ما كنتوا عم تسمعونا من كافة أنحاء العالم على 2ME.com.au.
6: Are you ready? All the hits.
7: Who the hell? What the hell is going down? Down, down.
6: Hit music.
8: Can I hear it? استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME Australia.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. لا لا لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى
0: دائما. دون أستراليا عايشين معكم.

0: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. energy safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
1: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
2: امبارح اليوم وبكره كل الفرق.

0: تحياتي لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا من كافة أنحاء أستراليا. بتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا, وإن شاء الله بتكونوا عم تسمعوا أجمل الأغاني مثل ما بتعودكم دايما تقدم لكم أجدد الأغاني. وأيضا في فقرات كتيرة منتذكر فيها الطرب الأصيل, منتذكر فيها الأغاني الشعبية القديمة, كتير حلو نسمع الجديد, ولكن أيضا حلو كتير إنه نرجع نسمع القديم ونحييه. ودايما عبر 2ME أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد, لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز, خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز, ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: Get the news first from 2ME.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, تلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك, 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنا أوف مارك ستريت, 9897 222 خلف الكي إف سي.
9: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة, ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي, وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما, صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
10: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي, نشرة الأخبار.
11: سميرة والنبي.
10: وفي عناوين هذه النشرة, البابا يختتم بحضور ماكرون في مدينة ميتس زيارته لفرنسا, يوجه رسالة سلام ويشدد على أهمية دور أوروبا. إغلاق إسرائيلي شامل يفاقم أزمة التنقل في الضفة الغربية المحتلة, وحواجز تعرقل آلاف الفلسطينيين. ترامب يتوقع استئناف المحادثات هذا اليوم, وإيران تصر على شروطها. بريطانيا تحقق في صلة محتملة لإيران بتهديد قرب قاعدة جوية, وطهران تنفي جملة وتفصيلة. السودان يرفض اتهامات إثيوبيا له بدعم متمردي تيغراي.
11: مونتي كارلو الدولية, نشرة الأخبار.
10: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة قيودا متزايدة على الحركة وانتظارا لساعات عند الحواجز والطرق المغلقة بالتزامن مع إغلاق إسرائيلي شامل بدأ يوم أمس يستمر أسبوعا وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية وفا ومصادر إعلامية. هذا ما تطلعنا عليه من رام الله. شرق سعد.
12: الرسائل الصوتية على مجموعات التواصل الاجتماعي المختلفة تكتظ بالسؤال عن أحوال الطرق.
13: من وين جاي أنت؟ من أي منطقة جاي؟
14: هاي عين سينا مغلق يا شباب على الداخل والخارج، وعطارة برضه مغلق وروابة مغلق.
15: في مليان مستوطنين ومسكرين من عند النبي صالح ومسكرين من بعد بوابة درنبوم.
12: هادي وصفا اللذان يعملان في رام الله لم يزورا أهلهما في الخليل منذ شهر.
16: كنت زمان أروح على الخليل واجه كل أسبوع تقريبا. الأيام هاي مثلا بدي من هلا الخليل تقريبا 3-4 ساعات إذا كان في حواجز أو الكونتينر مسكر يومي كامل راح. لمصر كمان الخليل كان مدخلنا من عند العروب على اليمين دقيقة كون في البلد. حاليا بدي ألف على الخليل كلياتها خراس بتول صريف عشان أصل البلد، بس لأن بوابة صغيرة مسكرة فصرت أتشام صراحة من التنقل. وكمان خوف يعني في لحظة الكونتينر بيسكر، أي لحظة بتفشش فينا الجندي على أي حاجز. حتى رام الله لما بدي أطلع منها بدي ساعات، فحاليا مثلا كل مشاوير اللي برا رام الله مأجلها، بعرف شو بيصير في الدنيا
17: وممكن تمتد لعشرين ساعة تقريبا عن حاجز. في ناس عم بتنام، البني آدم نفسه بحس حاله مخنوق. يعني أنا حرفيا لما أقعد على الحاجز أكثر من ساعة بعيط رعب رعب. إيش بدك تعمل؟ متى بدك توصل؟ كيف الطرق حتكون؟
12: الحركة كابوس وخطر حقيقي للفلسطينيين، يمس كل مناحي حياتهم ويزداد تعقيدا يوما بعد يوم. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
10: وفي موضوع متصل، قال وزير الخارجية الهولندي إن أمستردام تأسف بشدة لقرار إسرائيلي غير ضروري بإلغاء اعتماد دبلوماسيها العاملين في الضفة الغربية المحتلة، مضيفا أن القرار الذي اتخذته لاهاي بتعليق استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لا يستهدف إسرائيل، وهذه المستوطنات تعتبر دوليا غير قانونية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع استئناف المحادثات مع إيران خلال الأسبوع المقبل، وذلك غدا رفضه الاقتراح الإيراني لوقف إطلاق النار، لكن إيران أكدت أنها لا تزال تنتظر ردا نهائيا قبل اتخاذ أي خطوات مقبلة. هذا ووصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي إلى العاصمة الأمريكية في زيارة رسمية سيلتقي خلالها نظيره الأمريكي ماركو روبيو لبحث العلاقات الثنائية وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وفي العلاقات الفرنسية السعودية. دائما قال وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو إن الدعم العسكري المزعم لتقديمه للسعودية هو دفاعي بحت بغرض حماية صادرة النفط عبر البحر الأحمر. في موضوع متصل، تحقق شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية في احتمال ضلوع طهران بمحاولة وضع متفجرات قرب قاعدة جوية يستهدفها الجيش الأمريكي في حربه على إيران. من لندن هدى الحسيني.
18: أكدت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أن الرجال الخمسة الذين أوقفوا قرب قاعدة فيرفورد الجوية يحملون الجنسية البريطانية ويقيمون في لندن وجميعهم في العشرينات من العمر، أوقفوا للاشتباه بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب والمتفجرات بعدما عثر على 3 شاحنات صغيرة قرب القاعدة التي تستخدمها القوات الأمريكية. لا تزال الشرطة تحقق في طبيعة ما كان الرجال يعتزمون فعله وفي احتمال وجود صلة لإيران بالقضية، ولم تعلن حتى الآن أن القاعدة تعرضت لهجوم أو أن الموقوفين كانوا يخططون لاستهدافها. من جهتها نفت السفارة الإيرانية في لندن أي علاقة لبلادها بالموقوفين أو بالحادث، ووصفت ما نشرته بعض وسائل الإعلام البريطانية عن ارتباطهم بإيران بأنه تكهنات مختلفة ومختلقة ومغرضة تهدف بحسب تعبيرها إلى تأجيج العداء لإيران، وقالت إنها تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات قانونية ردا على ما اعتبرته روايات مضللة. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
10: رفض البابا لون 14 أي عنف يرتكب باسم الدين في أول خطاب له في مدينة ميتز المحطة 3 والأخيرة من زيارته لفرنسا، وذلك بحضور الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، ووجه رسالة سلام إلى العالم. إلى اللقاء.
0: ودائما عبر 2ME أستراليا وبعبر إذاعتكم المفضلة، ودائما بنحكي عن الحياة ثم الحياة ثم الحياة. الحياة مثل البيانو، هناك أصابع بيضاء وهي السعادة، وهناك أصابع سوداء وهي الحزن. بس على الأكيد لازم تتأكدوا إن رح تعزف بالاثنين لتعطي للحياة لحن جميل وحلو كتير. مساء الخير.

0: حلوة.
1: الموسيقى بتعبر عن عواطف الإنسان اللي ما بيقدر يعبر عنها بالكلمات. رح نترككن مع أجمل الأغاني ودايما من إذاعة 2ME أستراليا. خليكن معنا دايما.
2: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات.

0: مجزية وآمنة في نفس الوقت؟ تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
1: ودايما عبر توامي أستراليا مكملين سوا مشوارنا. البيت السعيد مستمعينا مش هو البيت اللي ما في بقلبه خلافات، ولكن البيت السعيد هو اللي بيضم زوجين بيعرفوا كيف يختلفوا من دون ما يخسر كل منهم ود الآخر أو ينقص من رصيد احترامه لألو. احتراماتي لألكن جميعا، ودايما معكم ندى فريد من وراء الميكروفون. Here's another classic hit from the Super Radio Network 2ME Australia.

0: 2ME, Maximum Heels, and more. Maximum Music. Maximum Heels. 2ME, Australia.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربي.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الكي إف سي.
6: 2ME, your station.

0: Your feedback is very important to us. Like us on Facebook page to AME Australia. واتركوا كل تعليقاتكم وطلباتكم. تحياتنا لكم.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شات بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
3: لحظة محدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
9: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: On the air, every hour. First. 2ME Australia News.
5: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
10: سميرة والنبي.
5: وفي عناوين هذه النشرة: البابا يختتم بحضور ماكرون في مدينة ميتس زيارته لفرنسا، يوجه رسالة سلام ويشدد على أهمية دور أوروبا. إغلاق إسرائيلي شامل يفاقم أزمة التنقل في الضفة الغربية المحتلة، وحواجز تعرقل آلاف الفلسطينيين. ترامب يتوقع استئناف المحادثات هذا اليوم، وإيران تصر على شروطها. بريطانيا تحقق في صلة محتملة لإيران بتهديد قرب قاعدة جوية وطهران في جملة وتفصيلة. السودان يرفض اتهامات إثيوبيا له بدعم متمردي تيغراي.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
5: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة قيودا متزايدة على الحركة، وانتظارا لساعات عند الحواجز والطرق المغلقة، بالتزامن مع إغلاق إسرائيلي شامل بدأ يوم أمس يستمر أسبوعا وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية وفا ومصادر إعلامية. هذا ما تطلعنا عليه من رام الله شرق سعد.
11: الرسائل الصوتية على مجموعات التواصل الاجتماعي المختلفة تكتظ بالسؤال عن أحوال الطرق.
12: من وين جاي أنت؟ من أي منطقة جاي؟
13: هاي عين سينا مغلق يا شباب، على الداخل والخارج، وعطارة برضه مغلق وروابة مغلق.
14: في مليان مستوطنين ومسكرين من عند النبي صالح، ومسكرين من بعد بوابة دير النظام.
11: هادي وصفا اللذان يعملان في رام الله لم يزورا أهلهما في الخليل منذ شهر.
14: كنت زمان أروح على الخليل واجه كل أسبوع تقريبا. الأيام هاي مثلا بدي من هلا الخليل تقريبا 3-4 ساعات إذا كان في حواجز أو الكونتينر مسكر يومي كامل راح. لمصر كمان الخليل كان مدخلنا من عند العروب على اليمين دقيقة كون في البلد. حاليا بدي ألف على الخليل كلياتها خراس بتول صريف عشان أصل البلد بس لأن بوابة صغيرة مسكرة. فصرت أتشائم صراحة من التنقل وكمان خوف يعني لا في لحظة الكونتينر بسكر هاي لحظة بتفشش فينا الجندي على أي حاجز حتى رام الله لما بدي أطلع منها بدي ساعات. فحاليا مثلا كل مشاوير اللي برا رام الله مأجلها بعرف شو بيصير في الدنيا
15: وممكن تمتد لعشرين ساعة تقريبا عن حاجز. في ناس عم بتنام البني آدم نفسه بحس حاله مخنوق يعني أنا حرفيا لما أقعد على الحاجز أكثر من ساعة بعيط رعب رعب. إيش بدك تعمل؟ متى بدك توصل؟ كيف الطرق حتكون؟
11: الحركة كابوس وخطر حقيقي للفلسطينيين يمس كل مناحي حياتهم ويزداد تعقيدا يوما بعد يوم. شروق أسعد رام الله مونتي كارلو الدولية.
5: وفي موضوع متصل قال وزير الخارجية الهولندي إن أمستردام تأسف بشدة لقرار إسرائيلي غير ضروري بإلغاء اعتماد دبلوماسيها العاملين في الضفة الغربية المحتلة مضيفا أن القرار الذي اتخذته لاهاي بتعليق استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لا يستهدف إسرائيل وهذه المستوطنات تعتبر دوليا غير قانونية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع استئناف المحادثات مع إيران خلال الأسبوع المقبل وذلك غدا رفضه الاقتراح الإيراني لوقف إطلاق النار لكن إيران أكدت أنها لا تزال تنتظر ردا نهائيا قبل اتخاذ أي خطوات مقبلة. هذا ووصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي إلى العاصمة الأمريكية في زيارة رسمية سيلتقي خلالها نظيره الأمريكي ماركو روبيو لبحث العلاقات الثنائية وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وفي العلاقات الفرنسية السعودية دائما. قال وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو إن الدعم العسكري المزعم لتقديمه للسعودية هو دفاعي بحت بغرض حماية صادرة النفط عبر البحر الأحمر. في موضوع متصل تحقق شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية في احتمال ضلوع طهران بمحاولة وضع متفجرات قرب قاعدة جوية يستهدفها الجيش الأمريكي في حربه على إيران. من لندن هدى الحسيني.
16: أكدت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أن الرجال الخمسة الذين أوقفوا قرب قاعدة فيرفورد الجوية يحملون الجنسية البريطانية ويقيمون في لندن وجميعهم في العشرينات من العمر أوقفوا للاشتباه بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب والمتفجرات بعدما عثر على 3 شاحنات صغيرة قرب القاعدة التي تستخدمها القوات الأمريكية. لا تزال الشرطة تحقق في طبيعة ما كان الرجال يعتزمون فعله وفي احتمال وجود صلة لإيران بالقضية ولم تعلن حتى الآن أن القاعدة تعرضت لهجوم أو أن الموقوفين كانوا يخططون لاستهدافها. من جهتها نفت السفارة الإيرانية في لندن أي علاقة لبلادها بالموقوفين أو بالحادث ووصفت ما نشرته بعض وسائل الإعلام البريطانية عن ارتباطهم بإيران بأنه تكهنات مختلفة ومختلقة ومغرضة تهدف بحسب تعبيرها إلى تأجيج العداء لإيران وقالت إنها تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات قانونية ردا على ما اعتبرته روايات مضللة. هدى الحسيني لندن مونتي كارلو الدولية.
5: رفض البابا اللون 14 أي عنف يرتكب باسم الدين في أول خطاب له في مدينة ميتز المحطة 3 والأخيرة من زيارته لفرنسا وذلك بحضور الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ووجه رسالة سلام إلى العالم. إلى اللقاء.
0: ودائما عبر 2ME أستراليا مكملين سوا المشوار بيقولوا وردة وحدة لإنسان على قيد الحياة أفضل من باقة كاملة على قبره. حبوا الناس هن وعايشين استمتعوا معهم هن وعايشين مش تتذكرون لما بيفلوا 1000 حدا بيكب هالكمشتين تراب. تحياتي للجميع وبمسيكم بالخير عن جديد ومرافقتكم ندى فريد من وراء الميكروفون.

0: This is 2ME.
1: وصف أنا فيك صفن عمر ما يرف الجفن لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة.
2: وصف أنا فيك صفن

مرتاح معها وما بتتعبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني يا ابني.

الله يرضى عليك يا ابني، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني. سلمى ما عنده عليك حنية، ومعود يعرأس ليلي. سلمى ما عنده عليك حنية، ومعود يعرأس ليلي. بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني.

0: يا ابني عدر بالخير عم بهديك، يا ابني عدر بالخير عم بهديك. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني.
1: حلو كتير لما الإنسان بيكون متصالح مع نفسه وما بيخلي هيك الشك يفوت على ضميره وعلى وجدانه. وفي هون مقولة لويليام شكسبير حلو كتير بحب اتشارك معكم فيها، وهي الشكوك تصطاد دائما العقول المذنبة، فاللص يرى خلف كل شجرة شرطي. تحية لألكن وين ما كنتوا عم تسمعونا.
2: نزلت الاب تاع ال 2MA وعم بسمعها على ستيريو وبتجنن. Yeah.
3: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم، وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
4: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن. At 2MA.

0: السعادة طاقة من الرضا، الرضا تقبل الواقع، لأنه إرادة الله بتعمل على تحسينه بالأسباب اللي خلقها الله لنا لتحسين أوضعنا بالكون. نياله السعيد والمبسوط. تحياتي إلكن، دايما معكن ومنكن وإلكن راديو 2ME أستراليا.
1: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME.

0: دائما الحياة مستمعين راديو توامي أستراليا مليئة بالمصاعب، بس كمان بنفس الوقت مليئة بالمفاجآت. يعني ولا ممكن يمرق نهار بيشبه التاني، ولا ممكن تمرق حياة هيك كل الوقت نحن مبسوطين أو كل الوقت نحن وزعلانين. لا، بده يكون في يوم زعل ويوم فرح. ولما بتكونوا زعلانين أو حزينين على شي معين، تذكروا أنه بكرة رح بيكون غير، وهيدي هي نعمة الصبر. تحيات ندى فريد لألكن من وراء الميكروفون.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000. شات بارتنرز، ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيل بكل أداء القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au.
4: نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au.
5: آخر الأخبار والتطورات الحالية.
6: استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
7: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم، وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
8: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools. هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: الساعة تشير إلى تمام الخامسة مساء بتوقيت باريس.
11: فايزة مصطفى،
10: مرحبا بكم وبكم جميعا في الفترة المسائية. هي ساعة كاملة مباشرة تتراوح فقراتها بين السياسة والاقتصاد، الرياضة، الثقافة والعلوم. نفتتحها بنشرة الأخبار، هذه عناوينها. طهران تنفي اتهامات لندن لها بالتخطيط لمهاجمة قاعدة عسكرية، وبريطانيا تستجوب 5 مشتبه بهم يحملون جنسيتها. وسط تضارب التصريحات الإيرانية، البيت الأبيض يتوقع محادثات جديدة لوقف التصعيد. القيادة المركزية الأمريكية تكذب مزاعم سيطرة الحرس الثوري على مضيق هرمز. اقتحامات إسرائيلية متواصلة وتصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. في ختام زيارته لفرنسا ومن مدينة ماتس، البابا لاون 14 يرفض العنف باسم الدين. في النشرة أيضا، ضربات روسيا مكثفة على خاركيف وكييف في أوكرانيا.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: نستهل نشرتنا من الأزمة البريطانية الإيرانية، حيث أعلنت السفارة الإيرانية في العاصمة لندن رفضها وإدانتها للتكهنات التي وصفتها بالخبيثة بشأن ضلوع طهران في مخطط لمهاجمة قاعدة جوية عسكرية بريطانية تستخدمها القوات الأمريكية. الشرطة البريطانية لمكافحة الإرهاب أوقفت شباب جميعهم بريطانيون. التفاصيل مع مراسلة في لندن هدى الحسيني.
12: أكدت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أن الرجال 5 الذين أوقفوا قرب قاعدة فيرفورد الجوية يحملون الجنسية البريطانية ويقيمون في لندن، وجميعهم في 20s من العمر. أوقفوا للاشتباه بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب والمتفجرات، بعدما عثر على 3 شاحنات صغيرة قرب القاعدة التي تستخدمها القوات الأمريكية. لا تزال الشرطة تحقق في طبيعة ما كان الرجال يعتزمون فعله، وفي احتمال وجود صلة لإيران بالقضية. ولم تعلن حتى الآن أن القاعدة تعرضت لهجوم أو أن الموقوفين كانوا يخططون لاستهدافها. من جهتها، نفت السفارة الإيرانية في لندن أي علاقة لبلادها بالموقوفين أو بالحادث، ووصفت ما نشرته بعض وسائل الإعلام البريطانية عن ارتباطهم بإيران بأنه تكهنات مختلفة ومختلقة ومغرضة تهدف بحسب تعبيرها إلى تأجيج العداء لإيران، وقالت إنها تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات قانونية ردا على ما اعتبرته روايات مضللة. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
10: هذا عن الموضوع البريطاني الإيراني. أما عن التصعيد الإيراني الأمريكي، أكدت طهران استعدادها للتفاوض مع واشنطن بقدر جاهزيتها لمواجهة أي عدوان، ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس توقع فيها استئناف المحادثات خلال الأسبوع المقبل، فيما ترجح مصادر إجراء الوسطاء محادثات منفصلة بين الأمريكيين والإيرانيين اليوم أو غدا، تتركز على مقترح معدل قدمته طهران لواشنطن خلال لقاءات في نيويورك الأسبوع الماضي. التفاصيل مع مراسلنا في طهران علي مطهر.
13: تشير الأوضاع الداخلية في إيران أن البلاد تستعد لمواجهة حرب جديدة قد تشنها الولايات المتحدة، وأن طهران لا تبدي أي استعداد للتراجع أمام واشنطن. وفي هذا السياق، قال المرشد الإيراني آيت الله مجتبى خامنئي في رسالة ذات لهجة حماسية بمناسبة ذكرى الحرب الإيرانية العراقية، أن 30 مليون إيراني من مختلف القوميات الإيرانية مستعدون لخوض حملة تجعل أعداء إيران يحملون عارا دائما. وأضاف المرشد الإيراني: كان الخليج الفارسي وبحر العرب في يوم من الأيام ساحة لتعرك قوات الأمريكية، أما اليوم فقد دفعت القوات الأمريكية من المنطقة على يد قوات المسلحة الإيرانية البطلة وهما مضيق هرمز، فسيتم قريبا دفعها أيضا من بحر العرب. وفي موقف آخر دافع آيت الله مجتبى خامنئي عن حزب الله اللبناني، ووصف الأمين العام السابق للحزب السيد حسن نصر الله بأنه أمير عربي بطل، وقال إنه لم يظهر في تاريخ منطقة الشام شخص بحجمه، مضيفا أن الراية المشرفة لحزب الله هي اليوم في يدي الشيخ نعيم قاسم الذي يواصل نهج نصر الله. علي منتظر، تهران، مونتي كارلو الدولية.
10: وفي سياق متصل، نفت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم ما جاء في أعلان إيراني عن سيطرة الحرس الثوري على مداخل ومخارج مضيق هرمز، مؤكدة أنه ممر مائي دولي مفتوح أمام الملاحة. وفي تداعيات هذه الحرب على المنطقة على اليمن تحديدا، نفى الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان وجود أي علاقة لبلاده بما يجري في اليمن، مقترحا المساعدة في حل النزاع. المستشار العسكري للمرشد الأعلى من جهته اعتبر سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب خطوة أخرى في إطار الهزيمة الكبرى لأمريكا في المنطقة على حد تعبيره. آخر التحديثات الميدانية في اليمن نتابعها معك مونيا بالعافية.
14: تواصلت المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين على جبهات عدة، خاصة في مدينة تعز جنوب غرب البلاد. وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع شن السعودية غارتين جويتين على سوق في محيط تعز، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات. وقد أكدت القوات الحكومية اليمنية تنفيذها ما يزيد عن 750 عملية استهداف نوعية ضد أهداف للحوثيين خلال 72 ساعة الأخيرة، ما أدى إلى مقتل 4 خبراء إيرانيين في إطلاق المسيرات والصواريخ في تعز حسب تلك القوات. يأتي هذا في وقت حذر وزير الصحة اليمني قاسم حباح من انهيار الخدمات الصحية في بعض المناطق بسبب نقص التمويل، في وقت يحتاج أكثر من 19 مليون شخص إلى مساعدات صحية، بينما لم يتجاوز تمويل الاستجابة 17%. من جهتها أكدت منظمة الصحة العالمية مقتل حوالي 840 شخصا منذ بدء التصعيد أوائل الشهر المنصرم، ونزوح حوالي 10,000 أسرة في ظرف أسبوع من التصعيد.
10: وفي موضوع متصل، أعلن السفير العراقي لدى إيران افتتاح مطار النجف أبوابه أمام الرحلات الإيرانية خلال 24 ساعة القادمة، بعد أيام من إعلانه إغلاق المطار بسبب العقوبات الأمريكية المشددة ضد طهران. من جانب آخر، أعلن مسؤول عراقي في الحكومة اكتمال انسحاب جميع القوات القتالية ووحدات الدعم اللوجستي الأمريكية من البلاد، فيما لم يصدر أي تأكيد رسمي من واشنطن حتى الآن. تستمعون دائما إلى نشرة الأخبار من إذاعة مونتي كارلو الدولية بباريس. في الملف الفلسطيني الإسرائيلي، تنتشر القوات الإسرائيلية على أكثر من 1000 حاجز عسكري تقطع القرى والمخيمات والمدن في الضفة الغربية المحتلة بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. وقد أضيفت إلى هذه الحواجز بوابات جديدة، هذا ما تنقله إلينا مراسلتنا في رام الله شروق أسعد.
15: الرسائل الصوتية على مجموعات التواصل الاجتماعي المختلفة تكتظ بالسؤال عن أحوال الطرق.
16: من وين جاي أنت؟ من أي منطقة جاي؟
17: هاي عين سينا مغلق يا شباب، على الداخل والخارج، عطارة برضه مغلق وروابة مغلق.
18: في مليان مستوطنين ومسكرين من عند النبي صالح ومسكرين من بعد بوابة قرنبوم.
15: هادي وصفا اللذان يعملان في رام الله لم يزورا أهلهما في الخليل منذ شهر.
19: كنت زمان أروح على الخليل واجه كل أسبوع تقريبا. الأيام هاي مثلا بدي من هنا للخليل تقريبا 3-4 ساعات إذا كان في حواجز أو الكونتينر مسكر يومي كامل راح. لما صار كمان الخليل كان مدخلنا من عند العروب على اليمين دقيقة كون في البلد. حاليا بدي ألف على الخليل كلياتها، خراس، بتولة، صريف عشان أصل البلد، بس لأن بوابة صغيرة مسكرة فصرت أتشائم صراحة من التنقل، وكمان خوف يعني في أي لحظة الكونتينر بيسكر، أي لحظة بتفشش فينا الجندي على أي حاجز. حتى رام الله لما بدي أطلع منها بدي ساعات، فحاليا مثلا كل مشاوير اللي برا رام الله مأجلها، بعرف شو بيصير في الدنيا
20: وممكن تمتد لعشرين ساعة تقريبا عن حاجز. في ناس عم بتنام، البني آدم نفسه بحس حاله مخنوق. يعني أنا حرفيا لما أقعد على الحاجز أكثر من ساعة بعيط رعب رعب. إيش بدك تعمل؟ متى بدك توصل؟ كيف الطرق حتكون؟
15: الحركة كابوس وخطر حقيقي للفلسطينيين، يمس كل مناحي حياتهم ويزداد تعقيدا يوما بعد يوم. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
10: نبقى دائما في هذا الملف، حيث أفرجت محكمة عسكرية إسرائيلية عن الصحفية الفلسطينية الأمريكية نقاء حامد بعد نحو أسبوعين من احتجازها، وذلك بكفالة قدرها 8000 شيكل أي نحو 2600 دولار. العودة إلى حيثية القضية مع منى دويبية.
0: اعتقلت نقاء حامد في 15 من سبتمبر عند حاجز عسكري قرب بيت لحم أثناء عودتها من مهمة صحفية لصالح قناة TRT التركية، وكانت تعمل في السابق مع قناة بريس تي في الإيرانية قبل أن توقف تعاونها معها وتعمل بشكل حر. وبحسب محاميها خالد محاجنة، تركز التحقيق معها على شبهات تتعلق بالتحريض والتواصل مع جهة أجنبية وتقديم معلومات إلى وسائل إعلام تعتبرها إسرائيل معادية. أما الدفاع فأكد أن نشاطها كان صحفيا ومعلنا ولا يبرر هذه الاتهامات. كانت نقاء حامد قد غطت خلال الأشهر الماضية اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، ولا سيما في بلدة قصرة قرب نابلس، وهو ما قالت عائلتها إنه جعلها هدفا لحملة تحريض من مستوطنين. الإفراج عنها لا يعني انتهاء القضية بشكل نهائي، إذ يتعين عليها الاستجابة لأي استدعاءات للتحقيق أو المحاكمة إذا تقرر ذلك. ويقول نادي الأسير الفلسطيني إن إسرائيل تحتجز حاليا 39 صحفيا وصحفية.
10: من الشرق الأوسط إلى أوروبا، تحديدا فرنسا، وأكثر دقة مدينة ماتس، المحطة الثالثة والأخيرة من زيارة البابا لاون 14. وفي خطابه هناك رفض الحبر الأعظم أي عنف يرتكب باسم الدين خلال يوم طغى عليه البعد الأوروبي بحضور الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الذي سيحضر أيضا مراسم وداع البابا هذا المساء. ريت خوري والتفاصيل.
21: اختتم البابا ليون 14 زيارته التاريخية لفرنسا من مدينة ماتس بدل ستراسبور مقر البرلمان الأوروبي في رسالة سياسية واضحة، حيث وجه من مركز مؤتمرات روبرت شومان، وهو أحد الأباء المؤسسين للاتحاد الأوروبي، وجه نداء عاجلا من أجل السلام في أوروبا، داعيا إلى الشجاعة في المفاوضات والتضحية ببعض المواقف، ومحذرا من عودة القوميات والانقسامات. وفي ماتس أيضا شهدت المدينة حدث دينيا بارزا تمثل في توقيع ممثلي مختلف الديانات على نداء ماتس التاريخي للحوار بحضور البابا، الذي أكد أن استدعاء اسم الدين لتبرير العنف يعد تدنيسا له. وفي خطوة مفاجئة، رافق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تغيب عن قداديس باريس والورد، رافق فعاليات ماتس لوداع البابا الذي يختم زيارته بقداس مهيب وسط حشد هائل من المؤمنين، قبل أن يرافق الرئيس ماكرون ليون الرابع عشر عند 7 مساء إلى المطار عائدا إلى روما.
10: وفي فرنسا لا يزال الحديث متواصلا حول المكاسب غير المسبوقة التي حققها حزب التجمع الوطني وحلفاؤه في انتخابات مجلس الشيوخ، مما عزز تمثيل اليمين المتطرف في الغرفة العليا للبرلمان قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية. سيكون هذا محور فقرة نقاش مونتي كارلو الدولية عقب النشرة. وعن مستجدات النزاع الروسي الأوكراني، بحث وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي آلية طوارئ مشتركة لمواجهة الهجمات الهجينة الروسية بعد تزايد حوادث التخريب والتدخل وتوغلات للمسيرات. أما على جبهات القتال فتحدثنا ريتا أخوري.
21: بينما تستعد كييف لشتاء جديد في ظل الحرب، تتابع روسيا تصعيد هجماتها على العاصمة الأوكرانية للسنة الخامسة على التوالي، حيث تسببت ضربة بمسيرة روسية في اندلاع حريق في أكاديمية العلوم في قلب كييف. وتقع الأكاديمية في حي يحظى عادة بحماية كبيرة قرب سفارات ومباني حكومية. وكانت روسيا قد نشرت خلال الأشهر الأخيرة مسيرات جديدة تعمل بمسيرات محركات نفاثة صينية بحسب خبراء، وهي أسرع وأصعب اعتراضا من الطرازات التقليدية، غير أن كييف تؤكد أنها تطور وسائل للتصدي لها. هذا وقتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات اليوم في سلسلة ضربات روسية على أوكرانيا، كما أصيب 38 شخصا على الأقل في هجوم روسي على خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا. ويتهم الرئيس الأوكراني فلودو أمير زيلنسكي روسيا بالسعي إلى شل اقتصاد أوكرانيا التي كثفت أيضا ضرباتها البعيدة المدى داخل روسيا.
1: من صباح أستراليا ولكل العالم، شو ما بيكون عندكم الوقت، تحياتنا الطيبة لكم مستمعينا على 16:38 AM. بدي لكم نحن هون بلشنا نهارنا، وإن شاء الله كمان الأجواء الصباحية تكون هيك مبلشي بكتير من الهدوء، ويكون كتير في استعداد يعني لنستقبل هيدا النهار. ما منعرف بالحياة اللي جاي كيف جاي وبأي شكل جاي، علينا دايما نتفائل بالخير مع إطلالة كل فجر جديد. ضمن برنامجنا الصباحي مع البريكفاست شو منكمل نحن وياكم مستمعينا، وإن شاء الله تكونوا على استعداد تام لحتى نبلش نحن وياكم نهارنا بكتير من النشاط والاستعداد، وكمان يكون هيك رسمين قدامنا مسحة تفاؤل للساعات اللي رح تطل علينا، على أمل تحمل لكم كتير من المفاجآت الطيبة. ضمن مشوارنا مع البريكفاست شو على 16:38 AM نتابع نحن وياكم مع فاصل، وأكيد على تمام كل ساعة رح يكون عنا محطة إخبارية لمتابعة كل جديد. وما تنسوا مع البريكفاست شو كمان رح يكون عنا فقرة التوك باك مع الرأي الحر، والأكيد حرية التعبير اللي دايما تعودتوا عليها من خلال راديو تو أمي أستراليا. استراحة ونتابع سوا.

شو الجديد اليوم من أخبار سياسية وأمنية من تبع ضمن جولة أخبار البي بي سي من لندن من راديو تؤمية أستراليا للساعة 6. خليكم معنا على السمع لحظات قليلة، مننتقل لجولة إخبارية جديدة على 1638 AM.

تمام السابعة بتوقيت غرينتش. الأخبار من بي بي سي نيوز عربي في لندن. هذه هي العناوين. غارات مكثفة للقوات الحكومية اليمنية على تعز، والحوثيون يقولون إن الغارات استهدفت مدرسة. مجتبى خامنئي يقول في رسالة منسوبة له إن القوات الأمريكية ستضطر لمغادرة بحر العرب بعدما وصفها بالضربات الموجعة التي تلقتها من طهران في مضيق هرمز. الجيش الإثيوبي يعلن السيطرة أو استعادة السيطرة على أول بلدة مهمة في تيغراي منذ تجدد المعارك مع الفصائل المسلحة الأسبوع الماضي، والسودان ينفي اتهامات أديس أبابا له بدعم مسلحي تيغراي. الشرطة البريطانية تعلن الإفراج بشروط عن الموقوفين الخمسة في مخطط قاعدة فافد، وإيران تنفي بشكل قاطع أي صلة لها بالمخطط.

0: مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم. نبدأ بالتطورات الميدانية في اليمن، فقد واصلت القوات الحكومية اليمنية وقوات حركة أنصار الله الحوثيين تبادل الاتهامات باستهداف البنى التحتية والأهداف المدنية، كما تفاقمت وتصاعدت المعارك حول مدينة تعز مع محاولة القوات الحكومية المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية وقف تقدم جديد للحوثيين في المحافظة. وأفادت وكالة سبأ اليمنية للأنباء والتابعة للحوثيين بتنفيذ الطيران الحربي السعودي غارات استهدفت مدرسة في مديرية التعزية في محافظة تعز للمرة الثانية.
1: معارك كر وفر وصراع محتدم يزداد سخونة يوما بعد يوم، تلك هي الصورة في اليمن الذي كان يوصف في يوم ما بالسعيد. والحسم لا يلوح في الأفق سواء لقوات الحكومة المعترف بها دوليا أو لمقاتلي حركة أنصار.
2: دايمًا برفقة راديو تويمي أستراليا على 1638 نتابع نحن وياكم مشوارنا مع الأخبار، مع الأحداث، مع التطورات الإخبارية اللي بتابعوها ومنترافق معها على مدار كل ساعة لمتابعة كل جديد أهم الملفات المتعلقة بالشأن الأسترالي، لنشوف ما طرحته الحكومي وخاصة اليوم الموازني والأرقام اللي قدمها رئيس وزير الخزينة جيم شالمرز. والسؤال اليوم كيف احتسبت هذه الأرقام من خلال تخفيف العجز، هذا بالإضافة كمان لموضوع وملف الإسكان والبنك الاحتياطي اللي اليوم رح نشوف إذا القرار اللي رح ياخده مع الكلام اللي سمعناه والاجتماع اللي كان مع بداية هالأسبوع يوم الاثنين امبارح إذا فعلا رح ياخد خطوات يعني رح تكون أكيد إلى التداعيات وإلى تأثير عند كتير من أصحاب الديون من خلال التوقعات برفع أسعار الفايدة أكثر من مرة قبل نهاية هذا العام. خليكم معنا على السمع لمتابعة المزيد من الأخبار المحلية العربية والدولية عبر راديو تويمي أستراليا.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث؟ توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنر أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
8: وزا يعني
2: ضمن البرنامج الصباحي اللي أكيد منطل فيه عليكم عبرتو أيمي أستراليا لحتى نتشارك نحن وياكم بصباح كل يوم مع شو عم بيصير من أحداث وأخبار حول العالم. أكيد منتو أيمي أستراليا بلش نهارنا وبلشت صبحيتنا، بدي أتمنى لكم أكيد انطلاقة نهار تكون كلها نشاط وبتيري الأمر لكل اللي عم يسوقوا على الطرقات قد ما فيكم سوقوا على مهل وبانتباه. أخبار صوت لبنان رح تترافقوا معها بهالفترة الصباحية عبر راديو تويمي أستراليا. بدي أقول جود مورنينج لكل اللي صاروا معنا بهالوقت انضموا لمشوارنا الصباحي على 1638 AM. خليكم معنا لحظات مننتقل لجولة أخبار من صوت لبنان على 1638 AM. ABC News.
9: Tanmaya Navada with the top stories. Five young British men arrested on explosives and terror charges near a US-operated airbase in England have been released on bail. Counter-terrorism detectives say they're investigating multiple lines of inquiry, including whether there's a link to Iran. Iran has earlier rejected any connection to the incident, which saw three vehicles stopped near the RAF Fairford base at the weekend, with bomb disposal experts called in. The Greens are expected to select a new leader in the coming days after the sudden resignation of Larissa Waters from the top job. The Queensland senator has announced she's standing down due to a chronic kidney condition that's worsened in recent months. The 49-year-old has only been in the role for 16 months, replacing Adam Bandt after he lost his lower house seat in the 2025 federal election. Senator Waters will take a leave of absence to focus on her health before returning to her upper house duties. And the Reserve Bank is widely anticipated to lift interest rates to their highest level in 15 years today. A standard quarter of a percentage hike would take the official cash rate from 4.35% to 4.6%. The Treasurer has blamed stubborn petrol prices for high inflation rather than government spending. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

في عناوين ليبان ورما أيضا روبيو لاستكمال تنفيذ الاتفاق الإطار وسلام لإنشاء آلية تحقق موثوقة. السعودية شجبت تصريحات إسرائيلية بضم مناطق من لبنان وغزة. في ليبان ورما أيضا الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم.

0: الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
1: Follow us on X.
0: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال إكس at صوت لبنان.
2: كبرت كبرت كبرت
3: تع تع بولت تع بولت تع
4: نرمو السكر أو مسكر، أنت رح بتضل

الخبر السياسي من واشنطن ومعيشي من لبنان. في السياسة، التقى رئيس الحكومة نواف سلام وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن، وكانت محاور البحث صعبة لصعوبة التوفيق والمواءمة بين ما يريده لبنان وما تريده إسرائيل وما تقدر عليه واشنطن، وذلك قبل أسابيع من موعد الانتخابات العامة في إسرائيل ومن موعد الانتخابات في الولايات المتحدة بفارق شهر بين الاثنتين، وحاجة الفريق الجمهوري الحاكم للصوت اليهودي في الانتخابات النصفية. الاجتماع تناول الأولويات اللبنانية كما طرحها رئيس الحكومة، وهي وقف التصعيد الإسرائيلي وإعادة العمل بالمناطق التجريبية على قاعدة التبادلية والمرحلية التي سبق وطرحها سلام، الذي حاول جس النبض الأمريكي لجهة ما إذا كانت ليونة مستجدة من طرح لبنان بالتمديد مرة أخرى لليونيفيل. الوزير روبيو أكد التزام بلاده بدعم لبنان ومؤسساته الشرعية ومواصلة دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته، كما أكد أهمية المضي في تنفيذ الإطار الثلاثي بما يحقق الاستقرار والأمن. رئيس الحكومة شدد بدوره على تفعيل الإطار الثلاثي وترجمة مبدأي التبادلية والمرحلية إلى خطوات عملية، بما يؤدي إلى استعادة لبنان كامل سيادته وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل وحصر السلاح بيد الدولة على كامل أراضيها. كما دعا سلام إلى وضع جدول زمني واضح لتنفيذ الالتزامات الواردة في الإطار وإنشاء آلية تحقق موثوقة لمتابعة التنفيذ والتأكد من الالتزام بالتعهدات بما يحول دون استخدام عدم التنفيذ ذريعة لتعطيل المسار. وأكد سلام أن الإطار الثلاثي لا يقتصر على الترتيبات الأمنية، بل يشمل أيضا حشد الدعم الأمريكي والدولي لمسار العودة والتعافي واستمرار الدعم الأمريكي للجيش اللبناني. وكان الوفد اللبناني قد بدأ لقاءاته في واشنطن مع كبار المسؤولين في مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد، في وقت اجتمع أيضا رئيس

0: التصريحات الإسرائيلية بضم مناطق في لبنان وغزة. خمسة لترات حلت مشكلة الحضور اليومي للأجراء، وكان اجتماع عقد بين وزير العمل محمد حيدر والهيئات الاقتصادية ممثلة بالأمين العام للهيئات الاقتصادية نقولة شماس والاتحاد العمالي العام بشخص رئيسه بشارة الأسمر. الزيادات الورقية شملت أيضا التعويضات العائلية ورفع الحد الأدنى للأجور وهو قيد البحث ضمن مهلة الشهر. وزير العمل أعلن الاتفاق المبدئي على ثلاث نقاط أساسية في المسار الوظيفي اليومي.
1: بالنسبة لبدل النقل اتفقنا على تغطية 5 لترات لكل يوم عمل تحتسب شهريا على متوسط سعر البنزين الشهري. اتفقنا على سقف أدنى ما يكون أقل من 500,000 وأن لا تتخطى 800,000. بيصبح سعري المفعول من حين صدور المرسوم عبر الحكومي، وحنعمل جاهدين بلكي بنقدر المرة هالأسبوع، إذا لا أكيد الأسبوع القادم. اتفقنا على رفع التعويضات العائلية حتصير قيمتها ما يقارب 86% مما كانت عليه بال 2019. 3 مليون للشريك وللولد مليون و655. اتفقنا على عقد جلسات مستمرة لمناقشة الحد الأدنى للأجور وتعويضات نهاية الخدمة لبتهم سريعا، وعطينا مهلة شهر لرفع الأمر للجنة المؤشر وأخذ القرار ورفعه لمجلس الوزراء لبتهم.
0: ممثل الهيئات الاقتصادية نقولة شماس دعا الدولة إلى إسناد المواطن في فاتورتي الكهرباء والمولدات، معلنا موافقة الهيئات على الاتفاق الحاصل بشأن الأجور.
2: عمليا أصحاب العمل بيكونوا عم بيساهموا بالنهار 3 دولار إضافية، يعني من 5 ل 8، يعني بواقع 60% زيادة. فنحن بنجي بنقول للدولة نحن سهمنا ب 3 دولار، أنت يا دولة شو رح تعملي؟ إذا سهمتي بثلث هالمبلغ نحن منكون لإلك شاكرين. الهيئات الاقتصادية والشركات منا لحالة عم بتبادر وتعطي تقديمات وتعويضات لموظفينا. اتمنينا على الضمان الاجتماعي، وبكرة ما اتمنى على وزير المالية انه هولي ما تتنفرض عليهم ضريبة او اشتراك بالضمان الاجتماعي مشان نقدر نعطي بحرية اكتر.
0: رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر دعا إلى تعميم الزيادة لتشمل موظفي الإدارة العامة وسائر المواطنين.
3: اللي حصل اليوم من اتفاق على 5 لترات هو جيد وهو يطال من يتبع قانون العمل. فعليا نحن ننتظر الدولة أيضا لنشوف كمان كيف بدها تحدد بدل النقل اليومي لموظفينا. بس بقي هاجس مهم في بقية المواطنين، شو العمل فيهم؟ بتواصل مع فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء بقدر أقول أنه في نوع من تفاهم على إعادة النظر بجعالة الدولة بتكوين سعر المحروقات.
0: في السياق وفي اليوم العالمي للسياحة، أكد رئيس نقابة أصحاب الفنادق بيير الأشقر أن الأرقام تظهر تراجع أعداد المغتربين اللبنانيين خلال موسم الصيف بنسبة تراوحت بين 30 و40%، لافتا إلى أن مداخيل غالبية الفنادق في لبنان تراجعت حوالي 40% أيضا، فيما سجل قطاع المطاعم تراجعا بالنسبة ذاتها. شكت وزيرة التربية من أن أكثر من 70 مؤسسة تعليمية رسمية لا تزال مستخدمة للإيواء.
4: I'm Leia Navada with the top stories. 5 young British men arrested on explosives and terror charges near a US-operated airbase in England have been released on bail. Counter-terrorism detectives say they're investigating multiple lines of inquiry, including whether there's a link to Iran. Iran has earlier rejected any connection to the incident, which saw 3 vehicles stopped near the RAF Fairford base at the weekend, with bomb disposal experts called in. The Greens are expected to select a new leader in the coming days after the sudden resignation of Larissa Waters from the top job. The Queensland Senator has announced she's standing down due to a chronic kidney condition that's worsened in recent months. The 49-year-old has only been in the role for 16 months, replacing Adam Bandt after he lost his lower house seat in the 2025 federal election. Senator Waters will take a leave of absence to focus on her health before returning to her upper house duties. And the Reserve Bank is widely anticipated to lift interest rates.

0: عودي لكم من جديد مستمعينا عبر راديو تؤمين مع بداية نهار. نتمنى لجميع دائما الصحة والسلامة من أي مكان عم بتابعونا وشو ما كان عندكم الوقت. بحب ذكركم بطبعا الملفات اللي رح نتبعها اليوم. الحرب على إيران, وإذا فعلا رح يكون في هونيك مساعي دبلوماسية خاصة من خلال إيران المستعدة للتفاوض, ولكن الرئيس الأمريكي بعد لغاية هالوقت يهدد قد يكون قبل الانتخابات النصفية عمليات عسكرية قد تشن على إيران, ولكن هيدا الشيء ما بعرف إلى أي مدى يعني جد الرئيس الأمريكي في كلام, ولكن مبارح لفوكس نيوز هذا بالإضافة للملفات المهمة المتعلقة بالشأن اللبناني. امبارح كلام الأمين العام الشيخ نعيم قاسم, ويعني كمان التخوف, رح نقول التخوف من عودة الحرب كمان بشكل موسع أكثر, إذا كمان في هونيك بعض الخطط بعده وضع حزب الله بجعبته كما ذكر يعني امبارح الشيخ نعيم قاسم حكي عن هذا الموضوع. ورد الإسرائيلي متخوف كمان من عمليات قد يقوم بها حزب الله. خليكم معنا على السماع برفقة راديو تؤمية أستراليا لمتابعة كتير من الأخبار اللي رح نضوي عليها بيسيق مشوارنا عبر تؤمية أستراليا.
1: انعطف يسارا للوصول الى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول الى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير الى الامام للوصول الى موقع حادث مهدد للحياة.
2: القرار يعود لك بشان كيفية انتهاء عطلتك. اذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
3: فيكتوريا, لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين, وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح, استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن. Download the app now and listen live in pure digital HD stereo. Download it now from 2me.com.au. Download the app now.

أهم الأخبار اللي رح نتابعها نحن وياكم على المستوى اللبناني والعربي وعلى صعيد العالم بجولة أخبار الساعة 6 رح نترافق مع عبر توأمية أستراليا لليوم 29 من شهر أيلول. شو حملت 24 ساعة اللي مضيت علينا؟ رح نتابعها نحن وياكم بجولة أخبار مفصلة بعد لحظات من هالوقت.

0: MI أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
3: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
4: Get the news first from 2ME.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
8: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخط.
9: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: ABC News.
11: Tanmaya Navado with the top stories. Five young British men arrested on explosives and terror charges near a US-operated airbase in England have been released on bail. Counter-terrorism detectives say they're investigating multiple lines of inquiry, including whether there's a link to Iran. Iran has earlier rejected any connection to the incident, which saw three vehicles stopped near the RAF Fairford base at the weekend, with bomb disposal experts called in. The Greens are expected to select a new leader in the coming days after the sudden resignation of Larissa Waters from the top job. The Queensland Senator has announced she's standing down due to a chronic kidney condition that's worsened in recent months. The 49-year-old has only been in the role for 16 months, replacing Adam Bandt after he lost his lower house seat in the 2025 federal election. Senator Waters will take a leave of absence to focus on her health before returning to her upper house duties. And the Reserve Bank is widely anticipated to lift interest rates to their highest level in 15 years today. A standard quarter of a percentage hike would take the official cash rate from 4.35 to 4.6%. The Treasurer has blamed stubborn petrol prices for high inflation rather than government spending. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: مساء الخير في نشرة الليلة. سلام روبيو لتنفيذ اتفاق الإطار. نتنياهو في الإمارات لإنقاذ وضعه الانتخابي، وأصحاب المولدات يضغطون على المواطن.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع ماريو عبود وتوني مراد.
2: مساء الخير. من لجنة المؤشر في بيروت إلى المؤشرات الدبلوماسية في واشنطن، اللبناني مرغم على تتبع كل هذه الخطوط. من واشنطن لقاء بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو. اتفاق الإطار ومصير اليونيفيل وبديلها في رأس جدول الأعمال. نتائج المباحثات لن تظهر سريعا، فالجانب الأمريكي أعطى جرعة دعم للبنان، أما كيف ستصرف في الداخل فهذا يعود إلى العلاقة القائمة على حبل مشدود مع حزب الله. بالتزامن مع اجتماع واشنطن، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا ضخما في بلدة المنصوري، وبعيد سماع دوي انفجار قوي شاهد مراسلو فرانس بريس أعمدة دخان كثيفة تتصاعد من البلدة الساحلية التي دمر جزء كبير منها. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن التفجير أحدث ارتجاجات قوية فيما سمعت أصداء الانفجارات في مدينة صور وعدد من القرى المحيطة. إلى اجتماع واشنطن بين السلام وروبيو، شهدت الخارجية الأمريكية اجتماعا على قدر كبير من الأهمية بين روبيو ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان. بالعودة إلى لبنان، سباق بين الشارع وتلبية المطالب المعيشية، فمن يصل أولا؟ لجنة المؤشر اقتربت من وضع أسس قد تكون مقبولة، فهل يكون تفادي الشارع بعد غد الأربعاء؟ بالتزامن يعلن وزير المال من واشنطن أن التوصل لبرنامج كامل مع الصندوق لا يزال يتطلب من بيروت إقرار قانون نهائي للتعامل مع الخسائر الناجمة من الأزمة المالية. البداية من سباق الشارع والمعالجات. إذن في خطوة قد تساهم في الحد من تداعيات أزمة المحروقات، اتفقت لجنة المؤشر على رفع بدل النقل للقطاع الخاص، ودعوات من الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام إلى الدولة كي تشارك في تحمل جزء من الأعباء التي يعاني منها المواطنون وتفادي استخدام الشارع.
3: المؤشرات إيجابية، ولكن القرار لم يصدر بعد بتأجيل تحرك اتحادات النقل بالشارع يوم الأربعاء. لجنة المؤشر وافقت على زيادة بدل النقل للقطاع الخاص على أساس 5 لتر بنزين كل يوم، ما يعادل صفيحة بنزين كل 4 أيام، أي أنه بدل النقل صار ما بين 500 ألف ليرة كحد أدنى و 800 ألف ليرة كحد أقصى يوميا.
4: هيدي الآلية تعيتها حكوم بالتنسيق بين وزارة العمل ووزارة الطاقة، ومنعلن عن الآلية لاحقا، وهذا بيصبح ساري المفعول من حين صدور المرسوم عبر الحكومة. وحنعمل جاهدين، بلكي بنقدر المرة هالأسبوع، إذا لا أكيد الأسبوع القادم بيكون صدر المرسوم، لأنه بدنا نبعته على مجلس الشورى، وحنحاول نبعته سريعا بكرة إذا بنقدر نستحصل على رأي مجلس الشورى بأسرع وقت.
3: الخطوة الإيجابية الثانية رفع قيمة التعويضات العائلية يلي بيقدمها الضمان الاجتماعي، ومع هالزيادة الجديدة صارت قيمة التعويضات توازي 86% مما كانت عليه قبل الأزمة بتشرين 2019. أما بالنسبة لرفع الحد الأدنى للأجور فالاتفاق لم يحصل بعد، وللبحث صلة. وإذا كانت الخلافات بين أرباب العمل من جهة والعمال من جهة تانية مستشري، فاثنين اتفقوا على السؤال وينية الدولة.
5: فنحن بنجي بنقول للدولة نحن سهامنا ب$3، انت يا دولة شو رح تعملي؟ اذا سهامتي بتلت هالمبلغ نحن بنكون لإلك شاكرين.
6: فعليا نحن ننتظر الدولة ايضا لنشوف كمان كيف بدها تحدد بدل النقل اليومي لموظفينا في بقية المواطنين شو العمل فيهم. طبعا هيدا شغلة كتير مهمة، بالاتفاق مع معالي وبتواصل مع فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، بقدر أقول أنه في نوع من تفاهم على إعادة النظر بجعالة الدولة بتكوين سعر المحروقات.
3: اجتماع لجنة المؤشر لم يتطرق لمطلب السائقين العموميين بتقاضي بدل مادي لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات والحفاظ على بدل ثابت لخدمة النقل. فالنقاش كان مستمر بوزارة المال بشأن هالموضوع، وتم الاتفاق على المباشرة بإجراءات فتح اعتماد بالموازنة العامة للعام 2026 لأعطاء السائقين العموميين المستحقين مبلغ 12 مليون ليرة لبنانية شهرياً على فترة 3 أشهر، أي من الأول من تشرين الأول ولغاية 31 كانون الأول 2026 كمرحلة أولى. الإيجابيات والحلول الآنية التي تسجل تأتي جميعها على خلفية تفادي التحركات بالشارع وأعطاء العاملين بعض حقوقهم، ولكن هالشي ما بيعني أبدا نهاية المشكلة بل تأجيلها وتأجيل انفجارها.
2: وكما في الداخل كذلك في الخارج، لبنان يحاول تلمس الطريق للخروج من أزماته، وتأتي في هذا السياق الاجتماعات التي يعقدها اليوم وغدا الوفد اللبناني في واشنطن مع كبار المسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد ووزارة الخزانة الأمريكية.
7: ومن خارج البرنامج المتفق عليه، تقرر أن يعقد اجتماع بين الرئيس سلام ووزير المالية ياسين جابر ووزير الخزانة الأمريكي. وكان جابر قد أعلن أن لبنان يتطلع للتوصل إلى اتفاق جديد على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، مضيفا أن التوصل لبرنامج كامل مع الصندوق لا يزال يتطلب من بيروت إقرار قانون نهائي للتعامل مع الخسائر الناجمة عن الأزمة المالية.
8: يمكن مش اليوم عن وقع برنامج أو نطلب أن وقع برنامج، لأنه توقيع برنامج أو اتفاق كامل مع صندوق النقد هذا بده ينتظر أنه إصدار قانون الفجوة، ولكن اليوم على الأقل بدنا نبدأ بقانون ما يسمى بال يعني state level agreement، يعني اتفاق على مستوى الموظفين اللي بيكون هو خطوة أولى تمهيدية لحتى يعني مستقبلا بعد إقرار قانون الفجوة المالية إن شاء الله نقدر نوصل لتوقيع برنامج مع صندوق النقد.
2: اللقاء الأبرز لرئيس الحكومة نواف سلام في العاصمة الأمريكية كان مع وزير الخارجية ماركو روبيو. سلام كتب على إكس أنه أكد لمضيفه على أهمية وضع جدول زمني واضح لتنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق الإطار بما يضمن تقدم مساري الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة وحصرية السلاح، إلى جانب إنشاء آلية تحقق موثوق بها لمتابعة التنفيذ والتأكد من الالتزام بالتعهدات بما يحول دون استخدام عدم التنفيذ ذريعة لتعطيل المسار. ولمزيد من المعلومات معنا الزميلة هبة نصر مديرة مكتب الشرق في واشنطن. هبة، هل يمكن أن يشكل هذا اللقاء خرقا على مستوى المراوحة؟ ما الذي استقيته عمليا؟
9: يعني مسألة البيان الذي أصدره الجانب اللبناني فيما يتعلق بجدول زمني لتنفيذ الالتزامات الواردة في الإطار بما يضمن تقدم مساري الانسحاب الإسرائيلي ووصل سلطة الدولة وحصرية السلاح، أعتقد هي هنا النقطة الأساسية ماريو فيما يتعلق بما يسميه البعض تعثر في التقدم في تنفيذ الاتفاق الإطاري، لأن الموضوع مرتبط مجددا بالطرفين. الآلية هي كل شيء، هي كل شيء. الجانب اللبناني الآن يعني بحسب ما وردنا من معلومات، الجانب اللبناني وصف الاجتماع بالجيد جدا، لكن سنسمع من الأمريكيين، لأنه في البيان اللبناني فقط هناك فقرة اقتصرت على ما قاله روبيو، وهي تكرار عمليا لما يقوله الأمريكيون لجهة دعم الجيش والمؤسسات وتعزيز قدراته وتنفيذ اتفاق الإطار. لكن مجددا نحن أمام معضلة الخطوة المقبلة، يعني مسألة البايلوت زونز التي بدأت قبل آلية التحقق، قبل الاتفاق على آلية التحقق، في وقت يقترب موعد انتهاء صلاحية وجود قوات اليونيفيل في لبنان، ومسألة إنه تزامن المسارين حتى لا يتم تبادل التهم، ممتاز تماما، لكن هذا يتطلب مجددا ماريو ترجمته عمليا تتطلب فعل من الطرفين وليس من طرف واحد، وليس فقط يعني من الجانب الإسرائيلي. إذا كنا مثلا نسأل هنا عن جدول زمني لانسحاب إسرائيلي، سيسأل الأمريكيون في المقابل عن جدول زمني لقيام بخطوات من قبل الدولة اللبنانية، ما يسمونه هو البولد اكشنز. وبالتالي نعم، الاجواء من قبل من الجانب اللبناني تقول ان الاجتماع جيد. لافت كان هو بقاء وزير الخارجيه اللبناني بعد مغادره رئيس الوزراء مبنى وزاره الخارجيه لفتره تقريبا امتدت لأربعين دقيقة بحسب المعلومات التي توفرت. هو التقى ميشيل عيسى، لكن أيضا أنا توفرت لي معلومات أنه قام معه بجولة في المبنى، ولم نعرف ما إذا كان التقى مسؤولين آخرين. هذه الأجواء كما يعني كنت معكم قبل اللقاء، أنه يتوقع أن الأمريكيين لن يقولوا بالعلن أو بالريد أوت أو بالبيانات أي شيء سلبي، لأنهم مستثمرون في هذا المسار. ولا أعتقد أصلا أن هناك أي شيء سلبي، لكن هذا لا يعني أن الأمور تسير بالسرعة التي ربما نرغب بها. وجود دان هولر هو بعدها مغادرة مايك نيدم إلى البيت الأبيض، علما أنه لا يزال يتابع ملف لبنان، له أهمية. ولا أتوقع أصلا أن يكون اجتماع لروبيو مع اللبنانيين من دون دان هولر، لكن ما أقوله أنه الآن العبرة في ما يأتي بعد. هل سنرى جولة مفاوضات في أكتوبر؟ هل ستتم ترجمة هذا الكلام بخطوات عملية من قبل الجانب الأمريكي؟ هذا ما يجب أن ننتظره.
2: مباحثات روبيو سلام تلاها أيضا مباحثات بين روبيو وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان. طبعا هذا وسط الأعمال القتالية بين السعودية والحوثيين. هل من معلومات عن هذه المباحثات؟
9: حتى اللحظة أيضا لا يوجد قراءة البيان، لكن معروف ما الذي يقوم به وزير الخارجية السعودي هنا. روبيو تحديدا من غير كل المسؤولين الأمريكيين كان تحدث على أننا سنفي بالتزاماتنا تجاه المملكة. هناك مساع حتى هذه اللحظة من قبل الأمريكيين بأن تأخذ الدبلوماسية مجالها في محاولة لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه. حتى في مع الجانب الإيراني اليوم يفترض أن تكون هناك مواصلة للمفاوضات في نيويورك. لا أعرف ما إذا كان سينتج عنها شيئا، لكن الدبلوماسية القنوات الدبلوماسية مفتوحة ماريو باتجاه الطرفين. لكن أعتقد أن هذه الزيارة جدا مهمة بالنسبة لوزير الخارجية السعودي، لأنها مرتبطة تماما بملف إيران. ولا يمكن أن تقول الولايات المتحدة أنها حلت مثلا مضيق هرمز فيما باب المندب في أزمة، وتحديدا مع المملكة.
2: شكرا لك الزميلة هبة نصر.
7: في الملف الإيراني، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع إن من المرجح أن يعقد وسطاء قطريون محادثات منفصلة مع كل من وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في نيويورك، ومع الجانب الأمريكي اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء بهدف إنهاء الحرب.
2: وتوقع المصدر أن تركز المباحثات على نسخة معدلة من مقترح الأيام السبعة الذي قدمته إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. أما وكالة تسنيم فأكدت اجتماع رقشي بالوسطاء نفية أن يكون هناك أي تفاوض مع الولايات المتحدة. مسؤول أمريكي قال للجزيرة إن أمريكا تواصل نقاشا إيجابيا مع إيران عبر الوسطاء، مؤكدا أنه لن يكون هناك اتفاق من دون معالجة القضية نوويا. وأضاف إيران تقول إنها مرنة بالقضية نووية، لكننا متباعدون بشأن من يتخذ الخطوة الأولى.
7: الملف الإيراني شكل جزءا من مباحثات الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الساعي إلى إنقاذ نفسه انتخابيا.
10: أربع ساعات أمضاها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع رئيس الإمارات محمد بن زايد، لعل الموضوع الأبرز فيها محاولته إقناع أبو ظبي.
11: صباح الخير لكم مستمعي راديو تؤمي أستراليا. بذكركم بحالة طقس سيدني لليوم، رح يكون طقس غائم ممطر، درجات الحرارة أقصاها 20 درجة. على صعيد ملبن تتراوح درجات الحرارة بين 15-19 درجة مئوية. مع عمرو بدياب بننطلق بساعة جديدة من البريكفاست شو.

تحياتنا وصباح الخير لكم مستمعي راديو توأمي من أي مكان عم بترافقونا وعم تستمعوا لبرامجنا لليوم الثلاثاء تاريخ 29 من شهر أيلول. نحن على مشارف نهاية شهر أيلول اللي كان كتير فيه من الأحداث، وإن شاء الله مع ختام هيدا الشهر يكون في بشائر تختم كمان مع كل الأزمات، ولكن ما مبين أنه في هناك انفراجات تلوح بالأفق بالوقت القريب، إن كان على مستوى الوضع الأسترالي، الأزمة الاقتصادية، وهذا بالإضافة للوضع بمنطقة الشرق الأوسط اللي بعدنا يعني مكانك راوح بعد الأمور عم تتأرجح ما بين التصعيد وما بين تخفيف اللهجة والذهاب إلى محادثات، ولكن بعد الأمور معقدة وقد تنجر يعني هذه الأحداث للأشهر المقبلة بانتظار الانتخابات في إسرائيل والانتخابات أيضا الانتخابات النصفية في واشنطن. فما بعرف إلى أي مدى ما القرارات اللي ستتخذ هي مرتبطة في هذه الانتخابات وشو اللي رح يتغير يعني من بعدها، إذا كان رح يكون في هونيك ضربة يعني موجعة على إيران قبل الانتخابات أو بعدها، كلها بعدها تساؤلات وكلها بعدها كلام في كلام. فبانتظار الانفراجي، ونحن هون بأستراليا دائما الحكومة بترجع سبب الأزمة الاقتصادية إلى الوضع بمنطقة الشرق الأوسط، وهذا اللي بترفضه طبعا يعني ميشيل بولوك رئيسة بنك الاحتياط من الاجتماعات والمواقف يلي اليوم عملية الصرف اللي كانت للحكومة قبل اندلاع الحرب في قبل اندلاع الحرب على إيران، فكان في هناك عملية صرف كتير كبيرة بالنهاية أدت إلى ارتفاع نسبة التضخم، وهيدا اللي رح يجبر بنك الاحتياط برفع أسعار الفايدة. يتجه اليوم ريزيرف بنك مع كل التوقعات بأنه يرفع البنك الفايدة بمقدار 25 نقطة من 4.35% إلى 4.60%، وهذا الشيء اللي رح يخلي سعر الفايدة عند أعلى مستوى له من عام 2011 إذا فعلا صحت هذه التوقعات وتم رفع أسعار الفايدة. رح يعلن البنك قراره عند الساعة 2:30 من بعد ظهر، وأكيد بتتعرفوا على الأخبار، فيكن تتابعونا لتعرفوا أكيد تفاصيل فترة بعد ظهر، أكيد بتكون الأخبار مع زميلتنا كاتيانا ضمن مشوار الدرايف تايم بروجرام. اليوم عم بيراقب أصحاب القروض العقارية القرار بوقت بعده فيه التضخم أعلى من الهدف، فبيقول ريزيرف بنك أنه استمرار الطلب المحلي وارتفاع أسعار الطاقة بيشكلوا مخاطر كبيرة على التضخم، وكان البنك يلي رفع الفايدة 3 مرات هالسنة ليوصل لنسبة 4.35%. فهيدا بالإضافة كمان لأزمة السكن، واليوم تكاليف السكن يعني حسب ما ذكرت اليوم وسائل الإعلام الأسترالية وأيضا الصحافة الأسترالية، اليوم تحتل مدينة سيدني المرتبة الثانية بين أقل أسواق الإسكان قدرة على تحمل التكاليف بالعالم. هيدا من خلال دراسة انعملت حول ديموغرافيا انترناشنال هاوسينج افوردابيليتي اللي بتجي مدينة سيدني بالمرتبة الثانية بعد هونغ كونغ مباشرة بين أقل أسواق الإسكان قدرة على تحمل التكاليف بالعالم. تصوروا قديه نحن هون بسيدني قديه التكاليف عم تكون عالية، وسجلت نسبة 14.5%
14.0 مقابل 14.1 بهونغ كونغ، بينما سجلت نيويورك نسبة 7.5 وأدلايت عند 11.2، بريسبن عند 9.9، ميلبن عند 9.5، كلها ضمن الأسواق العشرة الأقل قدرة على تحمل تكاليف السكن حسب هالتقرير. طبعا رح نتوسع فيه بيسيء مشوارنا عبر راديو توأمي أستراليا، وهيدا بيبين قدي نحن عنا أزمة سكن خانقة من ناحية ارتفاع أسعار المساكن، رغم أنه سجل التراجع، ولكن بعدها بالمرتبة الثانية بعد هونغ كونغ مباشرة. الوعود اللي كانت أطلقتها الحكومة بحل أزمة السكن لغاية اليوم ما في أي يعني مؤشرات بتبين أنه هذه الأزمة بلشت تنحل وبلش في يكون في انفراجات، والشباب اليوم يلي عندهم طموح أن يمتلكوا منزل هيدا أصبح كمان من الأحلام، لأنه اليوم مع ارتفاع أسعار الفوائد والغلاء الحاصل يعني طبعا تكاليف المعيشة كلها عم تشكل ضغط على كاهل المواطن اليوم، وخاصة فئة الشباب اللي بيطمحوا أن يصير عندهم منزل. هيدا بالإضافة لتقارير سابقة كانت بيّنت أنه في الشباب اليوم اللي عم يتزوجوا عم بيرجعوا لهيك الشيء اللي كان من زمان، أنه يقعدوا مع أهاليهم. اليوم الشباب اللي في كتير نسبة ارتفعت نسبة الشباب اللي عم يتزوجوا ويقعدوا مع أهلهم، لأنه ما قادرين اليوم يتحملوا كلفة المعيشة وارتفاع أسعار المنازل اللي هي عم تأثر على قدرتهم على شراء منزل ويكونوا مستقلين. فخليني اسمع رأيكم بهذا الموضوع على 02-965-330، لكل اللي حابب يشاركنا ولكل اللي حابب يعطينا رأي بأي موضوع عم نطرحه مباشرة على الهواء. نرجع إذن لمتابعة مشوارنا عبر راديو توأمي مع العناوين الرئيسية. أخبار حول العالم، ترامب تحدثنا مع الوسطاء وسننتصر على إيران قريبا جدا. سلام يدعو خلال لقائه روبيو لتفعيل اتفاق الإطار مع إسرائيل. مسؤول أمريكي، الاتفاق مع إيران مشروط بمعالجة الملف النووي. بريطانيا، رئيس الحكومة يدعو لاجتماع طارئ بشأن قاعدة فيرفورد. في عناوين اليوم، رغم رفض ترامب إيران تنتظر ردا على مقترح الأيام السبعة. رئيس دولة الإمارات يستقبل وزير الخارجية التركي ومسؤول محادثات أمريكية إيرانية مرتقبة بوساطة قطرية. نتوقف عند استراحة فنية ومن بعدها رح نتابع نحن وياكم عبر راديو توأمي مع جولة أخبار الساعة 6:30.

0: هبة طواجي من ننتقل من هالغنية لحلو كتير. راح نكون احنا وياكم مع جولة اخبار مفصلة لمتابعة اخر واهم التطورات لصباح اليوم من راديو توأمية استراليا، التغطية الاخبارية الشاملة اللي دايما بتستمعوا لها وبتابعوها عبر توأمية استراليا. استراحة قصيرة وبننتقل لجولتنا الاخبارية، كونوا معنا.
1: Get the news first from 2ME.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
4: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
5: ثلاثية الحل، بنزين، تعويضات وحد أدنى. ليبانوراما، أهلا بكم.

0: في عناوين ليبان ورما أيضا روبيو لاستكمال تنفيذ الاتفاق الإطار وسلام لإنشاء آلية تحقق موثوقة. السعودية شجبت تصريحات إسرائيلية بضم مناطق من لبنان وغزة. في ليبان ورما أيضا الأحوال الجوية نشرت أخبار الـ LBCI وأسعد الله مساءكم. الخبر السياسي من واشنطن ومعيشي من لبنان. في السياسة التقى رئيس الحكومة نواف سلام وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن، وكانت محاور البحث صعبة لصعوبة التوفيق والمواءمة بين ما يريده لبنان وما تريده إسرائيل وما تقدر عليه واشنطن، وذلك قبل أسابيع من موعد الانتخابات العامة في إسرائيل ومن موعد الانتخابات في الولايات المتحدة بفارق شهر بين الاثنتين، وحاجة الفريق الجمهوري الحاكم للصوت اليهودي في الانتخابات النصفية. الاجتماع تناول الأولويات اللبنانية كما طرحها رئيس الحكومة، وهي وقف التصعيد الإسرائيلي وإعادة العمل بالمناطق التجريبية على قاعدة التبادلية والمرحلية التي سبق وطرحها سلام، الذي حاول جس النبض الأمريكي لجهة ما إذا كانت ليونة مستجدة من طرح لبنان بالتمديد مرة أخرى لليونيفيل. الوزير روبيو أكد التزام بلاده بدعم لبنان ومؤسساته الشرعية ومواصلة دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته، كما أكد أهمية المضي في تنفيذ الإطار الثلاثي بما يحقق الاستقرار والأمن. رئيس الحكومة شدد بدوره على تفعيل الإطار الثلاثي وترجمة مبدأي التبادلية والمرحلية إلى خطوات عملية بما يؤدي إلى استعادة لبنان كامل سيادته وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل وحصر السلاح بيد الدولة على كامل أراضيها. كما دعا سلام إلى وضع جدول زمني واضح لتنفيذ الالتزامات الواردة في الإطار وإنشاء آلية تحقق موثوقة لمتابعة التنفيذ والتأكد من الالتزام بالتعهدات بما يحول دون استخدام عدم التنفيذ سريعة لتعطيل المسار. وأكد سلام أن الإطار الثلاثي لا يقتصر على الترتيبات الأمنية، بل يشمل أيضا حشد الدعم الأمريكي والدولي لمسار العودة والتعافي واستمرار الدعم الأمريكي للجيش اللبناني. وكان الوفد اللبناني قد بدأ لقاءاته في واشنطن مع كبار المسؤولين في مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد، في وقت اجتمع أيضا رئيس الحكومة نواف سلام ووزير المال ياسين جابر مع وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسانت. وفي إسرائيل التصعيد الميداني قائم بموازاة التصعيد السياسي لزوم الانتخابات العامة في 27 من الشهر المقبل. وزير المالية بيتس لائيل سموتريتش شدد على أنه يريد ضم الأراضي اللبنانية حتى الليطاني وضم مناطق في غزة حتى الخط الأصفر. الخارجية السعودية دانت التصريحات الإسرائيلية بضم مناطق في لبنان وغزة. خمسة لترات حلت مشكلة الحضور اليومي للأجراء. وكان اجتماع عقد بين وزير العمل محمد حيدر والهيئات الاقتصادية ممثلة بالأمين العام للهيئات الاقتصادية الأولى شماس والاتحاد العمالي العام بشخص رئيسه بشار الأسمر. الزيادات الورقية شملت أيضا التعويضات العائلية ورفع الحد الأدنى للأجور وهو قيد البحث ضمن مهلة شهر. وزير العمل أعلن الاتفاق المبدئي على ثلاث نقاط أساسية في المسار الوظيفي اليومي.
1: بالنسبة لبدل النقل اتفقنا على تغطية 5 لترات لكل يوم عمل تحتسب شهريا على متوسط سعر البنزين الشهري. اتفقنا على سقف أدنى ما يكون أقل من 500,000 وأن لا تتخطط من 100,000. بيصبح سيري المفعول من حين صدور المرسوم عبر الحكومي. حنعمل جاهدين بلكي نقدر المرة هالأسبوع، إذا لا أكيد الأسبوع القادم. اتفقنا على رفع التعويضات العائلية، حتصير قيمتها ما يقارب 86% مما كانت عليه في 2019. 3 مليون للشريك وللولد 1,655,000. اتفقنا على عقد جلسات مستمرة لمناقشة الحد الأدنى للأجور وتعويضات نهاية الخدمة لبتهم سريعا، وعطينا مهلة شهر لرفع الأمر للجنة المؤشر وأخذ القرار ورفعه لمجلس الوزراء لبتهم.
0: ممثل الهيئات الاقتصادية الأولى شماس دعا الدولة إلى إسناد المواطن في فاتورتي الكهرباء والمولدات، معلنا موافقة الهيئات على الاتفاق الحاصل بشأن الأجور.
2: عمليا أصحاب العمل بيكونوا عم بيساهموا بالنهار 3 دولار إضافية، يعني من 5 إلى 8، يعني بواقع 60% زيادة. فنحن بنجي بنقول للدولة نحن ساهمنا ب3 دولار، أنت يا دولة شو رح تعملي؟ إذا ساهمتي بثلث هالمبلغ نحن منكون لإلك شاكرين. الهيئات الاقتصادية والشركات منا لحالها عم بتبادر وتعطي تقديمات وتعويضات لموظفينا. اتمنينا على الضمان الاجتماعي، وبكرة ما اتمنى على وزير المالية انه هولي ما تتنفرض عليهم ضريبة او اشتراك بالضمان الاجتماعي مشان نقدر نعطي بحرية اكتر.
0: رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر دعا إلى تعميم الزيادة لتشمل موظفي الإدارة العامة وسائر المواطنين.
3: اللي حصل اليوم من اتفاق على 5 لترات هو جيد، وهو يطال من يتبع قانون العمل. فعليا نحن ننتظر الدولة أيضا لنشوف كمان كيف بدها تحدد بدل النقل اليومي لموظفينا. بس بقي هاجس مهم في بقية المواطنين، شو العمل فيهم؟ بتواصل مع فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء بقدر أقول أنه في نوع من تفاهم على إعادة النظر بجعالة الدولة بتكوين سعر المحروقات.
0: في السياق وفي اليوم العالمي للسياحة، أكد رئيس نقابة أصحاب الفنادق بيير الأشقر أن الأرقام تظهر تراجع أعداد المغتربين اللبنانيين خلال موسم الصيف بنسبة تراوحت بين 30 و40%، لافتا إلى أن مداخيل غالبية الفنادق في لبنان تراجعت حوالي 40% أيضا، فيما سجل قطاع المطاعم تراجعا بالنسبة ذاتها. شكت وزيرة التربية من أن أكثر من 70 مؤسسة تعليمية

0: الذي التقى ومعاونه السياسي سيرج داغر رئيس الجمهورية جوزيف عون رد على موقف الأمين العام لحزب الله الذي خون السلطة.
1: عن أي دولة عم تحكي يا شيخ نعيم؟ 35 سنة دولة دولتكم، ما كان لبنان محكوم من حليفك بشار وقبله حافظ، أصدقائكم وحلفائكم 35 سنة، نحن الدولة استرديناها مبارح من سنة، وهيدي الدولة يلي استرديناها عم بتحاول تخلص البلد، وقدرت وصلت لإقرار علني لإسرائيل بالتزامها بانسحاب من الأراضي اللبنانية لآخر شبر منه. بس الدولة اللي انت عم تنتقدها يا شيخ نعيم هي دولة انت كنت حاكمها 35 سنة. نحن بدنا نسألك، مش انت بدك تسألنا.
0: وبموضوع الحوار قال الجميل:
1: ما في حوار على السلاح، في حوار على كتير اشياء، لازم يصير في حوار على كتير اشياء، العلاقة بحياتنا كلبنانيين، العلاقة بطريقة ادارتنا لبلدنا، هذا كله بحاجة لحوار، بس هذا الحوار ما بيحصل بوجود سلاح. موضوع السلاح ما عاد قابل للنقاش ولا عاد قابل للحوار. هذا الموضوع انحسم بقرارات مجلس وزراء، انحسم بخطاب القسم. منا مستعدين احنا على كل حال نعمل اي حوار بملف السلاح. هذا الموضوع صار ورانا اليوم، مطلوب تنفيذ قرارات مجلس وزراء وليس اي حوار على موضوع السلاح.
0: اتهمت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الحوثيين بتهديد الملاحة في باب المندب، وأوضحت أن مهمة أسبيدس الأوروبية تسهم في الحفاظ على أمن الممرات بالتعاون مع قوات التحالف.
2: We are working closely together. We are applying for observer status in this Saudi-led coalition. When it comes to Operation Aspides, then we need different types of ships, but we mostly need the ships that are able to escort the ships through the Bab el-Mandeb.
0: قداس احتفالي اختتم به البابلون زيارة لفرنسا استمرت 4 أيام. من هناك دعاء حمص فرح.
3: 4 أيام بابوية من باريس إلى لورد وماس، ذات المكانة والرمزية الأوروبية والتاريخية، تبلور مسار طريق للسلام والحوار من أجل المصالحة وحماية الإنسان في مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي والعمل من أجل أوروبا أكثر وحدة صانعة للسلام. ففي مركز روبرت شومان تم إعلان نداء ماس للسلام، وعبر البابا لاوون 14 عن رفضه أي عنف يرتكب باسم الدين، وشدد في خطابه بعنوان في جذور أوروبا من أجل السلام والوحدة أمام ممثلي الطوائف والأديان وبحضور الرئيس ماكرون وممثلي دول الاتحاد الأوروبي، على أن الحوار لا ينتقص من هويتنا بل يفتحنا على اختلاف آخر.
4: L'Église considère comme compagnon de route tout ce qui cherche sincèrement la vérité, la bonté, la beauté. Je vous remercie une fois encore pour votre proximité et votre présence. Que la bonté infinie de Dieu et sa sagesse nous accompagne et nous apprenne à vivre toujours davantage comme ses enfants, mais comme des frères et sœurs, les uns pour les autres.
3: ودعا ماكرون من جهته أوروبا إلى استعادة شجاعة آبائها المؤسسين وعدم الاستسلام للانكفاء وعودة النزاعات القومية، مضيفا أن أوروبا هي حضارة ومساحة للسلام.
5: L'esprit critique, l'attachement à la science, la démocratie libérale, l'égalité entre les femmes et les hommes, inséparable de l'égalité et de la fraternité, le capitalisme et le libre commerce, inséparable de l'État-providence et de la démocratie sociale.
3: وترأس البابا قداسا احتفاليا في كاتدرائية سانت اتيان بمشاركة ماكرون بعد تعديل لقراره السابق بعدم حضور أي من قداديس البابا، وجدد قداسة البابا أمام حشد من المؤمنين قارب 100,000 شخص دعوته للحوار لصنع السلام.
4: La promesse de Dieu résonne aujourd'hui avec une force singulière. Dans la première lecture, le prophète Isaïe parle de l'avènement du royaume de Dieu en termes de droit, de justice et de paix.
3: يغادر البابا لاوون 14 فرنسا، لكن الرسالة البابوية مستمرة، رسالة سلام وحوار ووحدة.
6: C'est Sydney, Lakemba, Bilby Fire, Canterbury Road closed in both directions between Denner Street and Haldon Street. Ingleburn, Hume Motorway, you're under speed around Brooks Road as you make your way onto the M5 all the way to Heathcote Road. And Melbourne, Westgate Freeway, breakdown city bound before Williamstown Road. And Deer Park Bypass building quickly city bound before Robinson's Road.

0: Policeman opens up, asks for help, and shows up. Because when they do, everyone wins. Policeman, strong enough to care, end violence. Donate at policeman.com. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney, Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: مذاكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني بين 22 لل 24 أقصاها. الطقس رح يكون قليل الأمطار، وعلى صعيد بالإجمال رح يكون طقس جيد، ولكن بتخلل فترة نهار هيك سقوط أمطار خفيفة. وعلى صعيد ميلبن درجات الحرارة بتوصل أقصاها بها النهار لل 20 درجة مئوية.

0: معكم دايما راديو تؤمية أستراليا 1638 AM. رح نكون نحن ويكون مع آخر أهم الأخبار لليوم. رح نحكي بالساعة المقبلة عن رئيس الحكومة نواف سلام اللي التقى وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، واللي نحكى عن ضرورة الانتقال لمرحلة تفعيل الإطار. وهون منشوف يعني التهديدات الإسرائيلية اللي كمان اليوم مستمرة، بالوقت يلي عم نشوف يعني تهديد إسرائيلي باحتلال مزيد من الأراضي في لبنان وغزة، بالوقت يلي كتبت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي على منصة إكس كانت رصدت قوات جيش الدفاع العاملة بجنوب لبنان بوقت من هالنهار شخصين مشتبه فيهم دخلوا للمنطقة الأمنية واقتربوا من القوات. وقت رصدهم أطلقت القوات النار باتجاههم وتم تحييدهم. موقعت إصابات بصفوف الجيش الإسرائيلي والحادث بتقول قيد التحقيق. فإذن هون حسب الجيش الإسرائيلي والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تحييد شخصين دخلوا للمنطقة الأمنية في جنوب لبنان. فهون من خلال نيويورك بوست عن مسؤول أمريكي، لقاء ويتكوف وكوشنر الإيرانيين بنيويورك أدى لنقاش عبر الوسطاء لا إمكان فتح مضيء هرمز. هل هيدا الكلام واقعي حقيقي؟ وهل فعلا اليوم إيران مستعدة لإعادة فتح مضيء هرمز؟ ولكن شو المقابل؟ هل رح يكون رفع عقوبات أم تنازل بمكان ما؟ فإذا اليوم عن مسؤول أمريكي كانت هاللقاءات اللي كانت مع ويتكوف كوشنير مع الإيرانيين بنيويورك، اللي صار في نقاش من خلال الوسطاء لعودة فتح مضيء هرمز. بالنسبة للسعودية، وزير الخارجية ونظيره الأمريكي وزير الخارجية الأمريكي بحثوا أمن الملاحة والممرات الدولية، خاصة مضيق هرمز وبيب المندب. وهيدا بيرجع بأكيد على التحالف الأمريكي السعودي اللي كان بفترة سابقة، خاصة من خلال عدم تدخل واشنطن بمساندة المملكة أثناء هجوم الحوثيين، اللي صار في تساؤلات هل فعلا لا يزال هيدا التحالف قائم؟ هل اليوم تخلت واشنطن عن المملكة؟ هيدا الشيء اللي أكيد اليوم بيرجع بيأكد أنه هيدا كله من ضمن التحليلات، ولكن ما في شيء صحيح، لأنه بعد العلاقة والتحالف قوي، خاصة المملكة العربية السعودية اللي كمان كانوا عم يبحثوا أمن الملاحة والممرات الدولية، وخاصة هرمز وبيب المندب. هلأ إيران يلي هي أثرت من خلال أغلاق مضيء هرمز، ومن خلال يعني كمان ما يقوم به الحوثيين ببيب المندب على دول الخليجية اللي هي متضررة، ولكن مش بس هي المتضررة، إنما كمان إيران اللي ضررت مصالحها بشكل كتير كبير، ومع الوضع الاقتصادي المنهار، مع العملة اللي انهارت، مع الوضع المعيشي الصعب، اليوم صار بدها منفذ. اليوم العقوبات القاسية والموجعة اللي فرضتها واشنطن على إيران، لاسيما أنه اليوم بلشت هيك تلمس هذا هذه العقوبات القاسية عليها من خلال يعني ما فرضته الأسابيع الماضية، من خلال حظر كل الطيران، شركات الطيران الإيرانية، واستقبالها بأي مكان، وإلا كمان ستعاقب الدولة يلي هي رح تسهل عليها. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا بالراديو تؤمية أستراليا على 1638 AM مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لليوم، بانتظار بنك الاحتياط إذا رح يرفع من أسعار الفايدة أم لا. كل التوقعات تبين أنه بالعكس، يعني أنه أكيد رح يقدم بنك الاحتياط على رفع الفائدة، وهيدي من خلال الخبراء الاقتصاديين أكتريتهم اللي بيرجعوا بيأكدوا هذا الأمر. رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا بانتظار أكيد القرار اللي رح ياخده بنك الاحتياط، فكونوا معنا على السمع برفقة راديو توأمية أستراليا. برجع بذكر بأبرز العناوين: الجيش الإسرائيلي تحييد شخصين دخلوا للمنطقة الأمنية في جنوب لبنان، سلام خلال لقاء روبيو لضرورة الانتقال إلى مرحلة تفعيل الإطار. في العناوين البارزة كمان للأخبار اليوم الأسترالية اللي رح نتابعها بعد لحظات من الوقت، كمان رح يكون لنا جولة إخبارية أخبار الساعة 7 بتابعوها بالراديو توأمية أستراليا بعد وقفة قصيرة مع البريك، كونوا معنا.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توأمية أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
4: News headlines. 2ME.
0: نبدأ بملف أسعار الفائدة، حيث تتجه كل الأنظار اليوم إلى Reserve Bank of Australia مع توقعات واسعة بأن يرفع البنك سعر الفائدة النقدي بمقدار 25 نقطة أساس من 4.35% إلى 4.60%، ومن شأن ذلك أن يجعل سعر الفائدة عند أعلى مستوى له منذ 2011 إذا تم رفعه بالفعل، وسيعلن البنك قراره في الساعة 2:30 بعد ظهر اليوم، على أن تعقد رئيسة بنك الاحتياط ميشيل بولوك مؤتمر صحفي عند الساعة 3:30. ويراقب أصحاب القروض العقارية القرار عن كثب. الجرينز ليدر لاريسا ووترز أعلنت تنحية عن قيادة الحزب بسبب تفاقم مرض كلوي كانت تعاني منه، وقالت إن فترة توليها القيادة انتهت في وقت أبكر مما كانت تتمنى، ومن المتوقع أن تتولى القيادة الجديدة مهامها خلال الفترة المقبلة. أما في ملف التبغ، تستمر الحكومة في مواجهة تراجع إيرادات ضريبة التبغ واتساع السوق غير القانونية. مزيد من الأخبار لصباح اليوم بعد لحظات من هالوقت.
5: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
6: /24/7 on the hour, every hour. First. 2ME Australia. New

أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف من قناة الجديد. ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بعد ظهر اليوم اجتماعا أمنيا في قصر بعبدة، حضره قائد الجيش والقادة الأمنيون، وخصص الاجتماع للبحث في الأوضاع الأمنية في الجنوب عموما وفي منطقة النبطية خصوصا، حيث عرض القادة الأمنيون تقارير مفصلة عن الوضع في المنطقة من مختلف جوانبه. وشدد الرئيس عون على أن أي فراغ أمني في الجنوب يشكل ذريعة للاعتداءات ومساسا بالسيادة الوطنية، معتبرا أن الانتشار الأمني في النبطية متصلا بالالتزامات الدولة اللبنانية وموقعها التفاوضي في الملف مع إسرائيل، باعتبار أن ضبط الأمن الداخلي يعزز الموقف اللبناني الرسمي. وتحدث رئيس الجمهورية عن دور الجيش معتبرا أنه العمود الفقري للاستقرار في المنطقة، وأن عمله يتناغم ويتكامل مع عمل الأجهزة الأمنية الأخرى، منوها بدوره في حماية البنى التحتية والطرقات الحيوية وتأمين عودة الأهالي إلى بلداتهم. وأكد عون أهمية التنسيق الدائم بين الأمن العام وأمن الدولة وقوى الأمن الداخلي والدفاع المدني لتفادي ازدواجية الجهد وتقاطع الصلاحيات، مع أهمية التقييم الدوري للواقع الراهن، داعيا الأجهزة الأمنية إلى تحمل مسؤولياتها، ومؤكدا أن أمن النبطية والمناطق غير الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي جزء لا يتجزأ من أمن لبنان الواحد. وفي مجال آخر أكد الرئيس عون خلال الاجتماع وقوفه إلى جانب العسكريين وحقوقهم المتقاعدون منهم ومن لا يزالون في الخدمة الفعلية، داعيا إلى التوفيق قدر الإمكان بين قدرات الدولة وإمكاناتها من جهة، وبين حقوق العسكريين من جهة أخرى، والعمل على تحقيق ما يمكن من المطالب مع الحفاظ على التوازن المالي والخطوات التي تتخذها الدولة لاستعادة النهوض المالي والاقتصادي. يترأس رئيس الحكومة نواف سلام في هذه الأثناء جلسة لمجلس الوزراء في السراي الكبير، وذلك لاستكمال البحث في مشروع موازنة 2027. استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، وجرى البحث في تطورات الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية وشؤون وطنية. كما التقى بري وزير المالية ياسين جابر وبحث معه في الأوضاع العامة لا سيما المالية منها والمستجدات السياسية والميدانية جراء مواصلة إسرائيل اعتداءاتها على لبنان وخاصة على القرى والبلدات الجنوبية. أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يسمح لأي جيش بالتمركز على الحدود مع إسرائيل، مؤكدا الالتزام بإسقاط النظام في إيران. كلام نتنياهو جاء خلال جولة له على جبل الشيخ المحتل في سوريا برفقة وزير الدفاع إسرائيل كأتس ونائب رئيس الأركان اللواء تمير يدائي، حيث تلقى تقريرا حول النشاط العملاتي في المنطقة. وقال نتنياهو في ليلة رأس السنة العبرية: نحن على قمة جبل الشيخ، دمشق هنا ولبنان هناك وهضبة الجولان السورية هناك، مضيفا: نحن نسيطر على المنطقة بأكملها من جبل الشيخ إلى نهر اليرموك ومن هناك إلى البحر الأبيض المتوسط، سيطرة مطلقة لا مثيل لها. وتابع نتنياهو: ومن هذه القمم ينتظرون المزيد من العمل، معتبرا أن العمل الرئيسي هو دحر النظام الإيراني. وقال: نحن على وشك تحقيق ذلك. وأضاف: نعلم أن المحور بأكمله سيسقط في النهاية، نحن ملتزمون بذلك وسنفعل. أوضح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي أنه إذا تعرض هدفان أو ثلاثة أهداف إيرانية للاعتداء فسنرد عبر ضرب 20 هدف للعدو. وقال محبي: أحد شروطنا أن تتوقف واشنطن عن التدخل في قدراتنا النووية والصاروخية، مشددا على أن انتهاء الوضع الراهن يتطلب انسحاب إسرائيل من لبنان وانتهاء حصار اليمن وتحرير أموالنا. وصلنا إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: بتشتي على تتر بهالشام.
1: عجد هالقد؟
0: ايه فات عن خط التيب ما عدتر التيب. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم هالحلوة التوأمية.
1: يا الله شو حلو.
0: الله يسلم لي صباحك.

0: البترول والغاز والديزل.
1: تعملي معه مقابله. طب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتك.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا،
2: لا لا عيب هيدا الكلام اللي بيحق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا منو عميل، هيدا رئيس جمهوريتك، بدك تحترمه،
1: بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
3: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
0: شغلة حلوة عندك انك تعبتي من كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوعمين عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات طبعا. يمين وشمال ممكن اتصالاتي معكم مع توامي تخلني شغلي.
3: كيس
0: بياخد العيش وفي قلبك محللين.
3: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
0: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
3: شكرا،
0: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميين.
4: Sydney, Lakemba, Bilby Fire, Canterbury Road remains closed and those directly between Kendall Street and Halton Street diversions are in place. Homebush, the M4 tunnel, the crash eastbound has been cleared but traffic remains very heavy going through there. Preston's from Hume Motorway, M5 underspeed to Liverpool and Melbourne, Laverton North, a crash, Boundary Road eastbound. At Jack's Tyres and Auto, get great cashback deals on your fourth tyre free on selected premium brands. Search Jack's today to find out more. Jack's Tyres and Auto, peace of mind driving. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney, Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: بذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني، رح يكون طقس جيد بالإجمال، درجات الحرارة بتوصل لل 24 درجة ببعض المناطق. أما بملبن درجات الحرارة اليوم بتوصل ما بين 20 ل 23 درجة، والطقس رح يكون متل

0: رح نتابع نحن وياكم اليوم لقائين على الهواء لحتى نتابع الاستهداف اللي كان لقاعدة فيرفورد اللي بتستخدمها الولايات المتحدة لإطلاق يعني الدفاعات الجوية. اليوم شوف رئيس الحكومة البريطانية أندي بورنم اللي كمان دعا لاجتماع اللي بسبب أزمة طبعا اليوم استهداف قاعدة فيرفورد واللي دعا لاجتماع طارئ من خلال هالمخطط لمهاجمة قاعدة فيرفورد اللي بتستخدمها الولايات المتحدة بعد توقيف 5 بريطانية. بيقول رئيس الوزراء البريطاني بتصريحاته رح يترأس اجتماع لخلية كوبرا بوقت من بعد الظهر لحتى يتأكدوا من أنه الصورة كاملة والوضع كامل وكمان يكونوا واضحين أمامنا. بتجتمع هيدي الخلية عادة للبحث بكيفية تعامل الحكومة مع حالات الطوارئ وبيحضرها وزراء ومسؤولين بالشرطة وأجهزة الاستخبارات. أفادت الشرطة البريطانية بأنه راح يتم الإفراج عن الرجال 5 اللي اعتقلوا بخصوص حادثة فيرفورد بكفالة كمان مع استكمال التحقيق. اليوم الشرطة اللي عم بتحقق بقضايا الإرهاب ببريطانيا ما إذا كانت إيران إلى صلة بهالمخطط المشتبه فيه في قاعدة جوية عسكرية بتستخدمها القاذفات الأمريكية. اليوم الشرطة البريطانية عم تستجوب 5 رجال للاشتباه بارتكابهم جرائم بتتعلق بالمتفجرات والإرهاب بعد إلقاء القبض عليهم بالقرب من قاعدة جوية استخدمتها الولايات المتحدة لشن غارات على إيران. هلأ بالوقت إيران اللي عم تسعى لكمان عودة المحادثات والمفاوضات مع الولايات المتحدة ولكن ما في شيء مؤكد لغاية اليوم. حتى الاجتماعات اللي صارت بين كوشنر وويتكوف بنيويورك مع الوفد الإيراني مشوف أنه صار في مباحثات حول فتح مضيق هرمز ولكن لغاية هالوقت ما في أي مؤشرات أنه قريبا رح يعودوا للمحادثات. لطالما اليوم منلاحظ أنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرتاح على الوضع خاصة من بعد ما فرض عقوبات قاسية جدا على إيران وعودة هذا التفاهم واللقاءات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني للقية هذه الزيارة حفاوي كتير كبيرة. فبتلاقي أنه الرئيس الأمريكي منه بقى مستعجل لإجراء محادثات. فإيران عطي هالسبعة أيام خلال هالأسبوع لنشوف بعدها كيف رح تتبلور الأمور. هل رح توافق الواشنطن لكمان عودة فتح محادثات مع إيران أم رح تتشدد هالمرة أكثر لتفرض شروط أكبر ولتفرض شروط على إيران لفتح مضيق هرمز بدون أي شروط؟ بدنا نشوف اليوم كيف رح تتبلور الأمور خاصة يعني مع هالتحضير والمخطط الإرهابي اللي كان عم بيستهدف قاعدة جوية عسكرية بتستخدمها واشنطن اليوم ببريطانيا. اللي كمان رئيس الوزراء البريطاني اللي عم يدعو إلى اجتماع طارئ خاصة اليوم اجتماع أزمة طارئة على خلفية المخطط لمهاجمة قاعدة فيرفورد اللي بتستخدمها الولايات المتحدة. رح نضوي على هذا الموضوع مع ضيفنا الخبير في شؤون الأمن الدولي والإرهاب دكتور جاسم محمد. وأيضا نرجع ننتقل لنشوف يعني المحادثات والمفاوضات اليوم اللي عم ينحكى عنها بين واشنطن وإيران مع كمان الصحفي الأستاذ علي يحيى اللي طبعا الخبير في شؤون الشؤون السياسية الدولية. رح نتابع كمان لقاء برفقته عند الساعة 8:15. أما الساعة 8:15 رح يكون ضيفنا دكتور جاسم محمد، فكونوا معنا وتابعونا. منكمل نحن وياكم سوا مع أخبارنا اليوم الأسترالية ومواضيع بتتعلق بالشأن الأسترالي بعد استراحة من الوقت. كونوا معنا.
1: شو ناطر؟ حط 16:38 AM واسمع أجمل برنامج صباحي.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
0: نرجع لكم مستمعينا عبر راديو تؤمية أستراليا على 16:38 AM. نرجع نتابع نحن وياكم فيما بيتعلق بالنسبة لليوم التوقعات برفع أسعار الفائدة، وهذه كمان أكثرية المحللين الاقتصاديين اللي عم يحكوا عن هذا الأمر، توقع برفع أسعار الفائدة لدى اجتماع بنك الاحتياط اليوم، والقرار رح يكون الساعة 2:30. بتعرفوا إذا البنك رح بنك الاحتياطي رح يرفع الفائدة أم رح يبقيها على ما هو عليه اليوم. أما فيما بيتعلق بالنسبة لليوم، إذا بنطلع بالنسبة لأسعار المنازل مقارنة مع المعاشات والأجور، بتلاقي أنه اليوم نحن هون بأستراليا أدي عم نعاني يعني مع هيدا الفارق بين أسعار المنازل والأجور. وكمان اليوم امتلاك منزل هو صار حلم للشباب. اليوم منطلع بالنسبة لتقرير جديد لديموغرافيا انترناشونال هاوسينج افوردابيليتي اللي بيقارن 96 سوق رئيسي بثمان دول. اجت سيدني بالمرتبة الثانية عالميا من حيث عدم القدرة على تحمل تكاليف شراء المنزل من بعد هونغ كونغ. يعني نحن بسيدني بنجي بالمرتبة الثانية بعد هونغ كونغ. وسجل التقرير اللي طبعا سعر المنزل الوسط بيبلغ حوالي 14 ضعف دخل الأسرة. تصوروا قديه الفارق. يعني اليوم هونغ كونغ سجلت 14.1 مقابل 14.0 لسيدني، وسجلت نيويورك 7.5. كمان هيك فنسبة اللي سجلتها مدينة سيدني وحدة 14 تقارب ضعف نيويورك. ومنه بالضرورة أنه يعني نيويورك هو المؤشر، هو نسبة سعر المنزل لدخل الأسرة. عم طلع أنه بهيدا المعدل أصبحت اليوم السؤال اللي عم ينطرح هو كيف وصلنا لهيدي المرحلة اللي أصبحت واحدة من أكبر القضايا عم تشغل الشباب اليوم، لأنه أعداد كتير من الناس عم تلاقي نفسها خارج سوق شراء المنازل، بينما ملاحظ أنه تسعت هيدي الفجوة بين دخل الأسرة وأسعار المنازل. وكتير عم نسمع عن أسعار الفائدة اللي كمان وصلت بأوائل التسعينات ل 17%، وكانت هالفترة صعبة جدا على أصحاب القروض العقارية. واليوم قد نعود، يعني ما شفنا يعني هيدي الرفع أسعار الفائدة ما شفناها من تقريبا 15 سنة. اليوم كمان في حال اتخذ بنك الاحتياط خطوة برفع أسعار الفائدة اليوم أو رح يكون مرتين قبل نهاية هيدا العام، بيكون الوضع للحقيقة صعب جدا على أصحاب القروض. اليوم بنك الاحتياط بيحمل الحكومة ما وصلنا لإله، لأنه عملية الصرف اللي كانت خلال الفترة الماضية حتى قبل أزمة منطقة الشرق الأوسط والحرب على إيران، كانت الحكومة عم تصرف بشكل هيك بدون دراسة. هيدا الشيء اللي اليوم البنك الاحتياط بيحمل الحكومة مسؤولية رفع أسعار الفوائد. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا على 1630 AM مع فاصل، ومن بعدها رح يكون لنا وقفة مع آخر أهم التطورات لليوم. لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع عم يمرق به مشوارنا فيكن تشاركونا وتعطونا أراءكم. هل فعلا اليوم، سؤال رح نطرحه على المستمعين، هل فعلا اليوم حكومة ألبانيزي تتحمل مسؤولية ما وصلنا لإله اليوم من نسبة التضخم نتيجة الصرف؟ وهل فعلا بنك الاحتياط بتلاحظوا أنه على حق أنه الحكومة اليوم بسبب سياسة الصرف أدت بنهاية المطاف إلى نسبة هذه التضخم العالية اللي رح تأدي بنهاية كمان المشوار إلى رفع الفوائد؟ وكيف رح تأثر فعلا اليوم على أصحاب القروض لأخدين والمستدينين، وخاصة المستدينين الجدد يلي أخذوا قرض على أساس أن الحكومة ساعدتهم، ولكن هني أكثر المتضررين من خلال هالخطة اللي وضعتها الحكومة من خلال رفع أسعار الفوائد. فكيف بتشوفوا اليوم السياسة اللي وضعتها الحكومة، حكومة ألبانيزي؟ هل فعلا اليوم أخطأت بعملية الصرف اللي تبعتها؟ بنسمع أراءكم على الهواء 0296-333-0 عبر الواتساب على 0410-638-638. برجع بتابع معكم مستمعينا بشكل سريع أهم العناوين لليوم. ترامب تحدثنا مع الوسطاء وسننتصر على إيران قريبا جدا. سلام يدعو خلال لقائه روبيو لتفعيل اتفاق الإطار مع إسرائيل. الإمارات تدعو من الأمم المتحدة إلى حلول سلمية للأزمات. وهون دولة الإمارات بكلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تمسكها بخفض التصعيد وتسوية الخلافات سلميا داعي لإنهاء الحرب بالسودان وتجسيد الدولة الفلسطينية وحماية حرية الملاحة. رح نتابع نحن وياكم إذن من توأمية أستراليا على 1638 AM مع تعليق سريع. نستقبل معنا عماد من تشاسري لسدني. صباح الخير.
4: صباح الخير. صباح الخير مدام كلود.
0: أهلا وسهلا فيك. شكرا.
4: Thank you. مدام كلود، أنا على البنشنة واخدت لون من البنك، كريدت كارت $1,000 عم بدفع، كنت 21%، هلا زادولي صاروا 25%. حتى أنا قاعد على سنتلينك. تصوري لوين؟
0: نعم.
4: وشو كيف بدي أدفعهم؟ قليلة.
0: لمين بتحمل المسؤولية؟ هل الحكومة
4: للدولة.
0: اليوم
4: للدولة.
0: هل حكومة اليوم ألبانيزي هي طبعاً المسؤولة عن ما وصلنا له اليوم؟
4: هي المسؤولة. طبعا هي المسؤولة، لكن مين نحن؟
0: بلكي
4: أو أنت أو أنا أو
0: نحن اللي صدقنا مثلا الوعود اللي كانت أطلقتها كمان الحكومة.
4: أنا بتعرفي مدام كلود، معك خبر أنه أنا ما بقى انتخب للصراحة، ما بقى انتخب العمال. ما بقى انتخب العمال، سادي 40-50 سنة بنتخب العمال.
0: ايه
4: هالمرة سنتي جاي ما حنتخبهم بقى، خلي يسع صوتي.
0: شكرا لك عماد على مداخلتك. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية مع استراحة قصيرة، ومن بعدها منتابع مع جولة إخبارية لمتابعة آخر وأهم التطورات لصباح اليوم.
5: ريلاكس وذ بريكفاست شو مع كلود كل يوم صباح 1638 2ME أستراليا.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
0: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
9: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
10: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
11: Tonight, Connor, with the top stories. Borrowers are bracing today for the Reserve Bank to lift the cash rate to its highest level in almost 15 years. Both financial markets and economists think it's almost certain the RBA will raise interest rates for the fourth time this year. The Treasurer has blamed stubborn petrol prices for high inflation rather than government spending. Economists say inflation of late is also being driven by the AI boom. Meanwhile, artificial intelligence companies could soon be required to report rogue models to cybersecurity authorities and the organisations they target. The federal government is developing new mandatory notification standards because it took OpenAI 3 months to alert Australian authorities about an autonomous AI agent accessing non-public Medicare statistics from an old data portal. When the maker of ChatGPT finally sent the alert, it was only directed to a low-level email inbox. And the Greens are expected to select a new leader in the coming days after the sudden resignation of Larissa Waters from the top job. The senator says she has a chronic kidney condition that's worsened in recent months. The 49-year-old has only been in the role for 16 months, replacing Adam Bandt when he lost his lower house seat. Senator Waters will take a leave of absence to focus on her health before returning to her upper house duties. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
12: غارات مكثفة للقوات الحكومية اليمنية على تعز، والحوثيون يقولون إنها استهدفت مدرسة. ترامب يقول إن اتصالات جديدة جرت اليوم بين مسؤولين أمريكيين والوسطاء بشأن إنهاء الحرب مع إيران، ويؤكد أن بلاده ستنتصر قريبا جدا. الجيش الإثيوبي يعلن استعادة السيطرة على أول بلدة مهمة في تيغراي منذ تجدد المعارك مع الفصائل المسلحة الأسبوع الماضي، والسودان ينفي اتهامات أديس أبابا بدعم مسلحي تيغراي. الشرطة البريطانية تعلن الإفراج بشروط عن الموقوفين الخمسة في مخطط قاعدة فيرفورد، وإيران تنفي بشكل قاطع أي ضلوع لها في المخطط.

0: أهلا بكم في نشرة إخبارية جديدة. تبادلت القوات الحكومية اليمنية والحوثيون الاتهامات باستهداف البنى التحتية المدنية، وتصاعدت المعارك حول مدينة تعز مع محاولة القوات الحكومية المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية وقف تقدم جديد للحوثيين في المحافظة. وأفادت وكالة الأنباء اليمنية سبأ التابعة للحوثيين بتنفيذ الطيران السعودي غارات على مدرسة الروض في مديرية التعزية في محافظة تعز للمرة الثانية، ما أدى إلى تدمير ما بقي منها دون الإشارة إلى وقوع ضحايا.
1: معارك كر وفر وصراع محتدم يزداد سخونة يوما بعد يوم. تلك هي الصورة في اليمن الذي كان يوصف في يوم ما بالسعيد، والحسم لا يلوح في الأفق سواء لقوات الحكومة المعترف بها دوليا أو لمقاتلي حركة أنصار الله الحوثيين. أما الوضع الميداني فإنه يشبه إلى حد كبير حروب الاستنزاف، حيث يسعى الجانبان إلى الاستماتة في القتال لتحقيق مكاسب على الأرض، وإن تسبب ذلك في خسائر فادحة. هذا فضلا عن ان دور اللاعبين الاقليميين بات واضحا، ولا سيما ما يتعلق بالسعوديه وايران.
2: وهناك تحشيدات كبيره جدا لاول مره تقوم بها الميليشيات الحوثيه باتجاه تعز بهذه الكميه من سواء من القوى البشريه او من المعدات والاليات. ايضا هناك تكثيف للهجمات الجويه من قبل الشرعية والمملكة العربية السعودية.
1: وعلى الرغم من أن بؤر المواجهة تنتشر في مناطق عدة من البلاد، إلا أن محافظة تعز المطلة على البحر الأحمر والقريبة من مضيق باب المندب، إلى جانب أنها تضم ميناء المخا، ما يكسب المحافظة أهمية استراتيجية كبيرة يجعلها من أكثر مناطق الصراع توترا. فبينما يحاول الحوثيون التمدد في تعز بعد سيطرتهم على مدينة المخا ومينائها، تسعى القوات الحكومية إلى وقف تقدمهم. تقارير إعلامية يمنية أفادت بوقوع مواجهات عنيفة في عدد من المواقع والجبهات في محافظة تعز، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية في صفوف الحركة حسب رواية القوات الحكومية. وبحسب التقارير ذاتها، فقد تركزت المواجهات بصورة خاصة في موقع الدفاع الجوي غربي مدينة تعز. وإلى جانب القتال الميداني، يتبادل الجانبان المتصارعان الاتهامات، إذ أعلنت السلطات الصحية التابعة للحوثيين مقتل وإصابة العشرات في غارات نسبت إلى طيران سعودي استهدف السوق تعز المركزي. الحركة توعدت الرياض بعواقب وخيمة. في المقابل، قالت الحكومة اليمنية إن الضربات استهدفت معسكرا تابعا للحركة، واتهمت الحوثيين بقصف مخيم للنازحين في تعز.
3: ضرب الطيران ونحن بالطريق ماشيين، لا يفرق بين مدني ولا عسكري.
4: والله ما حتارككم
3: وصواخرهم هوا
4: آخر فرق بيود الكفن الأبيض، ما نحن خافين لكم يا أمريكا يا إسرائيل يا بني سعود.
1: إلى ذلك، أفادت تقارير للأمم المتحدة بنزوح أكثر من 130 ألف شخص خلال شهر سبتمبر أيلول الجاري، كما اضطر أكثر من 3000 شخص إلى الفرار إلى جيبوتي عبر مضيق باب المندب. محمد القباني، بي بي سي.
0: رافقت بي بي سي القوات الحكومية اليمنية من مدينة تعز وصولا إلى خطوط الجبهة في المناطق التي سيطر عليها الحوثيون في الأيام الأخيرة، حيث تخوض القوات الحكومية معارك لدفع الحوثيين إلى التراجع بعدما تقدموا مطلع الشهر على طول ساحل البحر الأحمر وسيطروا على مضيق باب المندب الاستراتيجي في خطوة زادت من اشتعال الحرب الأهلية في اليمن. مزيد في تقرير مراسلة بي بي سي نوال المكحفي.
5: نرافق الآن عناصر مسلحة من القوات الحكومية اليمنية إلى خطوط الجبهة. نمر من وادي تعز، أصوات الانفجارات تملأ الأجواء. الحوثيون وصلوا خلف تلك الجبال.
6: في صوت طائرة مسيرة للحوثيين فوقنا، بتسمعها؟ مشي مشي مشي.
5: كانت هذه طائرة مسيرة حوثية، عادة ما يتبعها هجوم. التقيت في طريق العودة بعلي الذي رفض الكشف عن وجهه خوفا من الانتقام في حال سيطر أنصار الله الحوثيون على قريته.
7: عيار الله عايشين برعب، يعني المعيشة ما تسمحكش نخرج من القرية، الوضع ما يسمحش.
6: عمرهم ضربوا قريب من بيتكم؟
7: بالودن هذا قاعدين بالوادي هذا والرندرس هذا هنا.
6: ايش ضربوا؟
7: حاولنا خلال.
6: ما بتخافوش انه في اي يوم يمكنهم ياخذوا هذه المنطقة وانتم تكونوا موجودين؟
7: توكلنا على الله.
5: سيطر أنصار الله الحوثيون في الأيام الأخيرة على ميناء المخا ومساحات شاسعة داخل اليمن، واليوم يقتربون من تعز. عاد هؤلاء المقاتلون من الجبهة للتو، أحدهم ليس جندياً بل قاصر حمل السلاح للدفاع عن قريته.
6: كم عمرك؟
8: 16 سنة.
6: عادك صغير على الجبهة؟
8: ملي نازح، نزحنا بنادقنا نتحملون عندها خلقنا.
5: أدت المعارك الأخيرة إلى نزوح أكثر من 100,000 يمني. نزحت فاطمة من المخا للمرة الثانية.
9: حبيت علي داكي، مشيت علي داكي، كنت حبي والرصاص هنا والقضايف هنا.
10: Sydney, Grace Danes are crashing in for eastbound, approaching the Cumberland Highway. There are extensive delays coming out of Eastern Creek. The Canberra building fire. Canterbury Road is closed in both directions between Denis Street and Haldon Street. Diversions are in place. And Melbourne, a crash. Monash Freeway, city-bound at Heatherton Road. Speed down to 40Ks. Delays back to the Princes Highway. A Polish man opens up, asks for help, and shows up. Because when they do, everyone wins. Polish man, strong enough to care. End violence. Sign up at polishedman.com. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney, Melbourne on 1638 2ME Australia.
11: سيدني لليوم الطقس رح يكون جيد.

تؤمي أستراليا 1638 أيام. إذن بخبر في خلال هالأثناء عم يمروا، ترامب لم أعرض على إيران أي شيء، وتقرير أكسيوس كاذب وعليهم سحبوا فورا. إذن ما أوردته أكسيوس عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه كان عم بيقدم عرض لإيران، ولكن حسب ترامب ما عرض على إيران أي شيء، وتقرير أكسيوس كاذب وعليهم سحبوا فورا. هذا طبعا الخبر اللي ورد بهالأثناء من خلال الكلام وتصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رح نتابع نحن وياكم لقاء مباشر على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو تؤمية أستراليا. بعد لحظات من الوقت بينضم لنا الخبير في شؤون الأمن والإرهاب دكتور جاسم محمد لمتابعة اليوم، يعني كمان هل تخطيط العمل الإرهابي لقاعدة أمريكية في بريطانيا. منتابع تفاصيل وتحليل مع الخبير في شؤون الأمن والإرهاب دكتور جاسم محمد، بيكون معنا بعد لحظات من هالوقت. من بعد ما نتوقف عند استراحة قصيرة بتابعونا مباشرة على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو تؤمية أستراليا. Wake up early. Wake up. Wake up. Wake up.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: منعود لمتابعة مشوارنا دائما عبر راديو توامية أستراليا 1638 AM مع أكيد الأخبار اللي طبعا اليوم عم نتابعها وتحليل سياسي حول تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، وبالوقت يلي كمان اليوم الشرطة البريطانية يلي قالت أنه الرجال الخمسة اللي أوقفوا بالقرب من القاعدة العسكرية فيرفورد مواطنون بريطانيين من لندن بالعشرينات من أعمارهم أفرج عنهم بكفالة مع استمرار التحقيق، كما عم تحقق السلطات باحتمال وجود صلة بجهة أجنبية، وهون أصابع الاتهام لإيران. خلينا بهالوقت نتابع مباشرة على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو توأمية أستراليا الخبير في شؤون الأمن والإرهاب دكتور جاسم محمد. من حيك دكتور جاسم، صباح الخير.
3: تحياتي يسعد صباحا.
2: شكرا دكتور جاسم لوقتك معك. رح نتابع أكيد هيدا المخطط الإرهابي لا استهداف قاعدة أمريكية في بريطانيا والاجتماع الطارئ اللي دعا له رئيس الوزراء البريطاني، كيف تفسر يعني هذا الاستهداف وهذا المخطط؟
3: يعني الحكومة البريطانية عندما تعلن بأن هنالك مخطط وصنفته بأنه مخطط إرهابي، برغم أنه التحقيقات هي ما زالت جارية، أجد أنه مثل هذه العمليات أصبحت متوقعة. يعني النزاعات الدولية وأبرزها الآن نتحدث عن مضيق هرمز، هو يعكس بتداعياته حتى على دول أوروبا. يعني لا توجد جغرافيا محددة، لكن إذا دخلنا في التفاصيل العملياتية إلى هذه العملية، فيرفورد تم إلقاء القبض على 5 أشخاص وتم إطلاق سراحهم بكفالة، ولكن التحقيق هو ما زال جاري، وكذلك العربات أو السيارات التي كان قد تم احتجازها هي تعود إلى أشخاص بريطانيين مثل ما ذكرت حضرتك أنه في العشرينيات من أعمارهم. في مثل هذه الحالات في باب التحليل نحتاج بدون شك يعني ما تعلن عنه التحقيقات الحكومة البريطانية، لكن أجد أنه يعني لا نقفز ونقول بأنه إيران ممكن أن تكون هي المستفيدة أو توجيه الأصابع الاتهام إلى إيران، ما زالت يعني هنالك تحقيقات، لكن أجد مثل هذه الأعمال هي ممكن أن تصنف ولو بشكل مبكر بأنها يعني عملية إرهابية أو مخطط إرهابي من يعني هذا حسب تصريح الحكومة البريطانية. الشيء الإيجابي في العملية أن الحكومة البريطانية استطاعت كشف العملية وأبعدت أو جنبت القاعدة وكذلك السكان من عمل إرهابي، وهذه نقطة إيجابية بالعمليات الاستباقية والوقاية التي تقوم بها الحكومات، وهنا نتحدث عن حكومة بريطانيا والشرطة البريطانية.
2: ولكن بريطانيا يلي كانت دائما عرضة لأحداث أعمال إرهابية، واللي أكيد وقع كمان ببريطانيا عدد من العمليات والمخططات الإرهابية، ولكن هالمرة لي أخذت منحة آخر. يعني الاجتماع الطارئ اللي دعا له رئيس الوزراء البريطاني، كيف بتفسر يعني هل فعلا اليوم يعني يستحق هذا المخطط أنه يستدعي اجتماع طارئ من قبل رئيس الوزراء؟ كيف تفسر هذا الأمر دكتور جاسم؟
3: في تقديري هو بصراحة لا يحتاج إلى هذه الدرجة من الإنذار أو من هذا الاهتمام، كون أنه العملية تم بصراحة، تم كشفها والمخطط تم تفكيكه وهناك جهود استباقية، حتى مثل الخطر لم يعد هنالك خطر على السكان. ما قامت به الحكومة البريطانية ربما تكون لديها معلومات من أجهزة استخبارات أخرى تتعاون مع بريطانيا، وممكن لديها يعني تفاصيل أو ربما معلومات حول احتمال حدوث عمليات لا تتحدث في هذه العملية. أما إذا تحدثنا عملياتيا أنه الاجتماع بهذا المستوى في عقاب مثل هذا النوع من العملية، يجد مثل ما ذكرت حضرتك هو لا يستحق. تم تفكيك المخطط وتم اتخاذ الإجراءات والتدابير، لكن لا استبعد أنه ربما الحكومة البريطانية حصلت على أخبار أو معلومات ربما من استخبارات صديقة بأنه ممكن أن تكون هنالك أنشطة مماثلة إلى ما حدث في قاعدة فيرفورد،
2: خاصة أنه تم الإفراج عنهم اليوم حسب ما عرفنا.
3: إيه، في كفالة تم الإفراج عن 5 أشخاص، وهذا يعني بأنه ربما يعني ميل أن يكون العمل إرهابي أو هؤلاء الأشخاص يعني متورطين. يفترض أنه الادعاء العام في مثل هذه الحالات لا يتم الإفراج عنه عندما صحيح. يكون هنالك انخراط، لكن يعني القانون أو الدساتير الأوروبية وخاصة تتحدث عن بريطانيا، يعني هنالك احترام إلى الدساتير والقوانين، فإذا الإفراج عنه هذا يعني بأن درجة الخطر هي ربما منخفضة.
2: نعم، ولكن أصابع الاتهام كانت توجهت لإيران، كيف قرأت يعني نعم. هذا الأمر دكتور جاسم؟
3: إيران لم تتردد بالإعلان بشكل علني من خلال الكثير من التصريحات بأنها ممكن أن تستهدف القواعد الأمريكية والقواعد التي تنطلق منها الطائرات والصواريخ ضد إيران. وفي هذا السياق فمن الطبيعي يعني كمحلل كباحث أوجه الاتهامات وأصابع الاتهام إلى بريطانيا إلى إيران بتنفيذ مثل هذه العمليات، فغير مستبعد أنه هي أيضا تخطط لتنفيذ مثل هذه العمليات، ربما خاصة لو تحدثنا في قواعد بريطانية مثل ما ذكرنا سابقا في لقاء سابقة، ربما في قبرص في جنوب أوروبا، والآن نتحدث في عقر دار بريطانيا. فالاتهامات موجهة إلى إيران برغم نفي إيران، وبرغم أنه حتى الحكومة البريطانية هي يعني لم توجه الاتهام إلى إيران.
2: نعم، في حال ثبت أن إيران متورطة بهذا الأمر، كيف تتوقع يعني موقف بريطانيا تجاه هذا الأمر؟ هل رح تغير بسياستها تجاه إيران برأيك؟
3: يبقى مسألة التجديد على تقليص العلاقات السياسية أو العلاقات الدبلوماسية ما بين البلدين، ما عدا ذلك هي تقوم ربما بتجديد العقوبات ضد إيران.
2: نعم.
3: وغير مستبعد أنه مثل هذه العملية تعطي دعم للحكومة البريطانية لأن تقوم أو تتخذ خطوة ربما بأن تكون إلى جانب الولايات المتحدة في أي جهد عسكري في تأمين الملاحة في مضيق هرمز. ربما هذه العملية تكون جوا وسيلة إلى أو أداة إلى الحكومة البريطانية لأن تقوم بتغيير موقفها إزاء مضيق هرمز.
2: نعم، بسؤال حول المحادثات اليوم، اللي عم ينحكى عنها، ولكن ما في شيء مؤكد لغاية هذه اللحظات. ولكن كل اللي عرفناه من مسؤول الأمريكي أنه في اجتماع كان بين ويتكوف كوشنر مع الوفد الإيراني بنيويورك. هل فعلا اليوم في هناك إمكانية عودة المحادثات بين واشنطن وإيران؟ دكتور جاسم، هل ترى يعني في إمكانية العودة للمحادثات، أم اليوم مرتاح رئيس الأمريكي دونالد ترامب لطالما العقوبات الاقتصادية بلشت توجع بشكل أو بآخر إيران؟
3: مسار المفاوضات هو مفتوح، والولايات المتحدة وإيران أعلنت عن رغبتهم الطرفين بالنهاية مستعدة للدخول في التفاوض. مسار المفاوضات سواء كان مباشر أو غير مباشر هذا موجود، ولاحظنا أنه كان هنالك الوسيط الباكستاني وكذلك القطري والعماني والآن في نيويورك. فأجد أنه مثل هذه اللقاءات هي كانت فرصة على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة، الأمان العام للأمم المتحدة. ما يتعلق في المفاوضات أجد أنه من المستبعد أن تكون هنالك مفاوضات حقيقية. أجد أنه كل من ترامب وكذلك إيران تحاول كسب الوقت. إيران وجدت أنه مضيق خرمز سوف يكون ورقة ضاغطة على ترامب، وترامب ربما أيضا تحت ضغوطات مثل ما ذكر حتى الانتخابات النصف السنوية مطلع شهر نوفمبر، ممكن ترامب أن يكون له موقف آخر. فإذا المسار مسار مفاوضات مستمر، لكن الأهم من ذلك ما هي النتائج التي ممكن نحصل عليها من هذه المفاوضات. أجد أنه لا تكون هنالك نتائج، وسوف تبقى يعني إيران تمسك في موضوع مضيق هرمز وتعتبر ورقة ضغط على دول أوروبا وكذلك على الإدارة الأمريكية.
2: نعم، يعني هلأ عم تورد أخبار أمامنا بأنه ترامب نفى الإشاعات اللي عم تصدر من خلال ما أوردته أكسيوس بأنه عرضت على إيران تخفيف العقوبات وتعتبروا أنه هيدا كاذب عليهم سحبوا فورا. عندك تعليق سريع دكتور جاسم على هذا الكلام؟
3: هناك تناقض كثير، يعني حتى في الاتفاقات عندما تمت يعني مذكرة التفاهم كان هناك يعني تناقض كبير ما بين الطرفين. فأجد أنه ما صرح به ترامب هو صحيح على لسان الرئيس الأمريكي بأنه لا يوجد هنالك خفض أو ربما امتياز إلى إيران، كون أنه هذا لا يخدم شعبية ترامب خاصة ما قبل الانتخابات النصف السنوية في الولايات المتحدة.
2: خبير في شؤون الأمن والإرهاب دكتور جاسم محمد، شكرا لك وشكرا لوقتك دكتور جاسم، يعطيك ألف عافية. تحياتنا، منتابع نحن وياكم إذا مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا مع جولة الأخبار. كنا مباشرة على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو توأمية أستراليا مع الخبير في شؤون الأمن والإرهاب دكتور جاسم محمد. كونوا معنا وتابعونا لمزيد من الأخبار بعد لحظات.
0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمراً مهماً، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلماً أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلماً هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
5: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من LBCI. في خطوة قد تساهم في الحد من تداعيات أزمة المحروقات، اتفقت لجنة المؤشر على رفع بدل النقل للقطاع الخاص، ودعوات من الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام إلى الدولة كي تشارك في تحمل جزء من الأعباء التي يعاني منها المواطنون وتفادي استخدام الشارع.
1: المؤشرات إيجابية، ولكن القرار لم يصدر بعد بتأجيل تحرك اتحادات النقل بالشارع يوم الأربعاء. لجنة المؤشر وافقت على زيادة بدل النقل للقطاع الخاص على أساس 5 لتر بنزين كل يوم، ما يعادل صفيحة بنزين كل 4 أيام، أي أنه بدل النقل صار ما بين 500 ألف ليرة كحد أدنى و 800 ألف ليرة كحد أقصى يوميا.
2: هيدي الآلية تعيتها حتكون بالتنسيق بين وزارة العمل ووزارة الطاقة، ومنعلن عن الآلية لاحقا، وهذا بيصبح ساري المفعول من حين صدور المرسوم عبر الحكومة. وحنعمل جاهدين، بلكي بنقدر المرة هالأسبوع، إذا لا أكيد الأسبوع القادم بيكون صدر المرسوم، لأنه بدنا نبعته على مجلس الشورى، وحنحاول نبعته سريعا بكرة إذا بنقدر نستحصل على رأي مجلس الشورى بأسرع وقت.
1: الخطوة الإيجابية الثانية رفع قيمة التعويضات العائلية يلي بيقدمها الضمان الاجتماعي، ومع هالزيادة الجديدة صارت قيمة التعويضات توازي 86% مما كانت عليه قبل الأزمة بتشرين 2019. أما بالنسبة لرفع الحد الأدنى للأجور فالاتفاق لم يحصل بعد، وللبحث صلة. وإذا كانت الخلافات بين أرباب العمل من جهة والعمال من جهة تانية مستشري، فاثنين اتفقوا على السؤال وينية الدولة.
3: فنحن بنجي بنقول للدولة نحن سهامنا ب3 دولار، انت يا دولة شو رح تعملي؟ اذا سهامتي بثلث هالمبلغ نحن بنكون لإلك شاكرين.
4: فعليا نحن ننتظر الدولة ايضا لنشوف كمان كيف بدها تحدد بدل النقل اليومي لموظفينا في بقية المواطنين شو العمل فيهم. طبعا هيدا شغلة كتير مهمة، بالاتفاق مع معالي وبتواصل مع فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، بقدر أقول أنه في نوع من تفاهم على إعادة النظر بجعالة الدولة بتكوين سعر المحروقات.
1: اجتماع لجنة المؤشر لم يتطرق لمطلب السائقين العموميين بتقاضي بدل مادي لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات والحفاظ على بدل ثابت لخدمة النقل. فالنقاش كان مستمر بوزارة المال بشأن هالموضوع، وتم الاتفاق على المباشرة بإجراءات فتح اعتماد بالموازنة العامة للعام 2026 لأعطاء السائقين العموميين المستحقين مبلغ 12 مليون ليرة لبنانية شهريا على فترة 3 أشهر، أي من الأول من تشرين الأول ولغاية 31 كانون الأول 2026 كمرحلة أولى. الإيجابيات والحلول الآنية التي تسجل تأتي جميعها على خلفية تفادي التحركات بالشارع وأعطاء العاملين بعض حقوقهم، ولكن هالشي ما بيعني أبدا نهاية المشكلة، بل تأجيلها وتأجيل انفجارها.
0: وكما في الداخل كذلك في الخارج، لبنان يحاول تلامس الطريق للخروج من أزماته، وتأتي في هذا السياق الاجتماعات التي يعقدها اليوم وغدا الوفد اللبناني في واشنطن مع كبار المسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد ووزارة الخزانة الأمريكية. ومن خارج البرنامج المتفق عليه، تقرر أن يعقد اجتماع بين الرئيس سلام ووزير المالية ياسين جابر ووزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت. وكان جابر قد أعلن أن لبنان يتطلع للتوصل إلى اتفاق جديد على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، مضيفا أن التوصل لبرنامج كامل مع الصندوق لا يزال يتطلب من بيروت إقرار قانون نهائي للتعامل مع الخسائر الناجمة عن الأزمة المالية. وفي واشنطن أيضا التقى وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو برئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وخلال الاجتماع أكد سلام ضرورة تفعيل الإطار الثلاثي عبر جدول زمني واضح بما يضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل وحصر السلاح بيد الدولة، كما دعا إلى دعم أمريكي ودولي لجهود الإغاثة وإعادة الأعمار وعودة النازحين، إضافة إلى استمرار دعم الجيش. وبحسب معلومات الـ LBCI، من المتوقع أن يصدر بيان عن الخارجية الأمريكية حول الاجتماع يتضمن الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل وأمريكا، الإشادة بحكومة رئيس الوزراء نواف سلام والجهود التي تبذلها لبسط سلطة الدولة، والتأكيد على ضرورة ضمان أن لا تشمل عملية إعادة الأعمار حزب الله، والتشجيع على إحراز تقدم في الإصلاحات الاقتصادية بما يتيح التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي. ومنذ بعض الوقت زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته العاملة في جنوب لبنان رصدت في وقت سابق اليوم شخصين مشتبها بهما دخلا إلى المنطقة الأمنية واقتربا من القوات، وأضاف الجيش أنه عقب رصدهما أطلقت القوات النار باتجاههما ما أدى إلى تحييدهما، مشيرا إلى أن الحادثة قيد التحقيق. إقليميا، الملف الإيراني شكل جزءا من مباحثات الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الساعي إلى إنقاذ نفسه انتخابيا، اجتماع أكدته الإمارات في بيان ذكرت فيه أن الاجتماع بينهما بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وإسرائيل وسبل تعزيزها وتطويرها.
5: 4 ساعات أمضاها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع رئيس الإمارات محمد بن زايد، لعل الموضوع الأبرز فيها محاولته إقناع أبو ظبي بإصدار بيان ينفي أو يخفف من حدة ما نشر حول تحذير بن زايد نتنياهو شخصيا من تنفيذ حماس عملية كبيرة ضد إسرائيل قبل هجوم 7 أكتوبر.
0: زيارة رئيس الحكومة بالأمس هي بالفعل زيارة استثنائية، لأنه لم يحدث شيء كهذا منذ وقت طويل، ونحن نرى الآن هذا اللقاء ونرى التطورات في السعودية، هناك شيء ما يحدث. نحن لا نعرف أن نضع إصبعنا بالضبط على ما الذي يحدث تحديدا وإلى أين يقود ذلك الحراك الخفي. الضبابية مقصودة، ومن الجيد أن تبقى ضبابية، هذا جيد.
5: طريق نتنياهو إلى الإمارات كان حافلا بالتقلبات. المعلومات في الداخل الإسرائيلي تتحدث عن ضغوط كبيرة مارسها نتنياهو لتأمين اللقاء، وصلت إلى حد طرح تعاون أمني مستقبلي بين الطرفين. ومع هبوط طائرته الرسمية في تل أبيب بعد مغادرة نيويورك، صعد نتنياهو إلى طائرة رجل أعمال إسرائيلي في تل أبيب ليتوجه إلى الإمارات، فتلقى اتصالا يفيد بإلغاء الزيارة كون بن زايد غير موجود في البلاد. لكن المباحثات عادت وعقدت نتيجة الضغوط الكبيرة التي مارسها نتنياهو، ضغوط ينتظر جواب الإمارات عليها. فأي قرار تتخذه قد ينقذ نتنياهو في الانتخابات، وأرقامه في تراجع كبير منذ تسريب خبر معرفته بهجوم 7 أكتوبر، وإلى زلزال غزة وسعي الإمارات لضمان حل بشأنها.

0: البترول والغاز والديزل.
1: طيب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا،
2: لا لا عيب هيدا الكلام لك حق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا ما نعمل، هيدا رئيس جمهوريتك، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
1: لحظة لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
0: شغلة حلوة عندك الكتاب كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بالتوامين، على بكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع التوامين تخسرني شغلي؟
1: كيس
0: بياخد العين. شو في عندك محللين؟
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
0: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
0: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميين.
3: معكم دايما من راديو تويمية أستراليا. حالة الطقس اليوم بسيدني جيد، درجات الحرارة بتوصل لل 24 درجة ببعض المناطق، أما على صعيد ميلبن 23 درجة، والطقس متقلب اليوم.

0: معكم ديما من راديو تؤمية أستراليا. رح نكون لنا لقاء بعد شوي مع الخبير في شؤون السياسي الدولي الأستاذ علي يحيى لمتابعة الوضع في اليمن. اليوم الوضع خطير في اليمن وما يقوم به الحوثيون بالداخل ومحاولتهم السيطرة على تعز، هذا بالإضافة يعني كمان تأثير على باب المندب وعلى السفن التجارية. كمان رح نتابع الموضوع المهم اليوم المطروح خاصة فيما بيتعلق بالنسبة لهاللقاء اللي تم تأكيده بين نتنياهو وأيضا رئيس دولة الإمارات العربية شيخ محمد بن زايد آل نهيان، اللي تم لقاء بيناتهم وتم التأكيد يعني على هذا اللقاء. فإذن الإمارات اللي لليوم حتى أكدت زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أبوظبي، وكمان أجت هذه الزيارة بالوقت اللي عم بيواجه فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي اضطرابات وضغوط سياسية بالداخل قبل الانتخابات الكنيسة المقرر إجراء بأكتوبر. فإذن هون يعني سيتأكد هذا اللقاء من بعد ما كان في تردد أو ما كان أعلن عنه بشكل رسمي. فإذا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اللي زار أبو ظبي يوم الأحد 27 من أيلول، والتقى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. كانت الزيارة غير معلنة مسبقا، ولكن الإمارات رجعت أكدت حدوثها مش الأحد ولا السبت ولا الجمعة، إنما ليوم الاثنين عبر وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية مع التقرير الرياضي، ومن بعدها رح ننتقل لنكون مع ضيفنا الأستاذ علي يحيى الصحفي علي يحيى لنتابع كل هالمواضيع وكل هذه الملفات.
1: جديد أخبار الرياضة بس عبر راديو تؤمي أستراليا.
0: منطقة نيوكاسل في نيو ساوث ويلز تعيش أجواء احتفالية كبيرة بعد تأهل نيوكاسل نايتس إلى نهائي الـNRL للمرة الأولى من 25 سنة. تغلب النايتس على بينريث بينترز بنتيجة 22-14 في المباراة التمهيدية لحتى يحجز مكينة لألو أمام سيدني روسترز. سيقام نهائي الـNRL يوم الأحد بأكور ستاديوم ضمن أسبوع النهائي الكبير بسيدني. أما نيثن كليري فتعرض لإصابة خطيرة، وأكدت تقارير أنه أصيب بكسر بالساحل وخضع لعملية جراحية، لكن وجه اليوم رسالة لجماهيره بعد العملية أكد أنه رح يعود للملاعب. وعم تتواصل حمل نهائي بسيدني ونيوكاسل مع فعاليات جماهيرية ومسيرات واحتفالات طوال هذا الأسبوع. بالنسبة للتذاكر اللي أعلنت الأندية المشاركة عن نوافذ بيع خاصة لأعضاء، فيما ستطرح تذاكر المتبقية للبيع عبر القنوات الرسمية فقط، وينبغي على المشجعين الحذر من شراء تذاكر من الفيسبوك ماركت بلايس أو منصات غير رسمية لتجنب عمليات الاحتيال. فإذن فقط من الموقع الرياضي الرسمي عبر القنوات الرسمية، وإلا في تخوف كتير كبير من أنه يعني تتعرضوا للسرقة، أو يعني أكيد التذاكر بلشت تنفذ يعني بسبب الإقبال الشديد على حضور المباراة نهار الأحد اللي رح تكون يعني من هلأ حسينا كأنه نحن دخلنا بالنهائيات. رح نتابع أو مش دخلنا بالنهائيات يعني عايشين أجواء النهائيات اليوم، نشوف الاحتفالات بنيوكاسل وأيضا مشجعي سيدني روسترز. رح نروح لبريك ومن بعدها لقاءنا مع الأستاذ علي يحيى. كونوا معنا وتابعونا. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. ME music. No boundaries. No rules. What
2: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
3: انعطف يساراً للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يميناً للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
4: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلاً فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
5: Get the app now free. 2ME.com.au.
0: نرجع لكم مستمعين راديو تؤمي أستراليا على 1638 أيام تابعين نحن وياكم لقائنا الصباحي. بيسعدنا بخلال هالأثناء نستقبل معنا مباشرة على الهواء، وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو تؤمي أستراليا مع الخبير في الشؤون السياسية الدولية الأستاذ علي يحيى. من حيك أستاذ علي، صباح الخير لك من أستراليا.
6: تحياتي، صباح النور أكيد لعلي ولكل المستمعين.
0: شكرا لوقتك أستاذ علي. معك رح نتابع اليوم الوضع في اليمن، خاصة اليوم التطورات العسكرية الأخيرة حول تعز يلي أثارت مخاوف بشأن الوضع الأمني وانعكسات هذا التصعيد على كمان مضي باب المندب. فاليوم أهمية هالمنطقة اللي بتتجاوز حدود اليمن، لأنه مضي باب المندب يعد أهم أحد الممرات البحرية الاستراتيجية. كيف ممكن يأثر يعني اليوم تحرك الحوثي وإن كان بالداخل اللي عم بيحاول السيطرة على تعز وأيضا على باب المندب، فكيف بتفسر يعني هذه التطورات على الوضع الأمني في اليمن وبالمنطقة؟
6: يعني لا شك أنه اليمن اليوم ملف شائك. اليمن واليمنيين لم يعرفوا يوما الأمن والأمان والهدوء إلا بفترات قليلة من 1962. من 1962 وقتها كان في انقلاب على النظام، نظام الإمامة باليمن. اندلعت حروب عديدة في الشمال بين الشماليين وفي الجنوب بين الجنوبيين، وأيضا كان هناك حروب ما بين الشمال والجنوب. يمكن فترات الهدوء القليل اللي عاش اليمن هي بين 2000 و2000 وأربعة أو 2005، ثم عادت من بعدها الحروب في شمال اليمن بين الجيش الذي كان يقوده علي عبد الله صالح ضد الجماعة التي كانت قد بدأت تتشكل في صعدة، ثم انطلقت وامتدت إلى كل شمال اليمن. فهذه المواجهات اللي بالبداية كان لها طابع محلي في شمال اليمن ثم تحولت إلى اشتباكات ذات أبعاد إقليمية بعد ما فاتت المملكة العربية السعودية على الخط بال2015 وأعلنت عاصفة الحزم لمحاولة استعادة اليمن إلى الحضن السعودي أو إلى النفوذ السعودي. وهذه المواجهات يلي امتدت من 2015 لل2022 يلي توجت باتفاقية هدنة، لكن مع هذا لم تحل كل المشاكل التي عادت مؤخرا لتنفجر بعد مجيء الطائرة الإيرانية والتي تم قصف المدرجات قبل هبوطها أو بعد هبوطها، لتؤدي إلى عودة الاشتباكات مجددا بين القوات الموالية لصنعاء والقوات الموالية لحكومة عدن أو لحكومة العليمي أو لحكومة المملكة العربية السعودية.
0: نعم.
6: وبالتالي اليوم تحولت المشكلة يلي كانت مشكلة محلية بشمال ثم أصبحت مشكلة إقليمية مرتبطة بالمملكة العربية السعودية، ثم أصبحت مشكلة دولية أو إلى أبعاد دولية، لأنه قوة صنعاء سيطرت على باب المندب، وبالتالي أصبح العالم معني بعودة الهدوء إلى اليمن. وبالتالي هلأ العالم كله عم بيراقب كيف تتطور الأوضاع في اليمن، لأنه هيدي الحرب المندلعة في اليمن بلشت تأثر على جيبة كل مواطن بهذا الكوكب ابتداء من اليوم. أنا عم بحكي هلأ سعر برميل النفط ارتفع ل 109 دولار، بالتالي لا شك هيدا له تأثير على كل العالم. هلأ اليوم الاشتباكات هي بعدة جبهات، هي بجبهة لحج وبجبهة مأرب وبجبهة تعز. قوات حكومة صنعاء تحاول استعادة كل شمال اليمن ومحاولة العودة إلى ما قبل مرحلة توحيد اليمن شمال وجنوب. أي قوى صنعاء اليوم تحاول السيطرة على كل شمال اليمن تمهيدا للاعتراف بقوى الأمر الواقع في جنوب اليمن، وبالتالي يكون في جنوب وشمال، لكن هي بالبداية عم تحاول تستعيد سيطرتها على كل شمال اليمن، وهذا ما لا تريده المملكة العربية السعودية التي تعتبر أن الحوثيون أو قوى صنعاء هي قوات متمردة، وهي تحاول تثبيت حليفة العليمي والحكومة التابعة له والمدعومة من المملكة العربية السعودية.
0: يوم في اجتماع يعني كمان بين وزير الخارجية السعودي ووزير الخارجية الأمريكي، فهل سيكون الملف اليمن وملف الحوثيين مطروح على طاولة المحادثات بين الطرفين؟
6: لا شك اليوم يعني تحول الملف اليمني إلى أولوية لدى المملكة العربية السعودية، لأنه المملكة اللي كانت تفرض حصار على اليمن من 2022، وهذا ما دفع الحوثي وقوى صنعاء إلى محاولة تثبيت معادلة المعاملة بالمثل، وأعلنوا من جهتهم أنهم فرضوا حصار على الموانئ السعودية ومنعوا دخول النفط إلى أو خروج النفط عبر باب المندب، وهذا ما أدى إلى انخفاض صادرات النفط بشكل كبير في من المملكة العربية السعودية، لأنه قبل عودة الاشتباكات بين صنعاء والرياض كانت المملكة تصدر يوميا حوالي 4 مليون برميل نفط عبر ينبع بعد محاولة تجاوزها لباب لمضيق هرمز، لكن مع اندلاع الاشتباكات حتى هدول الأربع مليون برميل نفط المملكة العربية السعودية لم تعد تستطع أن تصدر هذه الملايين، وبالتالي بالفترة المقبلة لو استمرت الاشتباكات حيكون في مشكلة مالية بالمملكة. الحوثي من جهته هو يعتبر أنه ما عنده شيء يخسره، لأن كل الأصول الاستراتيجية قد تدمرت خلال سنوات الحرب، بالتالي هو يعتبر أن الخسارة هي للمملكة العربية السعودية، وبالتالي هو يحاول أن يفرض شروطه. لكن المملكة تحاول عبر دعمها لحلفائها وعبر الغارات الجوية اليومية التي تحاول من خلالها الضغط على قوى صنعاء وفرملة اندفاعهم باتجاه السيطرة على كل الشمال اليمني، ومحاولة الحصول على المساعدة العسكرية من الولايات المتحدة ومن دول أخرى، وهذا كان مدار بحث اليوم بين المملكة وبين الولايات المتحدة.
0: أستاذ علي بشكل سريع لأن تأخرنا شوي على الأخبار، بس تعليقك على اللقاء اللي جمع الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس دولة الإمارات شيخ محمد بن زايد النهيان، فكيف ترى يعني هذا الاجتماع؟
6: يعني قد يكون هذا الاجتماع مرتبط بالاجتماع اللي انعقد بألمانيا من فترة، واللي قيل أنه ناقش إمكانية تنسيق الجهود ضد إيران وشاركت فيه عدة دول. هلأ نحن لحد هلأ ما عندنا معلومات حول مخرجات هذا الاجتماع، أو لحد هلأ ما في تسريبات، أو على الأقل أنا ما شفت بعد تسريبات حول ما جرى خلال هذا الاجتماع، لكن بطبيعة الحال يفترض أن يكون الملف الإيراني هو أحد الملفات التي تم مناقشتها، وأيضا الملف اليمني. باعتقادي اليوم أن الإمارات قد ابتعدت أو حيدت نفسها عن الملف اليمني، طبعا هذا التحديد بدأ منذ الاشتباك الإماراتي السعودي في اليمن، وبدأ المملكة قصص المجلس الانتقالي الموالي للإمارات. بالتالي الإمارات حيّدت حالها. فباعتقادي أنه النقاش قد تمحور حول الملف الإيراني وحول إمكانية استكمال مشاركة الإمارات في تطبيق العقوبات على إيران، لأنه الإمارات اللي كان في بينه وبين إيران تبادل تجاري ضخم، كان تبادل التجاري يتجاوز 28 مليار دولار سنويا، وكانت الإمارات أحد الرئات التي تتنفس من خلالها إيران. لذا باعتقادي أن هناك محاولات لإقناع الإمارات بقطع علاقاتها بشكل كامل مع إيران ومحاولة المشاركة في الحصار ضده.
0: لهون بدي أشكرك الخبير في الشؤون الدولية السياسية الأستاذ علي يحيى على هذا اللقاء، وعلى أمل لقاء تلاحى. يعطيك ألف عافية وشكرا لوقتك أستاذ علي. رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو تؤمي مع فاصل قصير من بعد جولتنا الإخبارية.
7: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
8: TME Australia News.
9: ABC News. Cedric Connor with the top stories. The Reserve Bank's highly tipped to hit borrowers with another interest rate rise today to what would be the highest level in 15 years as it tries to curb the country's stubborn inflation problem. After 3 rate hikes so far this year, the official cash rate is sitting at 4.35%. The Treasurer has blamed stubborn petrol prices for high inflation rather than government spending. Economists say inflation of late is also being driven by the AI boom. The Federal Greens will now meet this week to discuss who will lead the party now Larissa Waters has resigned from the top job. The Senator last night revealed she'd been dealing with chronic kidney disease. She'll take medical leave and stay on as a Senator. The federal government is developing new standards to make sure cyber authorities and affected organisations are alerted when AI agents cause security incidents. Tech giant OpenAI has been accused of being too slow to let Australia know one of its autonomous agents hacked into an Australian Medicare data portal and had only reached out with an email to a public inbox. OpenAI's chief strategy officer will travel from the US to front a parliamentary inquiry into artificial intelligence next week, at a time when there's plenty of debate in Australia and across the world about data centres and threats posed to humanity by artificial intelligence. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
10: ترامب يكشف عن محادثات بين مسؤولين أمريكيين ووسطاء يسعون إلى إلهاء الحرب بين واشنطن وطهران. ينفي تقرير الأكسيوس أيضا تحدث عن عرض لتخفيف العقوبات. الخطوط الجوية العراقية تستأنف الرحلات الجوية مع إيران عبر مطار النجف بعد الحصول على استثناء أمريكي من العقوبات. خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي في واشنطن، رئيس الحكومة اللبنانية يدعو إلى تفعيل اتفاق الإطار مع إسرائيل. الشرطة البريطانية تخلي سبيل 5 أشخاص بكفالة بعد توقيفهم بشبهة التخطيط لاستهداف قاعدة جوية تستخدمها القوات الأمريكية. وترامب ينتقد قرار لندن. نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه عرض على إيران تخفيفا للعقوبات. لفت ترامب إلى أنه لا صحة لما نشره موقع أكسيوس من تخفيف العقوبات والإفراج عن أموالها المجمدة، وصفا التقرير المنشور على الموقع بالكاذب. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مسؤولين من الولايات المتحدة أجروا محادثات مع الوسطاء ضمن الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب بين واشنطن وإيران. أضاف ترامب للصحفيين أن الولايات المتحدة ستنتصر في الحرب مع إيران قريبا جدا بطريقة أو بأخرى، وأن ذلك سيحدث بسرعة وفقا لتعبيره.
11: لدينا إيران ولن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، سننتصر في تلك الحرب قريبا جدا وستنتهي الحرب وستتراجع أسعار الغاز بشكل كبير، لذلك لم يكن بوسع أي شخص آخر القيام بذلك، لا أحد آخر.
10: وكانت مصادر إيرانية تحدثت عن لقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع وسطاء في نيويورك. يأتي هذا فيما نقلت رويترز عن مسؤول مطلع قوله إنه من المتوقع بقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووسطاء قطريين في الولايات المتحدة. توقع المسؤول أن تركز المحادثات على نسخة معدلة من مقترح السبعة أيام الذي قدمته إيران. هذا وأفاد مسؤول أمريكي أنه لن يكون هناك اتفاق ما لم تتم معالجة القضايا المتعلقة بالملف النووي. يعود الملف النووي الإيراني إلى الواجهة وسط غموض حول مصير المنشآت النووية ومخزون اليورانيوم ورفض الرئيس الأمريكي لهدنة الأيام السبعة التي اقترحتها إيران.
12: الملف النووي الإيراني يعود إلى صدارة أولوية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد رفضه هدنة السبعة أيام التي قدمتها طهران. سيد البيت الأبيض يقول إن البرنامج النووي الإيراني دمر، قضية توجه أسئلة حول مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب وقدرة إيران على إعادة بناء برنامجها، خصوصا مع استمرار الغموض حول منشأة جبل الفأس شديدة التحصين. وبين غموض منشأة جبل الفأس وعودة حركة السفن عبر مضيق هرمز واستعداد طهران للاتفاق، يبدو أن المعركة دخلت مرحلة جديدة، مرحلة تحديد ثمن النهاية ومن يملك أوراق التفاوض الأقوى. في مياه المضيق تشير بيانات الملاحة إلى ارتفاع نسبي في حركة ناقلات النفط، ما يعكس تراجع قدرة طهران على التحكم الكامل بحركة العبور، وإن كانت الملاحة لم تعد بعد إلى مستوياتها الطبيعية. في المقابل تبدو إيران مستعدة للعودة إلى التفاوض، لكنها تربط ذلك بتخفيف الضغط العسكري والاقتصادي وفتح المضيق. أما واشنطن فتريد ضمانات نووية وآلية رقابة، بينما تحاول طهران تحويل ما تبقى لديها من أوراق قوة إلى مكاسب تفاوضية. وبالتالي فإن المعركة المقبلة قد تكون حول شكل الاتفاق الذي سيأتي بعدها. وبين الضغط العسكري والمسار الدبلوماسي تتجه المنطقة إلى مرحلة جديدة سيكون عنوانها الأبرز إعادة رسم شروط الاتفاق وترتيب موازين القوى بعد الحرب.
10: أفادت وكالة الأنباء العراقية أن الخطوط الجوية العراقية استأنفت الرحلات بين مطار النجف وإيران، ذلك بعد حصولها

صباح الخير لكم مستمعين راديو توأمية أستراليا 1638 AM عبر شبكة الإنترنت توأمية.com.au, وأيضا فيكم تتابعونا عبر الأبليكيشن نزلوها على هاتفكم توأمية أستراليا وتوأمية جولد لتستمعوا ل البرامج راديو توأمية. لكل اللي بيحب سماع الأخبار, التغطية الإخبارية الشاملة, اللقاءات اللي بتكون عادة معنا كمان على الهواء, فيكن تنزلوا توأمية أستراليا وتستمعوا لأهم المستجدات بالإضافة للمحطات الفنية اللي بتلون دايما المشوار. أما اللي حابب هيك يروق مزاجه ويبعد عن كتير من الأخبار, يعني أكيد وجع راس, حابين تروق أعصابكن من خلال سماعكم لأجمل الأغاني والمحطات الفنية الطربية, فيكن تنزلوا توأمية جولد لتستمتعوا بهالأغاني كمان القديمة والجديدة. رح نكون احنا وياكم مستمعينا من راديو توأمية أستراليا. بحب أرجع أذكر يعني كمان الابليكيشن اللي بتستمعوا عبر هواتفكم وين ما كنتوا, بالبيت, بالسيارة, بأشغالكم, مسافرين, فيكن دايما

0: تكون تحطوا تقيمية وتنزلوا تقيمية وتكون رفيقتكم الدايمة وبتستمعوا للبرامج بتقنية صوت عالية الجودة. هيدي كتير مهمة أنه الواحد بس بده يستمع يستمع بجودة ويعني هيك لحتى تنسجم بالغنية أو كمان تتابع الأخبار بشكل صحيح. رح نكمل احنا وياكم اذا مستمعينا مع مزيد من الاخبار لليوم، لا سيما الرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اللي زار ابو ظبي يوم الاحد 27 من ايلول. لهون الخبر ما بعرف اذا بتلاقوه طبيعي وعادي، ولانه بين في علاقات وفي تطبيع يعني بين البلدين، اللي التقى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وكانت زيارة غير معلنة مسبقا. شو السبب؟ هل هي فقط لازم كانت تكون سرية لو ما صحافي؟ يعني يمكن الإسرائيلية ضوت على هذه الزيارة ونتنياهو بحاجة أيضا قبل الانتخابات لحتى يعلن عنها، ولكن دولة الإمارات خلتها هيك بطي الكتمان يعني لفترة. من بعدها رجعت أكدت دولة الإمارات حدوثها نهار التنين. تصوروا أنه صار كانت الأحد ما صار في إعلان عن هذه الزيارة، ما حدا سمع فيها، صار في تسريبات نهار الأحد أنه صارت ولا ما صارت، في ولا ما في، لحتى فضحتها يعني أعلنت عنها الصحافي الإسرائيلي. طبعا الجانب الإماراتي اللي قال رسميا أنه اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسرائيل والسبل تعزيزها وتطويرها. أما مكتب نتنياهو قال أن الزيارة تمت بدعوة من الرئيس الإماراتي وركزت على تعزيز العلاقات والتحديات الأقليمية. ليه زيارة اليوم بدنا نعتبرها زيارة مهمة؟ زيارة بتجي بتوقيت حساس خصوصا بسبب التوتر الأقليمي المرتبط بإيران، وفق ثلاث مسؤولين إسرائيليين نقلت عنهم جيروزاليم بوست. استمر للاجتماع حوالي 6 ساعات وكان إيران من أبرز الموضوعات، كما أفادت CNN بأن الملف الإيراني كان محور أساسي بأجندة اللقاء. هيدا مهم لأن الإمارات وإسرائيل أقاموا علاقات دبلوماسية ضمن اتفاقات أبراهام أكوردز بعام 2020، وتطورت بيناتهم قنوات أمنية وسياسية خصوصا مع تصاعد التوتر بالدول الإقليمية. يعني طبعا اليوم كمان النقطة الأكثر حساسية بهيدا الموضوع حسب ما نشرت صحيفة هارتس بسبتمبر تقرير بيقول أن الشيخ محمد بن زايد حذر نتنياهو قبل حوالي أسبوع ونص من هجوم 7 أكتوبر 2023 من أن حماس كانت عم تخطط لعملية كبيرة يمكن أن تؤدي إلى إراقة دماء وزعزعة المنطقة. وبتقول التقارير أنه هيدا التحذير بحسب الرواية المنشورة ما وصل لقادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، لكن نتنياهو نفى هيدي الرواية. كرمال هيك تعامل معه على أنه ادعاء صحفي متنازع عليه ومنه حقيقة مثبتة لليوم. بحسب تقارير الاي بي ووسائل الإعلام الإسرائيلية أنه أحد أسباب زيارة أبو ظبي الأخيرة كان أنه نتنياهو طلب من الشيخ محمد نفي هيدي التقارير. هيدا جزء كمان ما نقول منه كتير مؤكد. بكل الأحوال اليوم تم التأكيد من قبل دولة الإمارات أن هذه الزيارة تمت نهار الأحد، وزار نتنياهو والتقى مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. كيف بتشوفوا هيدا الموضوع من وجهة نظركم؟ هل يعني اليوم كان مفروض يعلن عن هذه الزيارة؟ هل بتشوفوا اليوم التكتم عنا؟ كيف قرأتوا من وجهة نظركم؟ على 02-96-533-0 يعني خلينا نتابع مع هيدا الموضوع شو تعليقكم على الزيارة اللي قام فيها نتنياهو بظل كل هالظروف المحيطة بالمنطقة اليوم يقوم في هذه الزيارة. البعض شايفة أنه لتعزيز شعبيته قبل الفترة قبل الانتخابات. والسؤال اليوم، هل فعلا دولة الإمارات يعني ما أعلنت عن هيدا الموضوع؟ ما بعرف كيف، هو خجل، هو يعني لا تفادي أي استدام مثلا أو تساؤلات؟ ما بعرف، أنه بعد لغاية هالوقت مش قادرين نفسر أنه ليه دولة الإمارات ما كانت أعلنت عن هذه الزيارة، وليه طولت لنهار التنين لحتى أعلنت عنها. كيف بتشوفوا اليوم موقف دولة الإمارات؟ يعني كمان اليوم اللقاء اللي تم بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهذا بالإضافة يعني كمان للشيخ محمد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. خليني اسمع رأيكم وتعليقاتكم على الهواء. سؤال آخر كمان حابين نسمع رأيكم حوله، هو اليوم احتمال كتير كبير ليأخذ بنك الاحتياط الفيدرالي الأسترالي خطوة برفع أسعار الفائدة. فكل التوقعات بتشير إلى أنه رح يكون في هناك رفع لأسعار الفائدة. من يتحمل المسؤولية؟ هل فعلا بسبب الصرف الحكومي الهائل اللي أدى إلى ارتفاع نسبة التضخم هو المسؤول الحكومي اليوم المسؤول أولا وأخيرا عن هذا التضخم اللي عم بيجر لرفع أسعار الفوائد؟ نسمع رأيكم بهذا الموضوع، مين بتحمله المسؤولية رفع أسعار الفائدة؟ هل هو بسبب صرف الحكومة اللي أدى إلى رفع نسبة التضخم؟ نسمع أراءكم لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع بعد استراحة قصيرة من الوقت.
1: تصل هلا هلا على 2ME أستراليا على 96530 وشارك بوجهة نظرك بكل أستراليا. 2ME أستراليا.
2: Give it to me baby.
3: You know, only the juicy stuff.
1: تصل هلا.
4: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
0: نرجع لكم مستمعينا لمتابعة مشوارنا ولقائنا الصباحي. بالنسبة للمواضيع اللي كنا أثرناها، هل بتشوفوا اليوم زيارة نتنياهو إلى دولة الإمارات بتصب بإطار الطبيعي لكون يعني هالبلدين مطبعين مع بعضهم وفي علاقات تربطهم؟ هل بتشوفوها بإطار الطبيعي؟ ولكن لماذا كان في هناك تكتم مسبق على هذه الزيارة من قبل دولة الإمارات اللي ما أعلنت عنها إلا ليوم الاثنين؟ فكيف بتشوفوا هالموقف اللي صدر عن دولة الإمارات؟ فمنسمع تعليقكم على 02963333 عبر الواتساب على 0410638638. ومن يتحمل مسؤولية رفع أسعار الفائدة؟ هل برأيكم بسبب الصرف؟ لأنه اليوم بنك الاحتياط هون وميشيل بولوك رئيسة بنك الاحتياط اللي بتحمل الحكومة اليوم الأسترالية حكومة ألبانيزي مسؤولية رفع أسعار الفوائد بسبب عملية الصرف الهائل اللي اللي كانت من قبل الحكومة لأدت إلى التضخم. هل فينا نصدق يعني كما ما تقوله اليوم رئيسة بنك الاحتياط، ويعني مثل كأنه عم تقدم يعني بترجح السبب باتخاذ خطوة لرفع أسعار الفائدة بسبب عملية الصرف اللي كانت قامت فيها حكومة ألبانيزي؟ إذن هذه هي المواضيع اللي رح نرجع نتابعها بالساعة المقبلة. لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة فيكم تتواصلوا معنا 02-96-53-00. كمان رح نتابع نحن ويكم بخلال هالوقت مع وقفة قصيرة مع البريك وجولة أخبار الساعة 9.
7: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم، وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
0: تشير بيانات حديثة إلى أن أكثر من نصف التبغ المستهلك في أستراليا خلال العام الماضي تم شراؤه بشكل غير قانوني، بينما تصل حصة السوق غير القانونية إلى نحو 80% عند احتساب منتجات النيكوتين الأخرى مثل البيبس والبوشز. هناك خلاف سياسي وصحي حول ما إذا كان ينبغي خفض الضريبة على التبغ أو الإبقاء عليه مرتفعة للحد من التدخين. تستعد أستراليا لإحياء National Police Remembrance Day، حيث ستضع معالم ومواقع في أنحاء البلاد باللون الأزرق تكريما لأفراد الشرطة الذين فقدوا حياتهم أثناء أداء واجبهم. أيضا تتجه الأنظار اليوم إلى ريزيرف بنك مع توقعات شبه مؤكدة من الأسواق والاقتصاديين بأن يرفع البنك سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من 4.35 إلى 4.60%، وفي حال حدوث الرفع سيكون سعر الفائدة عند أعلى مستوى له منذ نوفمبر عام 2011. ومن المقرر أن يعلن ريزيرف بنك قرار عند الساعة 2:30 بعد ظهر اليوم. مزيد من التفاصيل تابعونا بعد لحظات.
8: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف من قناة الجديد. ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بعد ظهر اليوم اجتماعا أمنيا في قصر بعبدة، حضره قائد الجيش والقادة الأمنيون، وخصص الاجتماع للبحث في الأوضاع الأمنية في الجنوب عموما وفي منطقة النبطية خصوصا، حيث عرض القادة الأمنيون تقارير مفصلة عن الوضع في المنطقة من مختلف جوانبه. وشدد الرئيس عون على أن أي فراغ أمني في الجنوب يشكل ذريعة للاعتداءات ومساسا بالسيادة الوطنية، معتبرا أن الانتشار الأمني في النبطية متصلا بالالتزامات الدولة اللبنانية وموقعها التفاوضي في الملف مع إسرائيل، باعتبار أن ضبط الأمن الداخلي يعزز الموقف اللبناني الرسمي. وتحدث رئيس الجمهورية عن دور الجيش معتبرا أنه العمود الفقري للاستقرار في المنطقة، وأن عمله يتناغم ويتكامل مع عمل الأجهزة الأمنية الأخرى، منوها بدوره في حماية البنى التحتية والطرقات الحيوية وتأمين عودة الأهالي إلى بلداتهم. وأكد عون أهمية التنسيق الدائم بين الأمن العام وأمن الدولة وقوى الأمن الداخلي والدفاع المدني لتفادي ازدواجية الجهد وتقاطع الصلاحيات، مع أهمية التقييم الدوري للواقع الراهن، داعيا الأجهزة الأمنية إلى تحمل مسؤولياتها، ومؤكدا أن أمن النبطية والمناطق غير الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي جزء لا يتجزأ من أمن لبنان الواحد. وفي مجال آخر أكد الرئيس عون خلال الاجتماع وقوفه إلى جانب العسكريين وحقوقهم المتقاعدون منهم ومن لا يزالون في الخدمة الفعلية، داعيا إلى التوفيق قدر الإمكان بين قدرات الدولة وإمكاناتها من جهة وبين حقوق العسكريين من جهة أخرى، والعمل على تحقيق ما يمكن من المطالب مع الحفاظ على التوازن المالي والخطوات التي تتخذها الدولة لاستعادة النهوض المالي والاقتصادي. يترأس رئيس الحكومة نواف سلام في هذه الأثناء جلسة لمجلس الوزراء في السراي الكبير، وذلك لاستكمال البحث في مشروع موازنة 2027. استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، وجرى البحث في تطورات الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية وشؤون وطنية. كما التقى بري وزير المالية ياسين جابر وبحث معه في الأوضاع العامة لا سيما المالية منها والمستجدات السياسية والميدانية جراء مواصلة إسرائيل اعتداءاتها على لبنان وخاصة على القرى والبلدات الجنوبية. أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يسمح لأي جيش بالتمركز على الحدود مع إسرائيل، مؤكدا الالتزام بإسقاط النظام في إيران. كلام نتنياهو جاء خلال جولة له على جبل الشيخ المحتل في سوريا برفقة وزير الدفاع إسرائيل كأتس ونائب رئيس الأركان اللواء تمير يدائي، حيث تلقى تقريرا حول النشاط العملاتي في المنطقة. وقال نتنياهو في ليلة رأس السنة العبرية: نحن على قمة جبل الشيخ، دمشق هنا ولبنان هناك وهضبة الجولان السورية هناك، مضيفا: نحن نسيطر على المنطقة بأكملها من جبل الشيخ إلى نهر اليرموك ومن هناك إلى البحر الأبيض المتوسط، سيطرة مطلقة لا مثيل لها. وتابع نتنياهو: ومن هذه القمم ينتظرنا المزيد من العمل، معتبرا أن العمل الرئيسي هو دحر النظام الإيراني. وقال: نحن على وشك تحقيق ذلك. وأضاف: نعلم أن المحور بأكمله سيسقط في النهاية، نحن ملتزمون بذلك وسنفعل. أوضح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي أنه إذا تعرض هدفان أو ثلاثة أهداف إيرانية للاعتداء فسنرد عبر ضرب 20 هدفا للعدو. وقال محبي: أحد شروطنا أن تتوقف واشنطن عن التدخل في قدراتنا النووية والصاروخية، مشددا على أن انتهاء الوضع الراهن يتطلب انسحاب إسرائيل من لبنان وانتهاء حصار اليمن وتحرير أموالنا. وصلنا إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: صباح الخير لكم مستمعين راديو توأمي أستراليا. منكمل سوا مع الأخبار لليوم والحريق اللي اندلع صباحا بأحد محلات الفرنيتشر بمنطقة لاكيمبا سيدني، واللي أدى إلى إقفال الطرقات وعمل عجقة سير كتير خانقة، ولغاية الوقت مش معروف إذا فعلا هيدا الحريق حريق مفتعل أم بسبب أمور معينة أدت إلى طبعا اندلاع هيدا الحريق الكبير اللي وقع الصباح اليوم. إذا هيدي آخر المعلومات بالنسبة لحريق اندلع بأحد محلات الفرنيتشر واللي أدى إلى كثافة دخان بالمنطقة وتحويل حركة السير، لأن يعني مثل ما شايفين بسبب وجود هذه الأقمشة والخشب اللي بتأدي إلى زيادة بالحرائق، وكانت كمان هونيك أبعد عدد كتير كبير من المحيطين بالمكان خوفا من أنه تتوسع الحرائق. فإذا بعد الشرطة اللي موجودة وعم كمان عم تتعامل فرق الإطفاء مع الحريق بمنطقة تخزين تابعة لأحد الأعمال التجارية بجنوب غرب سيدني بلاكيمبا. وهون بحب أرجع أذكر مستمعينا لكل اللي منه مضطر يروح لهيدا الطريق، يعني خاصة بهالدرن ستريت. المعلومات اللي وردت إذا بحب أرجع تبعها بهالدرن ستريت لاكيمبا بسيدني بغرب سيدني، اندلع حريق بستور بين هالدن ودينيس ستريت، 25 فاير تراكس يلي موجودين بمكان الحادث. فلمنه مضطر يروح أو تأجيل أو تغيير الطريق لحتى ما تعلقوا بعجقة سير أو تحويل السير اللي لغاية هالوقت بعده قائم بسبب التحقيقات وبسبب هيدا الحريق الكبير اللي صار. رح نتابع نحن وياكم الراديو توأمية أستراليا 1638 AM. كونوا معنا على السمع لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم. بعد استراحة قصيرة بحب أرجع أذكر كمان بالنسبة لهيدا الموضوع اللي كنا ببداية مشوارنا اليوم طرحناه، لأن اليوم تعتبر مدينة سيدني هي الأغلى بأسعار المنازل مقارنة مع الأجور. فهون بعد هونغ كونغ مباشرة، نحن بمدينة سيدني بنجي من بعد هونغ كونغ بشكل مباشر، لأن اليوم مقارنة بين ما يتقاضاه الشخص والأسعار المنازل العالية والمدفوعات الأولى. فبالوقت يلي اليوم راح يواجه الشباب تحدي كبير، خاصة من خلال كل التوقعات اللي بتقول أنه بنك الاحتياط راح يرفع سعر الفايدة، وبيكون هيك وصلنا لنسبة ما شدناها من 15 سنة من 2011. فالسبب حسب بنك الاحتياط وحسب ما ذكرت ميشيل بولوك أنه بسبب الصرف الهائل اللي كان من قبل حكومة ألبانيزي. فخليني أسمع أنتو رأيكم اليوم قدي في من الشباب يلي بيّنت تقارير جديدة أنه عم بيرجعوا يعيشوا يتزوجوا ويعيشوا مع أهلهم، لأن اليوم في استحالة، يعني كمان اليوم في عند البعض أنه يقدر يشتري بيت لأنه أسعار المنازل كتير عالي بعدها، وبنفس الوقت مقارنة بنسبة الأجور وأسعار الفوائد العالية. يعني هيدي كمان بطبيعة الحال في كتار يلي أخذوا قرض مالي لشراء البيت مع التسهيلات اللي قدمتها الحكومة 5% فقط، ولكن فوتون بالحيط وهلكون من خلال هالسياسة الفاشلة اللي قاموا فيها. أولا عملية الصرف اللي صارت، وهالخمسة بالمية اللي اشترى اللي أخذ قرض من البنك اليوم كمان عم بيواجه تحدي، يعني هيدا الشيء اللي كمان رح يؤدي إلى تنازل عن القرض المالي بسبب ارتفاع أسعار الفوائد وعدم قدرتهم على دفع فوائدهم الشهرية. فبتجي مدينة سيدني يلي هي بعد هونغ كونغ مباشرة بالنسبة لارتفاع أسعار المنازل مقارنة يعني كمان مع الأجور اللي بيتقضوها. فخليني اسمع رأيكم بهيدا الموضوع مستمعينا، على كل اللي عنده أي تعليق على 02-96-33-33-0. مين يلي عنده تجربة أنه بسبب الظروف عاشوا مع بيت حماهن مثلا ولادكم، أو أنتوا مرقتوا بهيدي التجربة، وهل فعلا كان لها تأثير سلبي أم تأثير إيجابي، أو هيدي بتحرم الإنسان من استقلاليته. فنسمع رأيكم. واليوم يلي رجعونا يعني اليوم السياسة المتبعة من قبل حكومة ألبانيزي رجعتنا لأيام زمان، يعني بالوقت يلي فكرنا أنه لا اليوم في تقدم في تطور في استقلالية الفرد، اليوم مضطرين الشباب إذا ما كانوا قادرين يأمنوا بيت أو يشتروا بيت مضطرين يقعدوا مع الأهل. فهل هيدا برأيكم خيار جيد أم هيدا كمان بيخلق مشاكل داخل العائلات بسبب عدم الاستقلالية أو بشكل ضغط على كاهل المواطن؟ فمنسمع رأيكم. مين يلي عنده تجربة قاعد مع الأهل، وهل هي خيار جيد أم بتشوفوا هيدا بيحرم الإنسان فعلا من استقلاليته، وحتى ببعض الأوقات مش بس استقلالية، يعني هيدي قصة الحما والكنة قصة الحما والكنة يلي هي بلشت من وراء هيدي المشاكل اللي كانت تصير بين الحما والكنة، لأنه كانوا يقعدوا مع بعضهم البعض، فبس بلشت هيك شوي ينفصلوا تلاقي أنه خلاص كل واحد قاعد ببيته بتخف المشاكل نوعا ما. فهلأ لقر بدو يرجعنا رئيس الوزراء وحكومة ألبانيزي لأيام زمان، أنك تقعد أنت مع الأهل وبدأ ترجع تخلق المشاكل. هلأ ما بعرف إذا في حدا عنده تجربة إيجابية القعدة مع بيت الحما كان لها تجربة إيجابية، أم كان عندكم تجربة سلبية بهذا الموضوع. خلينا نسمع رأيكم. قد ما يكون بيت الحما أو الأهل منيح ويعني معاملتهم لذيذة أو حلوة، بس ما بعرف أنه دايما كل إنسان حتى مع الأهل يعني بيسعى لحتى يكون مستقل. يعني حتى اليوم بالبيت صار في أكثر من 4 أو 5 أوض، بس لحتى كمان يكون عند الأطفال أو عند الأولاد نوعا ما يعودون على الاستقلالية. فكيف بالأحرى بموضوع الزواج؟ منروح لبريك، ومن بعدها هيدا أكيد الحديث اللي رح نتابعه معكم مستمعينا، لكل اللي عنده تجربة مين قعد مع بيت حماه وكيف كانت تجربتكم، هل كانت تجربة مرة أم كانت تجربة جيدة وإيجابية؟ خلينا نسمع رأيكم على 02-96-33-33-0 بالنسبة للشباب وبالنسبة للأهل. كيف تعتبروا اليوم هالتقرير هيدا اللي بيّن أنه في كتير من الشباب اللي تزوجوا ورجعوا عاشوا مع الأهل، هل هي تجربة يعني مرة أم برأيكم تجربة صحيحة وإيجابية؟ أنا بالنسبة لإلي ما رح أقول. Check us out on Facebook, 2MA Australia.
1: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
0: نرجع لكم مستمعي راديو توأمية أستراليا 1638 أيام مع الأخبار اللي عم تبعها والمواضيع البارزي اللي كمان حابين انتبعها نحن وياكم. فيكن تشاركونا على 029-563-00. رح نتابع بهالوقت مع تعليقكم كمان مباشرة على الهواء، وفيكن أيضا تتابعونا عبر صفحة راديو توأمية أستراليا. معنا أستاذ هاني القدسي من لاكيمبا سيدني. صباح الخير.
4: صباح الخير ست كلود، صباح الخير حضرة المستمعين الكرام.
0: يا هلا، صباح النور استاذ هاني، شو تعليقك؟
4: بالنسبة لزيارة نتنياهو للإمارات، هذه أكبر إهانة وعار حق الدول العربية إنه يسمحوا لإنسان مجرم حرب وقتل أطفال وقتل نساء وقتل عجز. فلهالسبب يعني مش عارف بأي وش يستقبلوه ولقوه بترحيب كبطل الأبطال.
0: ولكن في بين البلدين في علاقات يعني وتطبيع، هل يعني لازم نستغرب يعني عند هذه الزيارة؟
4: أكيد المفروض يرفضوها بالأساس إذا فيهم حياء وفيهم وش محترم يكونوا يرحموا الأطفال والشهداء اللي ماتوا بغزة واللي ماتوا بجنوب لبنان كمان. يعني من عارف أنا واحد إذا عم بيدفع عن أرضه هذا بيعتبر تيرورست، واللي عم بيهاجم هو البطل. يعني أنا مستغرب بالعرب بالمدة الأخيرة كيف عم بيغيروا المعادلة.
0: عظيم، شكرا لك سيد هاني. رح نتابع مع مزيد من التعليقات على الهواء. من منطقة بلاك تاون سيدني معنا شادي. صباح الخير.
5: صباح الخير ست كلود.
0: صباح النور.
5: بالنسبة لزيارة نتنياهو للإمارات شيء طبيعي، لأنه في علاقات دبلوماسية وفي سفرات وفي سلام بين بعضهم. وبالنسبة لل الإجرام والمجرم وبعرف شو نتنياهو، أول شيء نتنياهو منه مجرم، رجل سلام بحب السلام.
0: نتنياهو
5: هو ما قتل لا أطفال ولا قتل أولاد ولا قتل شيوخ ولا قتل نسوان ولا هن دافعوا عن نفسهم. الجيش الإسرائيلي وإسرائيل دافعت عن دولة إسرائيل وعن الشعب الإسرائيلي.
0: كل هالضحايا اللي سقطت بأحداث غزة وبجنوب لبنان
5: هذول كلهم بيتحمل مسؤوليتهم حماس، ما بتتحمل مسؤوليتهم دولة إسرائيل ولا جيش الدفاع الإسرائيلي.
0: هيدا
5: السؤال بنسأل لحماس، ما بنسأل
0: للإسرائيلي. نعم، زياد من ريفرود سيدني. صباح الخير.
6: صباح الخير ستة لأني كل أكيد مستمعين.
0: صباح النور.
6: يعني مستغرب إن لم تستحي تفعل ما شئت، يعني عن جد عيب عيب عيب عيب. حدا بيحكي باللغة العربية وبيحكي هذا الحكي، الشمس طالعة والناس إيش يعني نعتذر، شو بقى نحكي يعني نعتذر من الناس اللي عم تسمع هالحديث اللي عم تسمعه الحلو.
5: السكوت أفضل من الكلام.
6: أكيد إذا بتسكت أفضل.
0: لا لا لا لا، نحن فاتحين الحوار لحتى كل واحد يعطي رأيه لو سمحته لو سمحته.
6: بس شو هالرأي؟ شو هالرأي؟
0: سؤال هل بتشوف اليوم يعني هذه الزيارة؟ طيب خليني زياد
7: وضغط.
0: زياد هل برأيكم اليوم زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدولة الإمارات هي بتصب بوضع طبيعي لأنه اليوم في علاقات تطبيع في علاقات بين الطرفين؟
7: هي بس ليعوم حاله ويفرج العالم أنه شوفه، لأنه شاف أداب الأمم المتحدة 80 دولة غادروا وفودها بس حكي كلمته، يعني قدي مكروه من العالم. جاي الشاب بيقلنا انه هو بطل، هو بالجيش ما قتل وما عمل وما كذا، لك عيب والله عيب استحو.
5: هو بس هو بس مكروه من فئة معينة من العالم، هو حضرتكم
7: فئة بس يعني بس يعني نياله فيك اسم الله عليك.
5: خاصة نتنياهو يا ملك، نتنياهو ملك
7: أقول لك اسم الله عليك، نياله فيك، نياله باللي مثلك وأمثالك
5: بطل.
0: هيدا رأيك
7: هي بطل، ما أقول لك نياله فيك، نياله بهيك أبطال مثلك.
0: طيب شكرا لشادي من بلاك تاون سيدني وزياد من ريفرود سيدني، بتمنى يبقى الحوار حوار هادي وكل واحد يعطي رأيه ووجهة نظره بالنسبة لهذه الزيارة لأنفيا نتنياهو لدولة الإمارات. ويعني كمان السؤال اللي بينطرح، لماذا هذا التكتم اللي كان من دولة الإمارات على هذه الزيارة اللي معرفنا وما تم التأكد منها إلا من بعد ما صارت يعني لنهار التنين لتم التأكد من حصول هذه الزيارة لنتنياهو. خليكم معنا، شاركونا وتابعونا عبر راديو تويمية أستراليا على 1638 AM. رح كمان ننتقل بخلال هالوقت لنكون مع موضوع آخر رح نتابعه بهالوقت مع دكتور حمدي. يعطيك ألف عافية دكتور حمدي، صباح الخير.
8: صباح النور كلود، صباح الخير جميع مستمعي تو إميت. My pleasure to be with you on air.
0: شكرا دكتور حمدي. اليوم الموضوع اللي كنا قبل شوية عم طرحني على الهواء هو غلاء الأسعار المنازل، واللي بيّنت مدينة سيدني هي تاني مدينة من بعد هونغ كونغ يلي فيها أسعار المنازل كتير عالية مقارنة بالأجور. فاليوم كمان تقارير صدر واللي بيّن أنه في عدد كتير كبير من الشباب اليوم عم يتوجهوا من بعد الزواج ليعيشوا مع الأهل. هل هذا الأمر عامل جيد ممكن يساعد أم هيدا ممكن يخلق مشاكل يعني داخل العائلات؟
8: هو الحقيقة الموضوع عبارة عن سلاح ذو حدين، فقد يصيب وقد يخيب من الناحية الاجتماعية والنفسية والسيكولوجية والعائلية ومن ناحية تربية الأولاد. فيعني لابد أن ننظر إلى الموضوع بنظرة حذرة وتوخي الحذر. السكن مع الأهل والأقارب منذ قديم الزمان كان الإنسان يسكن مع أقربائه، لكن طبعا مع اختلاف الوقت ومع الثقافة فصاروا ان هم كل واحد يسكن في بيت مختلف. في القديم كان الأب ملزم ان هو يبني بيتا لابنه وزوجة ابنه، وهلما جرى يبني له بيت، يعني هذا كان بالتقليد العرف القديم يعني قبل منذ آلاف السنين. لكن طبعا تطور الموضوع، أصبح فيه نوع من الاستقلال الاجتماعي والفاينانشال اندبندنس والسوشيال سيباريشن وكل هذه الأشياء. طبعا لابد إن هو نحن نعرف إن فيها محاسن ومساوئ. المحاسن ليست فقط محاسن اقتصادية يا كلود كما ذكرتي، اللي هو توفير المصاري والرنت والسكن والكهرباء والإلكتريستي، they all share the expenses and divide expenses among them. لكن كمان إن هو بيكون في نوع من المشاركة الوجدانية، المساعدة في تربية الأطفال، يودهم المدرسة، يرجعوهم من المدرسة، شوبينج، cooking on mass. cooking on mass يعني بالجملة، يعني بدل ما الواحد يطبخ لواحد أو اتنين يطبخ لعشرة، ففيها توفير. كمان believe it or not shopping يكون أيضا فيها توفير. واحد مرض الآخر يساعده، الست سيدة مريضة أو ولدت ولد صبي أو بنت، كمان بالأهل والأصدقاء، الأب والأم، الحما والحما، العم ومرات العم، كلهم بيساعدوا. كل هذه الأشياء حسنات. المساوئ الاجتماعية هو إن ممكن تنشأ الخلافات، ممكن تنشأ الاضطرابات، الاختلاف بالذوق، كمان بتضيع هوية الإنسان. بيكون عدم الاستقلال الاجتماعي والمادي بيخلي الإنسان ضعيف. يعني كتير بسمع من الناس يقول لك أن my in-laws are controlling me. طيب you're living with them. What you expect if you're living with your in-laws, يعني for goodness sake, even living with the parents by itself is not your own parents, is not really preferable. ما مش بنشجع الواحد أن يعيش حتى مع أبوه وأمه، لأنه ممكن أبوه وأمه يخربوا بيت الصبي أو بيت بنتهم وهلما جرى. فلابد أن احنا، يعني اختصار الكلام، لو فيها محاسن أكثر من مساوئ، if you are able to cope with the pros and cons as a collective package, live with your in-laws, live with your parents. If you can't cope with the pros and cons as a collective one package, you better separate even with financial expenses up to the roof. طبعا نختم ونقول ان اول واحدة طلبت انها تسكن مع حماتها بعد موت زوجها. يعني very interesting. كانت واحدة اسمها راعوث، وهي مذكورة بالتوراة المقدسة، ولها كتاب كامل بالتوراة المقدسة وهو كتاب راعوث. راعوث ومعنى اسمها الراعية، بمعنى التي ترعى الآخرين، ليست فقط راعية غنم لكن ترعى الآخرين وترعى أحوالهم وتطلع عليهم وهلما جرى. مات زوجها ومات أيضا سلفها، زوج سلفتها، والاثنين كانوا إخوات. فطلبت أنها تسكن مع حماتها. حماتها قالت لها لا، هو ده سلفتك اللي هي your sister in law رجعت إلى شعبها وإلى إلهها، قومي ارجعي أنت أيضا. فقالت رعوث لحماتها وكانت اسمها نعمة، قالت لها لا تلحي علي أن أتركك وأرجع إلى شعبي، حيثما ذهبت أذهب، حيثما بت أبيته، شعبك شعبي وإلهك إلهي. وظل معها مع حماتها حتى بعد موت زوجها، وسكنت وتقول كلمة الله بالتوراة المقدسة بكتاب راعوث بالإصحاح الأول، وسكنت راعوث مع حماتها. هذا مثال لنا إن لو الحما اللي هي مرات العم يعني جيدة، كان مات زوجها، وكان مات زوج راعوث، وكان مات زوج سلفة راعوث، لكن راعوث اختارت النصيب الصالح. حيثما ذهبت يا حماتي أذهب، شعبك شعبي وإلهك إلهي.
0: نعم، شكرا لك دكتور حمدي. راح نتابع نحن وياكم لقائنا الصباحي من راديو تؤمية أستراليا. لكل اللي عنده تعليق على هيدي أكيد الأخبار والمواضيع اللي أثرناها اليوم بالنسبة لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى دولة الإمارات، اللي ما لم تعلن عنها الإمارات إلا لنهار التنين، وهي زيارة صارت نهار الأحد، ولكن دولة الإمارات ما أعلنت عنها مسبقا ولا بوقتها، إنما تاني يوم يعني نهار التنين. كيف بتشوفوا اليوم هذا التكتم من دولة الإمارات بالوقت يلي طرحنا سؤال، هل بتشوفوا هذه الزيارة بتصب ب يعني بسيئة الطبيعي، لطالما البلدين اليوم مطبعين مع بعضهم في علاقات تجارية واقتصادية وزيارات وسياحة وإلى ما هنالك، هل هو هيدا بيشي بإطار الطبيعي، أم اليوم بيظل هذه الظروف اللي عم تمرق فيها المنطقة ومعانت منه طبعا معانا منه الفلسطينيون بلبنان كمان بسوريا هذه الاعتداءات الإسرائيلية. فهل عندكم طبعا تعليق على هذه الزيارة؟ خلينا نسمع آراءكم وتعليقاتكم على الهواء. 02-96-5330 عبر الواتساب على 04-10-638-638. الموضوع الآخر هو هل تتحمل حكومة ألبانيزي المسؤولية بما وصلنا له اليوم من ارتفاع بأسعار الفايدة اللي لم نشهدها في حال اليوم بنك الاحتياط اتخذ خطوة برفع الفايدة مع كل التوقعات خبراء الاقتصاديين مع كل التلميحات اللي سمعناها من قبل ميشيل بولوك رئيسة بنك الاحتياط أنه لن يتردد بنك الاحتياط برفع أسعار الفايدة. بنكون اليوم دخلنا بمرحلة أنه ما شفنا هذه الارتفاع بأسعار الفايدة من 15 سنة. فهل تتحمل حكومة ألبانيزي مسؤولية ما وصلنا له؟ لأنه في هناك عملية صرف كتير كبيرة كانت خلال فترة ما قبل الحرب، ويعني الصرف اللي صار بطريقة عشوائية وباللي دراسة وصلتنا لنسبة التضخم اللي اليوم عم بتأثر كمان ارتفاع أسعار الفايدة على أصحاب القروض. رح نتابع نحن وياكم. يعني أنا كنت أسمع بالزمان أول ما وصلنا لهون على أستراليا أنه العمال سياستهم كتير فاشلة من ناحية السياسة الاقتصادية، فضليتني اسمع هيدا الكلام لحتى عشته. يعني للحقيقة اليوم بيرجع بيتبين أنه فعلا السياسة، وهيدا مش من عندي بس، هلأ نحن عم نلاحظ أكيد السياسة الاقتصادية الفاشلة للعمال اللي وصلتنا لهون بطبيعة الحال، لأنه هني مستلمين اليوم الحكم. ولكن كمان من خلال استطلاعات أخيرة بيّنت عدم رضا، واللي بيشوفوا أنه فعلا اليوم فشلت حكومة العمال بسياسة الاقتصادية أو بإدارة الشؤون الاقتصادية للبلاد. أنتوا كيف بتشوفوها؟ هل فعلا اليوم تقييمكم لأداء الحكومة من ناحية السياسة الاقتصادية هل نجحت أم فشلت فشل ذريع؟

اليوم خلال التقرير اللي بيبين انه اليوم في كتير من الشباب يلي رجعوا يعيشوا مع اهاليهم. فكرة منيحة ولا بتخلق مشاكل؟

المتجهل أثناء محافظة القدس. 1792 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى بتالت أيام عيد العرش اليهودي. إذن 1792 مستوطن يلي اقتحموا باحات المسجد الأقصى بتالت أيام عيد العرش، والاحتلال اللي أغلق الحرم الإبراهيمي بالخليل أمام الفلسطينيين حتى مساء الأربعاء بسبب الأعياد اليهودية. هيدي طبعا اليوم يعني هالأحداث هيدي اللي عم تجي بعد أيام على زيارة نتنياهو إلى دولة الإمارات ولقائه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يعني اليوم رئيس دولة الإمارات اللي نفيت، أو ما رح نقول نفيت الإمارات بقدر ما كان في تكتم عن زيارة نتنياهو. هلا ما بعرف إلى أي مدى ممكن تكون لدواعي أمنية، ممكن تكون كتير يعني عدم الإعلان عنها وقت بتصير زيارة. هلا هني هيك رح يقولوا أنه لدواعي أمنية ما تم الإعلان عن هذه الزيارة، لطالما نتنياهو عنده كتير من الأعداء واللي كتير يعني أكيد مناصرين للقضية الفلسطينية، واللي ممكن تكون فيه هناك عمليات انتقامية. فكرمال هيك يمكن بقيت هذه الزيارة في تكتم حولها لأهداف أمنية، وهذا أكيد ممكن يكون بهذا الاتجاه.

0: الاتجاه أو لعدم الإحراج. يعني كمان اليوم بظل هذه الظروف ما عم بيعاني منه الفلسطينيين، ويقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي يزور دولة الإمارات الدولة يعني طبعا الخليجية بهل توقيت هيدا بالتحديد، أكيد قد يكون أمر محرج لدولة الإمارات، فممكن تكون لدواعي أمنية ممكن لعدم الإحراج، ولكن بالنهاية بدنا نطلع بالعلاقات يعني بين الطرفين. دولة الإمارات اللي طبعت ودخلت بالاتفاقيات الإبراهيمية مع إسرائيل، وهيدا شيء اللي مش مستغرب يعني أنه تكون فيه هناك زيارات متبادلة بين الطرفين. فأنتوا كيف بتشوفوها؟ هل بتشوفوها بسيئة الطبيعي؟ وبنفس الوقت يعني السؤال اللي طرحناه، هل هالتكتم اللي كان من دولة الإمارات هو بسبب الدواعي الأمنية لدواعي أمنية، أم لعدم تعرض قد يكون يعني تعرض نتنياهو لأي عملية اغتيال يعني بتصب الدواعي الأمنية، أم لعدم الأحراج بظل الأوضاع اليوم الأمنية اللي عم تصير كان بغزة بلبنان بسوريا بالمنطقة بشكل عام، وما تقوم به إسرائيل تجاه هذه الدول؟ رح نتابع مع تعليقاتكم إذن على الهواء على 02-96-530 على موضوع اجتماعي حبينا هيك نناقش ونحن وياكم ونسمع من تجاربكم. ما بعرف إذا في حدا مر عليه هيدي التجربة، عاش فترة من الوقت مع الأهل أو بيت حماه هيك تنقال مع بيت العم، هل بتشوفوها أنه تجربة كانت لذيذة أم خلقت مشاكل كتيرة؟ وهو في مثل بيقول قرب بعت حبك وقرب تسبك، ما هيك في مثل بيقول، في قول بنقال بهالشكل. فحبيت أطرح هذا الموضوع لأنه اليوم التقرير اللي صدر بيّن أنه الشباب اللي اليوم بده يتزوجوا اللي عم يتوجهوا لحتى يرجعوا يعيشوا مع أهلهم، عم بي يعني يرجعوا يعني يعيشوا مع أهليهم، طالما هون البيوت كبيرة يعني كمان الغرف في عدة غرف نوم 5-4، فهيدا بيفتح فرصة أن يكون في يعني هيدي الغرف اللي بتسمح يمكن لبعض الأشخاص أنه يعيشوا بنفس البيت. ولكن مش هون المهم أنه هل بيشعر الإنسان باستقلالية مثلا بس يكون عايش مع بيت عمه، أم فعلا هيدا موضوع بده يتقبله الواحد على مضض يعني مجبور أنه يتقبله؟ وهل اليوم فعلا العيش مع بيت الحما بيخلق مشاكل؟ أم ما بعرف إذا حدا عنده تجربة، إذا حدا عنده تجربة ما بده يحكي يعني خايف كمان من عودة المشاكل، ما بعرف إذا هيدا الشيء كمان سبب من الأسباب اللي يخلي الواحد يضل بعيد يعني عن هيدا الموضوع لأنه ممكن يخلق كمان مشاكل. بس حبيت أنا ضوي عليه لأنه فعلا اليوم نحن عم نعاني من وضع معيشي صعب، وخاصة فئة الشباب يلي اليوم عم بيكون حلم لامتلاكهم بيت ومنزل، والخطة اللي وضعتها الحكومة أظهرت فشل فشل فشل فشل فشل ذريع، لأنه هال 5% اللي وفرتهم اليوم الحكومة وهال يعني القانون الجديد دخلهم بالحيط يعني أحرجهم، واليوم من خلال رفع أسعار الفايدة اللي فاتوا على أساس سعر، واليوم كرمال الأسعار بصعود أسعار الفايدة اللي من المتوقع أنه ما نشهد مثل من 15 سنة في حال قرر اليوم بنك الاحتياط يرفع أسعار الفوائد. رح نتابع إذن مع هذه المواضيع. لكل اللي عنده أي تعليق برجع بذكركم برقم الموبايل على 0410-638-638 على رقم الأكيد الموبايل فون العربي، رقم الواتساب 0410-638-638 أو من خلال الاتصال المباشر على 0296-33330. خلينا نروح لاستراحة ومن بعدها منتابع لكل اللي عنده أي تعليق. هل بتشوفوا اليوم زيارة نتنياهو لدولة الإمارات هل هي بتصب بسيء الطبيعي، أم فعلا اليوم كان في إحراج لدولة الإمارات أنه تستقبل نتنياهو بهيدي الظروف اللي عم تمرق فيها المنطقة. وتعليقكم كمان على التكتم، يعني ما أعلنت بشكل رسمي عن هذه الزيارة إلا لنهار التنين. نتوقف عند بريك ومن بعدها منتابع سوا مشوارنا مع البريكفاست شو.
1: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجان في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
0: نرجع لكم مستمعينا مع الأخبار البارزة لليوم والعناوين الرئيسية. ترامب ينفي عرض تخفيف العقوبات على إيران. انفجارات تهز كييف وسط تحذيرات من هجوم بصواريخ باليستية. بوتين يعزز قوام الجيش الروسي ب 15,000 عسكري. سوريا حريق بخط غاز في دير الزور جراء عمل تخريبي. الجيش الإثيوبي يسيطر على بلدة الألاماتا في تيغراي. وإيبولا يواصل الانتشار في الكونغو. الإصابات تتجاوز 8,000. في عناوين اليوم إذن ترامب تحدثنا مع الوسطاء وسننتصر على إيران قريبا جدا. أما سلام يدعو خلال لقائه روبيو لتفعيل اتفاق الإطار مع إسرائيل. إذن منصور بن زايد يتوجه إلى المملكة العربية السعودية. هون يتوجه الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس الدولة كمان للمملكة العربية السعودية بزيارة أخوية. هون هيدي الكلمة بزيارة أخوية، لأن في فترة صار فيه هونيك التوتر بالعلاقات بين المملكة وأيضا دولة الإمارات، ولكن الظاهر أنه اليوم عم بيحاولوا كمان يرجعوا يعيدوا العلاقات ويعززوها. لا ما صار في فصل، ولكن صار في نوعا ما توتر على غرار الأحداث اللي صارت بالسودان وغيرها. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع مزيد من الأخبار البارزة لليوم مع استراحة قصيرة، ومن بعد جولة أخبار الساعة 10 كونوا معنا ورفقونا. بحب أرجع أذكر مستمعينا فيكم تنزلوا 2ME أستراليا أبليكيشن على هواتفكم لتكونوا متابعينا بكل الأخبار اللي عم تستمعوا لها والأغاني والمنوعات، وكمان لكل اللي حبيب فقط يستمع للأغاني فيكن تنزلوا 2ME جولد على هواتفكن بتقنية صوت عالية الجودة جدا جدا. بريك ومن بعدها جولة أخبار العشرة.
3: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
4: No, thank you.
3: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
4: Yeah, why not? Why not?
3: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
5: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
6: استمتعوا بـ سمع آخر التطورات المحلية. عدومي أستراليا.
0: تعمل فرق الأطفاء وخدمة الطوارئ على حريق في منطقة تخزين تابعة لأحد الأعمال التجارية خاصة محلات للمفروشات في جنوب غرب سيدني بمنطقة لاكيمبا في سيدني مع إغلاق الطريق في المنطقة المتضررة أمام حركة المرور أثناء عمليات الأطفاء. في أخبار، تتواصل التحقيقات الأمنية في عدد من القضايا في سيدني، فيما تواصل الشرطة والأجهزة الأمنية متابعة ملفات تتعلق بالطائرات المسيرة والتهديدات الإرهابية. تستمر المناقشات حول الهجرة ومستويات النمو السكاني وتأثير ذلك على الإسكان والبنية التحتية في سيدني، كما يستمر الجدل حول ضريبة التبغ والسوق السوداء بعد تراجع إيرادات الحكومة من ضريبة السجائر. مع تزايد المخاوف بشأن انتشار منتجات التبغ غير القانونية. متابعين حنويكم مع مزيد من آخر أهم الأخبار لصباح اليوم. أيضا تستمر الحكومة في مواجهة تراجع إيرادات ضريبة التبغ واتساع السوق الغير قانونية. وحسب ما أعلنت غرينز ليدر لاريسا ووترز عن تنحية عن قيادة حزب الخضر بسبب تفاقم مرض كلوي كانت تعاني منه.
7: تابعونا جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
8: Today, Connor, with the top stories. The Australian Treasurer Jim Chalmers insists inflation isn't out of control, despite the Reserve Bank being widely tipped to today raise interest rates for a fourth time this year. He's been pointing to the war in the Middle East as a key factor in pushing up inflation, given the conflicts caused a spike in fuel prices. But the opposition says the Treasurer shouldn't be using international factors to excuse Australia's inflation problem, and it blames high government spending. Economists say a big increase in AI investment is also helping overheat the economy. Pro-democracy group Viet Tan is alleging a Melbourne man missing in Cambodia has been abducted by Vietnamese authorities. 50-year-old Hip Tran flew to Phnom Penh earlier this week with a colleague to meet with Vietnamese human rights activists. The pair has not been heard from in almost 2 weeks. The Vietnamese government considers Viet Tan a terrorist organisation. And ChatGPT maker OpenAI is reportedly scrapping the release of a new artificial intelligence model over safety concerns. The Wall Street Journal says the firm had planned to launch GPT 6.1 Astra in the coming days or weeks. Paper reports that instead OpenAI will focus on improving the safety of future models. It comes as experts raise concerns that AI could destroy all of humanity if left unchecked. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
9: ترامب ينفي تقريرا لأكسيوس عن عرض لتخفيف العقوبات على إيران، ووزير الخارجية الإيراني يؤكد مناقشة أفكار مع الوسطاء لعرضها على واشنطن. الخطوط الجوية العراقية تستأنف الرحلات الجوية مع إيران عبر مطار النجف بعد الحصول على استثناء أمريكي من العقوبات. خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي في واشنطن، رئيس الحكومة اللبنانية يدعو إلى تفعيل اتفاق الإطار مع إسرائيل. الشرطة البريطانية تخلي سبيل 5 أشخاص بكفالة بعد توقيفهم بشبهة التخطيط لاستهداف قاعدة جوية تستخدمها القوات الأمريكية، وترامب ينتقد قرار لندن. أهلا بكم.